ثمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني. ثمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني. عيشة لا حب فيها.

أنا في سكرين من خمر وعين واحتراق في لهيب الشفتين.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من البداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري زي أوراق الشجر وقت الخريف.

0: المواجهة في المنطقة إذا استمرت الهجمات على منشآت الطاقة والملاحة في البحر الأحمر. وعن أسعار النفط والأزمة الاقتصادية حدث ولا حرج محمد. إلى هنا.
1: شكرا لك نواف النباري، شكرا جزيلا. ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد للتوجه غدا إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي ترامب، وبعد غد الثلاثاء في البيت الأبيض في واشنطن. محرر الشؤون السياسية شمعون أران يتحدث عن هذه الزيارة من خلال تقريره التالي.
2: البيت الأبيض بواشنطن يستضيف بعد غد الثلاثاء لقاء قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو، في لقاء هو السابع بينهما، وذلك منذ تولي الرئيس ترامب الرئاسة الأمريكية ضمن ولاياته الحالية. الإعلان عن هذا الاجتماع صدر عن ديوان رئيس وزراء مساء أمس الأول الجمعة، وذلك بعد أن حاول نتنياهو ترتيب هذا الاجتماع لمدة طويلة. نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن غدا الاثنين، وسيشارك أيضا في المراسم التأبينية لسيناتور الجمهوري لينزي جرام الذي توفي مطلع الشهر الجاري. على جدول أعمال المحادثات بين ترامب ونتنياهو، آخر التطورات في شؤون استراتيجية عديدة ومتنوعة، وبشكل خاص في الملف الإيراني. نذكر بأن إسرائيل استعدت خلال الأيام الأخيرة لهجمات أمريكية مكثفة ولعمليات عسكرية واسعة نطاق ضد إيران، الأمر الذي لم يحدث في نهاية المطاف، وكان هناك تنسيق وتعاون مستمر بين البلدين. إسرائيل كانت ولا تزال على أهبة الاستعداد لكل تطور ولكل سيناريو، وحتى الآن ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس ترامب قد تخلى عن عمليات عسكرية واسعة نطاق ضد المنشآت النووية الخطيرة التي لا تزال بأيدي طهران. الاعتقاد السائد في المستوى السياسي في إسرائيل هو بأن ترامب يؤجل فقط هذا النشاط العسكري إلى موعد لاحق. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحاول بلا شك إقناع الرئيس ترامب خلال لقائهما الثلاثاء المقبل بمهاجمة المنشآت النووية تحت الأرضية في جبل الفاس، حيث تتوفر لطهران آلاف من أجهزة الطرد المركزي. ولا يعرف ما إذا نجحت إيران في نقل كمية ما من اليورانيوم المخصب إليها أم لا. هذا الموقع المحصن من الغارات الجوية يبعد حوالي كيلومترين فقط من المنشآت النووية في نطنز. ما من شك بأن هذا اللقاء سيكون حاسما للغاية، لسيما وأن الرئيس ترامب يواصل دراسة كل الخيارات الاستراتيجية والعسكرية المتوفرة لديه، ولم يتخلى عن الخيار العسكري. ولا يفوتنا أن نذكر في الختام بأن ترامب ونتنياهو قاما في الماضي بمناورات تمويهية عديدة لإخفاء نواياهما، حيث خاض ترامب عمليات عسكرية واسعة نطاق ضد طهران، وأنه لم يتخلى عن هذا الخيار الاستراتيجي كما يبدو لإضعاف النظام ربما في طريق إسقاطه نهائيا.
3: غدا على قناة مكان.
4: من شان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
3: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
5: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
3: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
1: خمس وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، بعد أن أقفلنا صفحات الملف الإيراني المتنوعة والمتعددة. تعالوا بنا إلى التصعيد الأمني المتسارع في مناطق الضفة الغربية في منطقة سوسيا جنوب الخليل. إصابة شاب إسرائيلي بجروح متوسطة إثر تعرضه للرشق بالحجارة خلال مواجهات مع فلسطينيين، حيث أقدم أحدهم على خط سلاحه.

0: الشخصي في نابلس استمرار الحصار وتوسيع النشاطات العسكرية والاعتقالات في مختلف أنحاء الضفة الغربية. مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة يرصد لنا ما هو حاصل. أهلا بك إيال.
1: صباح الخير محمد. أحداث الأيام الأخيرة في الضفة الغربية قد تدل على نفاد الصبر الفلسطيني فيما يتعلق بتحمل اعتداءات المستوطنين وتضع الضفة الغربية على وشك التفجر. حوادث قرية تالي يوم الجمعة تكررت مساء أمس قرب قرية سوسيا في مسافة ريطة جنوب الخليل. مجموعة من المستوطنين وصلت إلى المكان وحيث اندلعت اشتباكات بين الطرفين. الفلسطينيون قاموا برشق المستوطنين بالحجارة، وخلال المواجهات قام أحد الفلسطينيين بالاستيلاء على سلاح جندي كان يقضي عطلته خلال الاشتباك. أصيب الجندي بجروح. الفلسطيني فر من المكان، وفي وقت لاحق تمكنت القوات من إعادة وضبط البندقية التي تم الاستيلاء عليها، وتواصل ملاحقة منفذ عملية الاستيلاء. قائد المنطقة الوسطى أصدر أمرا يمنع دخول عمال فلسطينيين إلى المستوطنات خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك باستثناء المصانع والمراكز الصناعية خارج المستوطنات. يوم أمس استمرت اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة في أنحاء الضفة الغربية. تقارير فلسطينية أشارت إلى قيام مستوطنين بسد الطريق بين بلدة سلفيت ومدينة قلقيلية. الحادثة في قرية تل حيث قتل جندي ومستوطن في وحدة الحراسة التابعة لمزرعة جلعاد، بالإضافة إلى 4 فلسطينيين خلال اعتداء المستوطنين على قرية التل، أدى إلى سلسلة عمليات اعتدائية من قبل المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية. من جانبه قام الجيش الإسرائيلي بحملات اعتقال واسعة النطاق، حيث تم اعتقال عشرات الفلسطينيين، وذلك فضلا عن فرض الطوق على مدينة نابلس وتعزيز العملية العسكرية في المنطقة. قوات الجيش عززت انتشار القوات في مناطق الضفة الغربية، حيث تم إرسال كتيبتين أخريين إلى هذه المنطقة، حيث يبلغ عدد الكتائب العسكرية 24 كتيبة. خلال الأشهر الطويلة ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، يخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية لاعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف، وذلك بالإضافة إلى الاعتداء على ممتلكاتهم أراضيهم وسلب الجنود وسلب الأراضي الفلسطينية والحقوق الأساسية في التي حتى في ظروف الاحتلال الإسرائيلي المستمر تضمنها القوانين الدولية. في هذه الظروف حيث يسعى المستوطنون إلى تصعيد مستمر وسط دعم الحكومة وتحول القوات العسكرية في الضفة الغربية إلى وحدات حراسة للمستوطنين، قد يكون الانجرار إلى دائرة مجددة من العنف والتصعيد ربما حتميا. على كل حال، حالة التوتر لا تزال مستمرة في مناطق الضفة الغربية. محمد،
0: شكرا لك يا العليمة. تعالوا بنا نعود إلى الأحداث التي شهدتها بلدة تل في نابلس لنستمع إلى ما يقوله رئيس المجلس المحلي وليد زيدان.
2: في الليل تقريبا على الساعة 1:30 دخلت قوات الاحتلال القرية واعتقلوا لغاية اللحظة ما يقارب 50 شخص، وعاملين مركز تحقيق ميداني في منطقة اسمها منطقة اللحف، وإن شاء الله ربنا يسلم وتعد الأمور على خير. يعني إحنا زي ما حكينا وزي ما شفنا في المنصات والتواصل الاجتماعي، يعني مبين إنه إحنا موجودين في تل. إحنا إشي طبيعي إنه نبقى موجودين في تل، بس المستوطن ليش يكون موجود في هاي المناطق اللي هي مصنفة حسب اتفاقيات أوسلو ألف وباء؟ إحنا موجودين في بيوتنا، هم اللي أجوا علينا، إحنا مندافع عن بيتنا، عن أولادنا، عن كل ما نملك. لما الأخ يشوف أخوه مضروب أو قاعد بنطخ قدامه، شو بده يعمل؟ لا إراديا بده يدافع عنه، أي إشي بيقدر يعمله بده يعمله.
0: إذن كان هذا صوت وليد زيدان رئيس المجلس المحلي هناك. وشهدت مدينة تل أبيب وحيفا الليلة الماضية تظاهرتين احتجاجيتين طالب فيها المشاركون بوضع حد لاعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية ووقف لعربدة المتطرفين. تعالوا بنا نتوقف مع المحلل السياسي الأستاذ يؤاب شتيرن. صباح الخير أستاذ يؤاب.
3: صباح النور أستاذ محمد.
0: أهلا بك. أحداث مؤسفة تتسع بين بلدات الضفة الغربية، مؤسفة متلاحقة في جنوب وشمال الضفة الغربية، في منطقة نابلس، في منطقة الخليل، تنذر بما هو أعظم التوتر، الغليان سيدا الموقف. سؤالي، ألا تتوجس الأجهزة الأمنية من انفجار برميل البارود هذا؟ لا نلحظ تحركا عسكريا لضبط انفلات المستوطنين في هذه المناطق.
3: نعم أستاذ محمد، وهذا ليس جديد، الجيش في هذه المناطق وأيضا الشباك منذ فترة طويلة جدا لا يريد أن يكون هناك صدام مع المستوطنين، وهناك ضغط كبير على أجهزة الأمن من قبل المستوى السياسي، حيث أن الحكومة الحالية تدعم ما يقوم به المستوطنون، ولذلك نرى أن
0: وهذه هنا الطامة الكبرى، هنا المأساة، بأن المستوطنون مدعومون من قبل، استنادا إلى تقارير المراسلين وما يكتبه المحللون، من قبل المستوى السياسي بشكل غير مباشر ومن قبل الجيش بشكل مباشر.
3: نعم، الجيش يرافق في الكثير من الأحوال هذه الجولات والدخول إلى المناطق والدخول إلى القرى والاستفزاز المستمر كما تفضل مراسلكم يا العليمة. الجيش تحت هجوم من قادة المستوطنين، عندما مثلا هذه الأيام يعني أحداث قرية التل، الهجوم المباشر على الجيش بالتصريحات من قادة المستوطنين، ولذلك الجيش يخشى من هذا الصدام، وهو يعرف أنه ليس هناك دعم له من المستوى السياسي بأن يقوم بوضع حدود وقيود على المستوطنين، ولذلك نرى هذا الاحتكاك يعني يحدث عمل عنف. هذا مؤلم، هذا مقلق جدا، خصوصا وإحنا في فترة انتخابية، يعني كل طرف يستعمل هذه الأمور لحملته الانتخابية.
0: سؤال أفشتين، يعني لحملته الانتخابية، ولست أنت الوحيد الذي تقول هذا الكلام، كثر معظم من يكتب يقول هذا الكلام. هل يقبل يعني المستوى السياسي بتفجير الأوضاع أو شراء أصوات مقابل الدم؟ يعني سواء من الطرف الفلسطيني أو من الطرف الإسرائيلي، أنا أتحدث عن الدم الإنساني بشكل عام.
3: أنت تقول مقابل الدم، وهم يروا في ذلك فرصة لتأجيج الجمهور ويعني محاولة لكسب الشعبية في صفوف ما كان يجب أن يقف إلى جانبهم. وطبعا أنا لا أعتقد أنهم يريدون أن يكون هناك سفك للدماء، ولكن النتيجة هي نفس النتيجة. عندما يقول سياسي أن المشكلة تكمن في الجيش التي يسمح للفلسطينيين بالهجوم على اليهود كونهم يهود وإلى آخره، هذا يعني أنه لا يريد أن الجيش يمنع هذا الاحتكاك. المستوطنون يسعون إلى مثل هذه الأمور لأنهم يروا في ذلك فرصة لأولا ربما تضييق على جيرانهم الفلسطينيين، وثانيا بعد ذلك إقامة مستوطنات جديدة وزيادة الضغط على أجهزة الأمن لكي تقف إلى جانبهم أكثر. هذا يعني أستاذ محمد أعتقد لن يتغير في الأشهر القادمة، فقط بعد ما نرى حكومة مختلفة تماما، وحتى كانت حكومة يمين أعتقد أنه يجب على أجهزة الأمن أن تدع هذا القيود أمام المستوطن.
0: طيب سؤالي لك أستاذ يؤاب شتيرن، يعني الحكومة الحالية يعني لا تضرب بعرض الحائط كل الانتقادات الدولية من أوروبا ومن دول أخرى فيما يتعلق بسلوك المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، لا يهمها الأمر، لا يهمها أن يخدش هذا السلوك الوجه الديمقراطي للدولة وللحكومة؟
3: نسمع الانتقادات تأتي من كل الأطراف، وحتى هناك يعني تحذيرات أمريكية مما يحدث في الضفة الغربية، ولكن هذه الحكومة الآن تفضل المصلحة الداخلية لها، المصلحة التي تعود إلى المعسكر التي لا يزال يدعمها. هي في ضرط كبير جدا، لأنها ترى استطلاعات الرأي وتفهم أنه إذا ما استمرت الأمور مثل ما هي، هي ستخسر الانتخابات القادمة، ولذلك هي تفضل المحاولة مغازلة جمهورها على المصلحة العامة الإسرائيلية. للأسف الشديد أعتقد أنه المصلحة العامة الإسرائيلية تتطلب سياسة مختلفة تماما، هي الحكومة الحالية تتجاهل مثل هذه الأمور وتتجاهل الانتقادات الدولية. العالم كله بالمناسبة بالانتظار للانتخابات في إسرائيل، الكل يفهم أن هذه الحكومة وصلت إلى نهاية الطريق.
0: أشكرك أستاذ يوآف شتيرن، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
3: يعافيكم، يسلم وشكرا لكم.
0: من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، المساعي المصرية حيث تكثف القاهرة اتصالاتها مع واشنطن وأطراف دولية لتسريع نشر القوى متعددة الجنسيات في قطاع غزة بهدف تجاوز حالة الجمود السياسي والميداني ومنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب قبل تطبيقه. حسن أبو زايد، صباح الخير.
4: صباح النور محمد. كما ذكرت محمد، مصر تعمل على تسريع نشر قوات الاستقرار الدولية في غزة لمنع انهيار وقف إطلاق النار وخلق واقع أمني جديد. وفقا لمصادر مصرية مطلعة، فإن القاهرة تعمل بالتنسيق مع واشنطن وعدد من الجهات الفاعلة الإقليمية في محاولة لكسر الجمود في غزة، وذلك بتسريع نشر قوات الاستقرار الدولية التي أنشأ مجلس السلام. حسب هذه المصادر، ترى مصر أن وجود هذه القوات من شأنه أن يخلق واقعا أمنيا جديدا ويحول دون انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، ويمكن من الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على أرض الواقع. هذه التحركات المصرية تأتي بعد سلسلة من المشاورات المكثفة التي عقدت في قبرص، والتي ركزت بشكل أساسي على دعم لجنة إدارة غزة برئاسة الدكتور علي شعث وتوسيع نطاق أنشطتها. كما بحثت المناقشات إمكانية إنشاء منطقة تجريبية في رفح، حيث يتم إسكان السكان في وحدات سكنية جاهزة بما في ذلك الكربانات، بدلا من تشجيع مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة على نطاق واسع في هذه المرحلة. وفقا للمصادر، لا يزال احتمال المنطقة أو إنشاء المنطقة قائمة، لا سيما في حيث للسلطان، إلا أن تنفيذه مرهون بالتفاهمات السياسية الأمنية والقدرة على منع تحول الترتيبات المؤقتة إلى واقع دائم، وهو ما قد يخدم وفقا للمخاوف المصرية مخططات إسرائيلية في قطاع غزة. على الرغم من هذه الأجواء التي سادت في أعقاب محادثات مصر مع الفصائل، وفي ظل دعم قطر وتركيا للعملية، لا تزال هنالك فجوات كبيرة مع إسرائيل بشأن مسألة قوة الاستقرار. القيادات السياسية العسكرية الإسرائيلية تشترط بطبيعة الحال الموافقة على العملية بنزع سلاح الفصائل في غزة، ومصر ترى أن هذا الشرط صعب التنفيذ وقد يشل العملية برمتها، لا سيما في غياب ضغط أمريكي فعال. ومع ذلك، القاهرة تشير إلى ما وصفته بأنه تطور يدل على جدية بعض الأطراف المعنية. هذا يشير إلى إعلان الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي مالادينوف عن بدء التنسيق مع المغرب وكوسوفو بشأن إمكانية نشر وحدات عسكرية نيابة عنها كجزء من قوات الاستقرار الدولية. في الوقت نفسه، عقدت اجتماعات في غزة لإنشاء مقر قيادة مشترك للقوات واستخدام ضباط كبار لتأسيس أنظمة النقل. في المجمل محمد، مصر تعتبر مشاركتها في قوة تحقيق الاستقرار ضرورا استراتيجية، لأنها تهدف من وراء ذلك منع حدوث فراغ أمني خاصة على حدودها الشرقية، الحدود مع قطاع غزة. محمد،
0: شكرا لك حسن أبو زيد. تعالوا بنا إلى قضايا داخلية. من أبرزها الأجواء داخل حزب الليكود الذي يتجه نحو أزمة داخلية عميقة ومماطلة متعمدة لفرض إلغاء انتخاباته التمهيدية واستبدالها بلجنة تنظيمية، وسط تأكيدات بأن عدم تصويت المؤتمر العام غدا على مقترح نتنياهو الذي يقضي بتكريس مقاعد لصالح مقربيه سيقلص تماما فرص إجراء أي انتخابات داخلية، يدفع بالحزب حتميا نحو هذا الخيار. نستمع إلى فالح حبيب.
5: يشهد حزب الليكود أزمة متصاعدة ومماطلة متعمدة من قبل قياداته تتكشف معالمها يوما بعد يوم، لتدفع بالحزب نحو إلغاء انتخاباته التمهيدية واستبدالها بلجنة تنظيمية تتولى اختيار مرشحي القائمة للكنيست، وهو مقترح طالما لوح به بنيامين نتنياهو الذي دأب دائما على التأكيد بأن ضرورة تحسين القائمة وتدعيمها بشخصيات جديدة أمر حتمي، بحجة أن تركيبتها الحالية لا يمكنها الحفاظ على السلطة. يأتي هذا التوجه وسط ولاء شبه تام من غالبية رؤساء السلطات المحلية المحسوبين على الحزب، وفي ظل تأكيد جهات داخلية بأن الإحجام عن تصويت المؤتمر العام على مقترح التحصينات وتخصيص المواقع سيفاقم ضيق الوقت ويلغي أي فرصة لإجراء انتخابات داخلية. يأتي هذا الجمود المستمر منذ أسابيع في ظل خلافات عصية على التسوية بين الأطراف المعنية، في وقت تتسع فيه دائرة الداعمين لتوجه نتنياهو لتشمل وزراء ونواب يخشون على مستقبلهم السياسي وعجزهم عن حجز مقاعد متقدمة في منافسة نزيهة، ما دفعهم لدعم مقترح اللجنة المنظمة ضاربين بالممارسات الديمقراطية عرض الحائط. وفي خضم هذا الصراع الداخلي يتسيد المشهد تساؤل جوهري حول تقويض النهج الديمقراطي العريق لحزب الليكود مقابل تكريس صيغة ديمقراطية توافقية أو بالأحرى موجهة تسوقها القيادة تحت غطاء براق يتمثل في تحسين القائمة وتدعيمها بشخصيات تساهم بتغيير صورة الحزب جماهيريا، غير أن المتابع يدرك أن رؤساء الأحزاب غالبا ما يلجؤون عندما يريدون إجراء تعديلات هيكلية على قوائمهم إلى استخدام تكتيك التخويف من العوامل الخارجية من أجل رص الصفوف الداخلية كأداة لتمرير قراراتهم الفوقية، لتغدو هذه التعديلات مجرد مظلة لتفريغ المؤسسات المنتخبة من مضمونها وإحكام القبضة الفردية على القرار السياسي على حساب الأسس التمثيلية والمنافسة الحرة.
0: هذا فيما يتعلق بحزب الليكود. تعالوا بنا إلى قضايا أخرى، الملفات الجنائية التي لا تغيب عن أجندتنا الإخبارية. كشف الشرطة النقابة عن تجنيد شاهد ملك في قضية فساد يشتبه فيها بتورط عدد من موظفي سلطة الضرائب بتلقي رشاوى مقابل تسهيل معاملات ضريبية غير قانونية. نجيب قزل.
6: نجحت الشرطة في تجنيد شاهد ملك في قضية يشتبه فيها بتورط عدد من موظفي سلطة الضرائب في تلقي الرشوة مقابل تسهيل تقديم طلبات استرداد ضرائب وهمية بمبالغ تقدر بعشرات ملايين الشواقل. وبحسب بيان الشرطة فإن شاهد الملك هو الوسيط الذي كان يربط بين مقدمي طلبات استرداد الضرائب وموظفي ضريبة الدخل، وكانت مهمته وفق الشبهات تسهيل تقديم طلبات الاسترداد لأشخاص قدموا مصروفات مزيفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 80 مليون شيكل. وكانت القضية قد كشفت الأسبوع الماضي بعد تحقيق سري بدأ منذ مطلع عام 2024 وأدرته الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للاهب 433 بالتعاون مع محققي سلطة الضرائب. وخلال الانتقال إلى المرحلة العلنية من التحقيق اعتقل أكثر من 10 مشتبهين بينهم مسؤول كبير في سلطة الضرائب يشغل منصب نائب مأمور ضريبة الدخل، فيما أفرج عن معظمهم بعد التحقيق ووضع 3 منهم رهن الإقامة المنزلية. وتشتبه الشرطة بأن عددا من موظفي سلطة الضرائب تلقوا رشاوى على مدى سنوات مقابل المصادقة على مصروفات وهمية أدرجت في تقارير ضريبية مزيفة، ما أتاح لمقدميها الحصول على مبالغ استرداد لا يستحقونها. وتقدر جهات التحقيق أن قيمة الرشاوى التي حصل عليها الموظفون تبلغ نحو 15 مليون شيكل. ووفق مجريات التحقيق فإن كل موظف عمل بصورة مستقلة مع علمه بأن موظفين آخرين ينفذون الأسلوب ذاته من دون وجود ما يشير في هذه المرحلة إلى أنهم شكلوا شبكة المنظمة. كما تشتبه الشرطة بأن بعض مقدمي الرشاوى أنشأوا شركات وهمية خصيصا لتقديم تقارير ضريبية مزيفة والحصول على أموال من خزينة الدولة. وتشير التحقيقات إلى أن القضية بدأت أساسا كتحقيق في شبهات احتيال على المال العام قبل أن تتوسع لاحقا لتشمل شبهات بتلقي الرشوة، ما أدى إلى حالتها إلى الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال في لهف 433، فيما لا تزال التحقيقات في هذه القضية مستمرة.
0: إلى هذه القضية المتعلقة بالمواطنين الدروز والاعتراض على مقترح لإقامة بلدة دروزية جديدة في المنطقة الواقعة غربي طمرة، معنا السفير السابق ورئيس مجلس عسفيا سابقا الأستاذ بهيج منصور. صباح الخير.
7: صباح الخير لك محمد والمستمعين.
0: ما هذه القضية التي أثيرت مؤخرا؟ أينها ستقام المدينة؟ من المعارض؟ من الذي قدم هذا المقترح؟ ولماذا أنت تعارض أيضا؟ علمنا أنك معارض.
7: أنا بعرفش مين اللي قدم هذا الاقتراح، بس أنا اللي بظنه أنه الليكود هو من وراء هذا الإشي، لأنه سابقا كان في خطة لإقامة مستوطنة حد كيبوتس لافي وين مقام سيدنا النبي شيب، والطائفة الدرزية عرضت هذا الإشي. والأسف الشديد بيرجع هذا الاقتراح على إقامة مستوطنة من غربي طمرة أو غربي مفرق كابول. وأنا بقول شخصيا هذا إشي لا يعقل. يعني أنتوا عم بتشوفوا القرى تبعتنا ما فيش فيها تطوير، منطقة النفوذ قليلة جدا.
0: يعني هذا ما أردت أن أقوله، توسيع مسطحات البلدات الدرزية، توسيع مناطق النفوذ ممكن يحل مشكلة سكن وما شابه.
7: 100% أنا بفكرش إنه هذا الاقتراح على إقامة مستوطنة درزية هاي بدها تحل المشاكل تبع الشباب والأزواج الشابة. يعني هذا لا يعقل هذا الإشي، لأنه أنا كرئيس مجلس عسفيا خلال 5 سنين ونص من كنت أنا في هاي الفترة عالجت منطقة النفوذ تبعت عسفيا، وأقنعت رئيس الحكومة السابق بينت وكذلك أيلت شكيد اللي كانت وزير الداخلية على توسيع منطقة النفوذ تبعت عسفيا بحوالي 4000 دونم، كذلك جارة الكرمل مع صديقي رفيق حلبي. يعني عطونا منطقة النفوذ كتخطيط، هذا بكفينا، احنا مش ضروري مدناش.
0: نعم.
7: هاي
0: نعم.
7: فنشي هاي الاراضي.
0: طب يعني قدم هذا المقترح انه وسعونا يا عمي مسطحات البلدات الدرزية وعفونا من حكاية اقامة مدينة او بلدة درزية جديدة.
7: هاي 100%. يعني انا اللي بستهجن انه تنشي هاي الاراضي لمين؟ هاي اراضي تابعة للسكان عم يزرعوها، هاي من اراضي الخصبة، احسن اراضي
0: يعني، وهي يمكن يولد احتكاكات وحساسيات.
7: هذا اللي انا اللي بيقلقني جدا، انه بدي فوتونا الطائف الدرزي في خلاف مع طوائف اخرى مع عائلات اخرى، واحنا غنين عليها. احنا بدنا نوسع منطقة النفوذ تبعتنا، بدنا يعطونا الفرصة ان نعمل برامج لمساكن تبعتنا كل هذا. يعني انا بطلع من عسفة وبشوف كيف عم بوسعوا منطقة الخسيم وبوسعوا كل المناطق هاي، واحنا في عسفة
0: اذا اسوة بمناطق مثل الخسيم توسيعها، وسعوا لنا البلدات
7: 100%. هذا الاشي اللي انا بطالبه. انا مش عم بحكي على منطلق سياسي ولا اشي، انا عم بحكي
0: منطلق
7: منطقي، انه اعطيني على ارضي. وثاني اشي اللي بستغربه انا، انه لما بتيجي انت بقى تخطط بقلولك على الدنم الارض خصوصية، اني لازم تعمل اربع شقات. طب انا بديش، انا على الارض تبعي انا عندي ارضي بدي اعمر بس دار واحد وبدي اخلي قطعة للزراعة. انت كمان بدك تفرض علي انه شو انا ابني على الارض
0: الخصوصية. وصلت الفكرة أستاذ بهيج منصور، وصلت الفكرة ولضيق الوقت أشكرك جزيل الشكر، يعطيك ألف عافية.
7: أهلين، شكرا شكرا.
0: من الملفات الأخرى، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة تعلن شركتا طيران ITA الإيطالية وأستراليان إيرلاينز عن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، ومنها وسام جبر.
8: على أرضية وجود مخاوف من تصعيد محتمل مع إيران، تقدم شركات طيران أوروبية على إلغاء رحلاتها إلى دولة إسرائيل. فقد بدأت بعض شركات الطيران الأوروبية بإلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها في ظل تصاعد التقديرات بشأن احتمال اتساع المواجهة العسكرية مع إيران وانخراط إسرائيل فيها، رغم عدم صدور أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية واستمرار حركة الطيران بصورة اعتيادية. وقد أعلنت شركة ITA Airways الإيطالية التابعة لمجموعة لوفثانزا تعليق رحلاتها إلى إسرائيل لغاية يوم الثلاثاء القادم. وأوضحت الشركة أن القرار اتخذ لأسباب سياسية. كما ألغت شركة الخطوط الجوية النمساوية إستيريان إيرلاينز، وهي أيضا ضمن مجموعة لوفثانزا، عددا من الرحلات التي كان من المقرر تسييرها يوم أمس إلى إسرائيل. بالمقابل، تواصل شركة لوفثانزا الألمانية تشغيل رحلاتها إلى إسرائيل دون تغيير، في مؤشر على اختلاف تقييم شركات الطيران للمخاطر الأمنية الحالية. ورغم تزايد الحديث عن احتمال انضمام إسرائيل إلى المواجهة ضد إيران، تؤكد السلطات أن تعليمات السلامة لم تتغير وأن الرحلات الجوية عبر مطار بن غوريون الدولي مستمرة بصورة طبيعية. وسجل المطار نهاية الأسبوع عبور أكثر من 95 ألف مسافر بين قادمين ومغادرين، وهو أعلى رقم منذ صيف العام الماضي. ويرى مراقبون أن استمرار التوتر الإقليمي قد يدفع المزيد من شركات الطيران الأجنبية إلى إعادة تقييم عملياتها في داخل إسرائيل خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ذروة موسم السفر الصيفي، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الطيران الدولية إذا شهد الوضع الأمني أي تصعيد.
0: وزارة الصحة تواصل رفع مستوى الجاهزية في مختلف المؤسسات الطبية، مؤكدة استمرار تقييم الأوضاع والتنسيق مع الجهات الأمنية. سامح قادري.
9: تتواصل حالة التأهب في منظومة الصحة في البلاد بعد إعلان وزارة الصحة رفع مستوى الجاهزية على خلفية التصعيد الإقليمي، في وقت تؤكد فيه الوزارة أنها تواصل تقييمات الوضع بشكل متواصل وتتابع تطور الأحداث بالتنسيق مع جميع جهات المنظومة الصحية والأمنية لضمان الاستعداد لأي تطور محتمل. وبحسب الوزارة، فإن حالة الجاهزية لا تقتصر على المستشفيات فقط، بل تشمل أيضا صناديق المرضى ومؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. وكانت هيئة الاستشفاء العليا قد عقدت اجتماعا خصص لفحص مدى جاهزية الجهاز الصحي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية مهما كانت التطورات الأمنية. وتشدد الوزارة على أن التنسيق يستمر مع قيادة الجبهة الداخلية والأجهزة الأمنية وإدارات المستشفيات لضمان تواصل العلاج الطبي وتوفير الرعاية لجميع السكان في كل السيناريوهات الممكنة. وفي ختام رسالتها، تؤكد وزارة الصحة أنه لم تصدر حتى الآن تعليمات جديدة للجمهور، مشددة على أن أي تحديثات ستنشر فورا عبر القنوات الرسمية، وداعية المواطنين إلى متابعة تعليمات الجهات المختصة وتجنب الاعتماد على الشائعات أو المصادر غير الرسمية.
0: زاوية رياضية مع الزميل أحمد عوسات.
10: ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة كأس التوتو لفرق دوري الدرجة العليا لكرة القدم، انتهى الليلة الماضية دير بمدينة حيفا بفوز هبعول على مكابي بثلاثة أهداف لهدفين، وفاز مكابي نتانيا على هبعول أورشليم القدس بثلاثة أهداف لهدف وواحد صفر لهبعول على مكابي في ديربي بتحت تكفا. في المقابل، خسر اتحاد أبناء سخرين على استاد جرين في نوفا جليل لطبرية بهدفين لهدف سجله الكابتن العائد للنادي اياد ابو عبيد.
11: سوباجي עכשיו יכול לעשות מהפך עבור טבריה, 2-1. עירוני טבריה מנצחת 2-1 את בני סכנין.
10: יוסי אבוקסיס מדרב סכנין قال ان سبب الخساره عدم التركيز، مؤكدا انه سيتم تعزيز الفريق بسته او سبعه لاعبين اجانب ומחלין.
12: זה כדורגל שאתה מוביל והצעים הטובים ולעשות ה-2-0 אתה לא עושה. אז תמיד הקבוצה השנייה לחזור, ואיבדנו ריכוז גם במצב הנייח וגם בגול השני בעצם, וזה מהפך של 2-3 דקות של חוסר ריכוז. מה שלנו רוצה להביא 6-7 שחקנים מזרים וישראלים,
10: الدكتور برائم حسن طبيب فريق هبعول أوشاليم القدس لكرة القدم تحدث عن طبيعة الفحوصات الطبية للرياضيين قبل بداية الموسم أو التوقيع مع فريق جديد.
13: هو بشكل عام الفحص الطبي قبل التوقيع مع أي لاعب أو قبل بداية أي موسم هو مش مجرد بس إجراء روتيني، هي وسيلة لحماية اللاعب والنادي مع بعض، ومنها نتأكد من جاهزية اللاعب بدنيا وطبيا. بالنسبة للاعبين الجداد أو بداية كل موسم بنقوم بمراجعة التاريخ الطبي لكل لاعب، وأيضا بنقوم بعمل فحوصات أساسية مكثفة مثل فحص الجود وفحص عضلة القلب ووظائف الرئة وفحصات الدم المخبرية، وأيضا في عنا فحوصات ثانوية مثل بنية الجسم ونسبة الدهون في الجسم وإلى آخره. هو من ناحية الفحوصات الطبية من ناحيه التعاقد للاعبين الجداد في عندنا فحوصات، هي احنا نتبع نفس الفحوصات الطبيه الموجوده في اوروبا حسب الاتحاد الاسرائيلي والليغا تعال. الفحص الطبي مش هدفه انه يستبعد لاعب من التعاقد، وانما هو بس لمعرفه حالته الصحيه ووضع برنامج علاجي وتاهيلي في حال لزم الامر، ومنها برضه تقليل احتماليه الاصابه خلال المواسم. وفي حال عدم قبول لاعب جديد من ناحيه الفحص الطبي ممكن يكون شيء مرتبط باصابه مزمنه سابقه او مشكله بالقلب، او ممكن يكون عدم اكتمال شفاء من اصابه سابقه، وهون النادي بيتخذ قرار القبول بناء على تقييم المخاطر الطبيه.
10: تعاقد هبعول الفحم من فرق دوري الدرجه الاولى لكره القدم مع المهاجم شاي بوزورجي قادما من مكابي كريات اتا، وبنفس الدوري باشر هبعول مصمص التدريبات تحت قياده المدرب المخضرم ادهم الزعبي تحديدا للموسم المقبل.
0: لأننا نطلق لكم تحية طاقم العمل في الإعداد والتحرير مريا عبد ربه، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، روني نور من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طاب صباحكم، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
4: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: بندق.
1: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
2: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
1: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أبرز عناوين الساعة: التئام الكابينيت بعد ظهر اليوم، الوزير كيش يقول إن خوف إيران من دخول إسرائيل للحرب مجددا مبرر، نبأ يفيد أن رئيس ترامب قرر التجميد المؤقت لخطة الهجوم الأوسع ضد الجمهورية الإسلامية، الكويت تنفي شن هجمات ضد إيران، أزمة حزب الله المالية تؤخر صرف التعويضات لسكان جنوب لبنان، واحتمال سقوط رذاذ على امتداد السهل الساحلي اليوم.
5: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال توسع الصراع، يلتئم بعد ظهر اليوم الكابينيت المصغر فور انعقاد جلسة الحكومة. قال الوزير الليكودي يوآف كيش إنه بخلاف الأخبار الكاذبة فإن العلاقة بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب ممتازة، وأن إيران لها ما يبرر خوفها من دخول إسرائيل مجددا إلى الحرب ضدها. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية صباح اليوم أوضح أن إسرائيل حققت ردعا قويا ضد إيران، وأن هناك سببا لعدم قيام الأخيرة بمهاجمتها لأنها تدرك معنى ضلوع إسرائيل في الحرب. قرر الرئيس الأمريكي ترامب تجميد خطة الهجوم الأوسع ضد إيران في هذه المرحلة، وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر في الإدارة بأن السبب يعود لنقص في صواريخ الاعتراض من نوع باتريوت بعدما تقلص المخزون للغاية خلال المعركة السابقة. كما شكك أحد مستشاري ترامب في إمكانية أن تتمخض مهاجمة الإيرانيين عن إعادتهم إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن الهجمات السابقة أدت إلى تجديد مواقفهم. هذا ومن المرتقب أن يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس الأمريكي بعد يومين في البيت الأبيض. نفت الكويت ما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال حول توجيهها ضربات لإيران، وكانت الصحيفة قد أفادت أول أمس بأن الكويت والبحرين نفذتا سرا غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران بدعم استخباراتي وغطاء جوي من الإمارات، وذلك في أول رد عسكري مباشر من البلدين ضد طهران منذ اندلاع الحرب. أعلنت شركة الطيران الإيطالية ITA إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل اليوم وغدا على خلفية التصعيد مع إيران، وألغيت أمس رحلة لشركة الخطوط الجوية النمساوية. وتواصل شركة لوفتانزا تسيير رحلات إلى البلاد، ومن المتوقع أن تمدد الحكومة اليوم الوضع الخاص في الجبهة الداخلية حتى 11 من الشهر المقبل. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أضرموا النار فجر اليوم في مسجد في بلدة قصرى جنوبية نابلس، وتم خط شعارات انتقامية على الجدران تشير إلى اسم ضحية اعتداء إطلاق النار أول أمس قرب قرية تل. وأفيد أيضا باعتداء عدد من المستوطنين على منزل في قرية بيت فوريك المجاورة. وفي كسارة في عين سامية قرب رام الله أحرق مستوطنون أدوات هندسية ثقيلة بحسب تقارير محلية. أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن أزمة حزب الله المالية تعلق تعويضات الحرب، مشيرة إلى أن الآلاف من المتضررين في جنوب لبنان ينتظرون أي إعلان رسمي يحدد موعد بدء التعويضات أو آلية تنفيذها. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن حزب الله لم يبادر حتى إلى مسح الأضرار فيما اقتصرت المسوحات الميدانية على الدولة اللبنانية. وأكد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أن دفع التعويضات لم يبدأ بعد بسبب عدم توفر التمويل.
5: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
4: في نهاية هذه النشرة، أو يحتمل صباحا سقوط رذاد على امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة خاصة في أواسط البلاد وجنوبها لتكون دون معدلاتها الموسمية بقليل. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان،
0: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
5: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
6: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
5: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. الأنظار تتجه هذا الصباح إلى التطورات الإقليمية اللافتة بعد تراجع حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتعليق الرئيس الأمريكي لخطة الهجوم، مع منح المفاوضات فرصة جديدة فيما يترقب الجميع ما سوف تسفر عنه زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن واللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كل ذلك في ظل ملفات متعلقة بإيران، بغزة، بلبنان، وبسوريا، وبأمن الملاحة في الخليج. ولدينا بطبيعة الحال تتواصل الاستعدادات للانتخابات المقبلة وسط نقاشات حول التحالفات السياسية ومستقبل التمثيل العربي، إلى جانب افتتاح العام الدراسي والاستعدادات لذلك، وبعض النقاشات حول أمور ومضامين جوهرية متعلقة بافتتاح العام الدراسي. كما يعود ملف مجد الشمس إلى الواجهة، وذلك بعد مرور عام على المأساة مع استمرار الحوار حول الهوية هناك والذاكرة، فيما يواصل المجتمع تسجيل إنجازات علمية وطبية، ويزداد حضور الذكاء الاصطناعي في الإعلام والحملات الانتخابية وصناعة المحتوى. على الصعيد التقني، انشغل مستخدمو تطبيق واتساب بخلل مفاجئ أدى إلى تعطل بعض الخدمات المثيرة للتساؤلات، كما سنتحدث عن كل ما يجري لدينا في حال استجدت بعض الأمور الطارئة. آملين دائما كل الخير، ويسعدني أننا لا نبدأ برنامجنا بجريمة قتل جديدة، ربما هذا فيه تغيير معين قياسا بكل ما مر علينا منذ بداية العام الجاري. أنتم مع برنامج على الأجندة مع فاتن حداد طبراني، شريهان بيكي، أحمد عويسات، روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. تعالوا نقول صباح الخير للأستاذ عضو الكنيسة وليد طه، القائمة العربية الموحدة. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد، تحياتي. تحياتي أستاذ وليد. يبدو أن هناك مشكلة في الخط الهاتف، سنحاول التحدث إلى الأستاذ وليد طه بعد التغلب على هذا الخلل التقني البسيط. قبل سنوات لم تكن لدينا واتساب، وبالتالي لم نستخدمها بهذه الصورة الغزيرة والمكثفة وبهذه الوتيرة الكبيرة، وفجأة أمس تعطل بعض الخدمات. هناك من قيدت التطبيقات لديه، وهناك من شلت، وشعرنا بأن الكثيرين يعبرون عن غضبهم، وذلك لأن واتساب لم تكن متاحة لديهم. والسؤال، ما الذي يجري في هذا المضمار؟ أيضا رأينا في المونديال بأن هناك الكثير من الأفلام والسيناريوهات والأشرطة التي تم إعدادها من أجل ربما مماحكة الآخرين، وربما من أجل إثارة الشغب في بعض المحلات، وأحيانا من أجل السخرية والهزليات والضحك الخفيف اللطيف، كل ذلك من خلال الأشرطة المختلفة. لكن أيضا رأينا كيف يتم استخدام هذا الموضوع أيضا في كل ما يتعلق بأيزنكوت ومنصور عباس، الشريط الذي تم توزيعه في هذا المضمار ضمن هذه الدعايات الانتخابية التي كما يبدو بدأت مبكرا هذا العام. صباح الخير للأستاذ وليد طه، القائمة العربية الموحدة، تحياتي.
1: أهلا بك أستاذ نادر، صباح الخير لك ولكل المتابعات والمتابعين.
0: أهلا بك. بداية نرى طبعا بأن هناك استخداما لهذه الأشرطة والأفلام على صعيد الانتخابات التي لم تأتي بعد، لكن نرى بأن هذا الأمر هو في صلب اهتمام الحملة الانتخابية القادمة، الأفلام والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك. هذا طبعا واحد من الموضوعات التي نطرحها معك على الهواء مباشرة، عدا عن فرقة الحراسة في كفر قاسم، ما أجري في الضفة الغربية الآن، وقضايا أخرى متنوعة. تحياتي لك.
1: أهلا بك أستاذ نادر. هو هذا الموضوع له استعمالات إيجابية وله أيضا استعمالات سلبية جدا. هناك من يتم استغلال هذا الموضوع للترويج لحملات احتيال عمليا على الناس، وتم استخدامنا نحن كنواب وقيادات مجتمع عربي في هذا الموضوع من خلال استدراج الناس للوقوع في فخ الاحتيال المالي. فنعم، هذه التكنولوجيا لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ويجب الحذر في التعامل معها وعدم أخذ معطياتها على إنها حقيقة مطلقة.
0: شفت السيناريو الأخير أو الشريط الأخير اللي وزع فيه كل ما يتعلق بأيزنكوت ومنصور عباس؟
1: أشرطة من هذا القبيل، ما بعرف إذا شفت الشريط اللي تقصده أنت تحديدا، ولكن أرى أشرطة من هذا القبيل. نعم، الأحزاب تستعمل هذا الموضوع أيضا من أجل المناكفة ومن أجل تصوير واقع حال يحذرون أحد منه، وهذا جزء من أولا جزء من حياتنا اليوم، ثانيا جزء من واقعنا السياسي الحزبي، وعلينا التعامل معه بما يليق به.
0: فرقة الحراسة كانت يعني في قلب العاصفة خلال اليومين الأخيرين. أنت كإنسان اللي أعرب عن هذا الموضوع وكتب في هذا السياق وقال يعني بشكل واضح ما يعتقده، أطلعنا للجمهور ربما الذي يعني ليس مطلعا تماما، نحن نتحدث عن فرقة الحراسة منذ سنوات طويلة، ما الذي جرى في نهاية الأسبوع؟
1: نعم، أنا وأنت تحدثنا أكثر من مرة عن موضوع الحراسة المحلية في كفر قاسم، وقلنا بأنه الحراسة المحلية في كفر قاسم تحظى بدعم شعبي اجتماعي واسع جدا من كل عائلات كفر قاسم بلا استثناء، من العائلات التي تتنافس فيما بينها في الانتخابات المحلية، كلها العائلات التي تتنافس مجمعة على أن الحراس المحلي هو محل إجماع بلدي وشعبي في كفر قاسم. الكل يدعم الحراس المحلي، رجال، نساء، شيوخ، أطفال، صغار، كبار، يعني لا أحد مستثنى في هذا الباب. والذي حدث بأنه الشرطة من خلال أذرع متعددة لها كما ذكرت هي في بيانها قامت بمداهمة عدد من المحال التجارية الخاصة، يعني محل تجاري لنادر أبو تامر في كفر قاسم يعني يتم مداهمته ثم الإعلان عنه من خلال فيديو مصور بائس لقائد شرطة كفر قاسم بأن الشرطة داهمت محل تجارية تمول بين مزدوجين تنظيم الحراسة. أولا كفر قاسم لا يوجد فيها تنظيم حراسي وهو يعلم ذلك، وهو عندما صور هذا الفيديو يعلم أنه يكذب وأنه يروج لسياسة عنصرية حزبية لبن غفير، وهو عمليا يعني كاد أن يحرق سنوات من بناء العلاقة بين الشرطة وبين أهالي كفر قاسم. أرجو أن لا ينجح في ذلك، هو سينقلع عن كفر قاسم بعد شهرين من اليوم يمكن، لكن هو بفعلته هذه يعني عرض العلاقة للخطر. أنا أقول لك أستاذ نادر بكل صراحة ووضوح، هناك من هو منزعج من جو الأمان الذي يعني تتمتع به كفر قاسم.
0: أنا بحكي لك أستاذ وليد ما الذي تقوله الشرطة في هذا المنظر، وكأنه لا يعقل أن تكون هناك يعني منظومة داخل منظومة. يعني نحن من المفروض يعني كشرطة، هم من المفروض كشرطة أنه يديروا شؤون الأمن في البلدة، سواء كذا كذلك في عسف يتعان. رحب أنا وياك أيضا بالأستاذ وجيه كيوف الذي أجاء إلى الأستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ وجيه، ضبط بس الميكروفون، وجه يا وجيه الميكروفون باتجاهك. وطبعا معنا الأستاذ وليد طه. أستاذ وليد، هم يقولون بما معناه أنه لا يعقل أن تكون منظومة داخل منظومة، في دولة داخل دولة، أنه فرقة الحراسة هي تدير كفر قاسم بينما الشرطة وكانها مش مسؤولة، مفروض أن تكون الشرطة هي التي تدير كفر قاسم. شو تعقيبك؟
1: تعقيب أستاذ نادر بأن هناك شعور بالنقص المهني عند شرطة إسرائيل بسبب إما فشلها في القيام بواجبها في توفير الأمن والأمان للمواطن العربي وغير العربي، أو أن هناك محاولة للدفاع عن نفسها في أمر هي اتخذت قرارا أنها لا تريد تحقيق إنجاز فيه، وهو حماية أمن الإنسان العربي.
0: يعني تعال نسأل ضيفنا
1: قبل هيك أريد أن أستوفي أستاذ.
0: تفضل.
1: حماية أمن الناس هي من واجب الشرطة أستاذ نادر. يعني ولا يوجد أي تنظيم بديل للشرطة في هذا الباب.
0: جميل، أنت إذا بتوضح الأمور بشكل قاطع ومبرم، في كفر قاسم فيش إشي بديل للشرطة، إحنا إضافي.
1: فيش بديل للشرطة لا في كفر قاسم ولا في غيرها، والشرطة إلى الآن فشلت في القيام بواجبها، وبالتالي يتجمع الناس شعبيا واجتماعيا من أجل أن يحافظوا على أمنهم وممتلكاتهم. وعندما فعلت كفر قاسم ذلك، الشرطة الحراسي أستاذ نادر في كفر قاسم هي كل امرأة في كفر قاسم، هي كل رجل في كفر قاسم، هي كل شاب في كفر قاسم.
0: كلامك واضح أستاذ وليد.
1: وإذا كان هذا الكلام يغيظ قائد المحطة قائد المحطة فليموتوا بغيظهم.
0: نعم، خلينا نسأل الأستاذ وجيه كيوف الموجود معنا. أستاذ وجيه، في ظل احتدام آفة وتفاقم آفة العنف في المجتمع العربي، كفر قاسم نعرف منذ سنوات طويلة أقامت هناك فرقة شرطة محلية، فرقة حراسة محلية، فرقة شرطة طلعت بالغلط، فرقة حراسة محلية، وشفنا أنه اختفى أثرها ومش زيها، كمان بعض البلدات حاولت تقلدها، منها على سبيل المثال في كفر مندا وفي غيرها، البعض فشل البعض نجح. في كفر قاسم لها رصيدها منذ سنوات طويلة. هل الحل في البلدات العربية في ظل تفاقم الجريمة والعنف وإراقة الدماء وحمام الدم المسفوك، هل فعلا على المواطنين أن يقيموا مثل هذه الفرق للشرطة لحراسة أو الحراسة من أجل تأمين أمنهم؟
2: أولا صباح الخير أخ وليد طه.
1: أهلا وسهلا أستاذ وجيه، كيف حالك؟
2: يا مرحبا، أهلين يا أهلا. ولجميع المستمعين، المواطن العربي بده حل، بده حل للمشاكل وللسرقة وللقواس وللطخ وللجريمة، بده حل يعني، وباقي المواطنين بدين حلول لإلهن. مزبوط أن المسؤول الأول هي الشرطة، ويجب أن يكون هنالك تعاون ما بين الشرطة والمواطنين، مش الشرطة تدور على المواطنين اللي دايرين على هدول اللي عم يعملوا مشاكل. يعني بمعنى آخر، مساعدة المواطنين هي مساعدة مهمة جدا للشرطة، والسؤال هل الشرطة تريد هذه المساعدة أو لا؟ أنا بنظري إنه حتى أحد الوسائل اللي نمنع الجريمة في مجتمعنا هو تجنيد المواطنين لكل شارع ولكل بيت ولكل زاوية، حتى يكون في عنا هناك ناس تشوف الحدث، تشوف شو عم يصير. يعني بدل ما أنا أدور على الناس وأقول إن تعالوا ساعدونا، في هون ناس اللي هني مستعدي يتساعدوا مع الشرطة في هذا الموضوع. وين المشكلة هون بشاري؟ وين المشكلة؟
0: الشرطة تقول إحنا المسؤولين، إحنا المسؤولين الأوائل عن الموضوع. لا يعقل إنها تقوم.
2: يا عمي إحنا بدناش نأخذ وظيفتكو.
0: بصرش وجيك يوفي جعبار يعمل فرقة،
2: ما يعطوش حلول. صرنا سنوات بلا حلول. يعني كيف ممكن الشرطة تقول في الآخر اعملوا لي اجتماع رئيس المجلس وقل لي مشكورين؟
0: كنت رئيس مجلس عسفية، ما عملتش عندك فرقة حراسة محلية؟
2: لا، كان في حراسة محلية طبعا،
0: بالتنسيق مع الشرطة ولا
2: طبعا
0: إيش؟ أستاذ وليد، بتنسقوا مع الشرطة أنتوا عندكم يعني كفرقة حراسة، أم هي مستقلة بقراراتها بكيانها بمنظومتها في قراراتها الداخلية؟
1: لا، هو كل الأمور التي لها علاقة بأبعاد قانونية هذه تعود للشرطة بطبيعة الحال. يعني الحراسة المحلية ليست شرطة أستاذ.
0: نعم.
1: هي ليست شرطة، هي يعني حراسة محلية جماهيرية.

0: الشرطة والبلدية.
1: تعطيك انا بس
0: لكن
1: مثال واحد.
0: عندما يكون شخص ما ربما يعني لا يفهم الأمور على ما يجب أن تفهم عليه،
1: نعم
0: أو أنه يحمل أجندات حزبية سياسية لأحد، أو أنه يريد أن يتقدم في المنصب من خلال إظهار التطرف وعنصرية تجاهنا، يعني هذا أمر يخل بالمعادلة.
1: طب انا
0: لكن
1: بتعطيك مثال بسيط ربما من خلال يعني القاء الضوء عليه احنا بنستمر قدما الى سؤالنا التالي. اجى شخص مشتبه بده ينفذ جريمه وفرقه الحراسه موجوده، كيف بتتعاطى معه؟
0: إذا يعني لاحظوا أو علموا بأنه الرجل ينوي تنفيذ جريمة يتم مسكه وتسليمه للشرطة. يعني في نهاية المطاف إحنا ما عندنا سجون ولا محاكم ولا نريد ذلك. إحنا لا نريد أن نستبدل أحد أستاذ نادر،
1: نعم
0: يعني
1: واضح.
0: اللي عنده شعور
1: كلامك واضح،
0: بالدونية،
1: إحنا مش محل الشرطة، إحنا بالإضافة للشرطة.
0: اللي عنده شعور بالدونية في الشرطة يطلع هذا الشعور من رأسه
1: طيب.
0: ويصلح عقيدته المهترئة، ويجعل من الإنسان العربي إنسان صاحب حق يحق له أن تحافظ الشرطة
1: طيب.
0: على ممتلكاته وأمنه.
1: تعال ننتقل لموضوع آخر تماما، السياسة العربية وما يجري فيها، إلى أين نتجه؟ يعني كان بروفيسور أسعد غانم هنا في الأستوديو وقال بالحرف الواحد تشكيل الرباعية أهون من تشكيل الثلاثية.
0: يعني أنا وأنت تحدثنا في موضوع الرباعية أكثر من مرة، والقائمة العربية الموحدة قالت مرات ومرات بأنها معنية بتشكيل قائمة رباعية، لكن عندما وصلنا إلى قناعة بأنه الإخوة الرفاق في الجبهة قطعوا الطريق على رباعية، كنا نعتقد يومها بأنه الإعلان عن ثلاثية فيما بين الأحزاب الثلاثة يعني في متناول اليد، واستبشرنا خيرا، يعني ما خرجنا لنتهم أحد، كلنا بأنه إعلان الجبهة على قطع الطريق عن الرباعية وإعلانهم برغبتهم بتشكيل ثلاثية رحبنا بذلك وطلبناهم بالتوقيع على ميثاق شرف يمنع التخوين والتكفير والتشهير بين الأحزاب، ثم التوقيع على فائض أصوات بين القائمتين أو بين الحزبين. نتفاجأ فيما بعد بأنه لا يوجد ثلاثية، كما كنا نعلم بأنه لم يتوفر القرار السياسي عند إخوتنا الرفاق في الجبهة بتشكيل الرباعية. يعني ما لو كان يتوفر القرار السياسي عند هذا الحزب بالتحديد، عند الإخوة الرفاق في الجبهة، لتشكلت الرباعية، لكن هذا أمر أصبح من ورائنا. الآن نحن يعني نرجو من الإخوة في الأحزاب الثلاثة وعلى وجه الخصوص الإخوة الرفاق في الجبهة أن يتحلوا بمستوى عالي من المسؤولية من أجل تشكيل الثلاثية. يعني ماشي قطعتوا الطريق على الرباعية يعطيكم العافية، على الأقل أن لا تضعونا في أزمة بين الثلاثة أحزاب، وأن لا نقول إلى ما قلنا إليه في الانتخابات السابقة أستاذ نادر، عندما الأحزاب الثلاث اختلفت وخرج حزب منها ليتنافس بشكل مستقل والنتائج نعلمها، وبالتالي نرجو منهم أن ينتهوا من هذا الموضوع سريعا جدا من أجل
1: يعني
0: أن
1: يعني أنت شامم ريحة أنه ممكن واحد من الأحزاب الثلاثة فعلا هذه المرة ينفصل ويمشي لحاله زي ما عمل التجمع في الانتخابات الماضية حسب اعتقاده، أنجز إنجاز عظيم، حقق إنجاز عظيم بالحصول على 138 ألف صوت، فيما أنت تعتبره أو القائمة العربية الموحدة بأنه هذا كان إحراقا للأصوات.
0: هو أنجز إنجاز عظيم بأنه خسر في الانتخابات وأفسد على المجتمع العربي 140 ألف صوت، يعني يمكن كان بالإمكان أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة، ولكن نحن نخاف من أن تعود هذه التجربة أستاذ نادر. لا نريد أن تعود هذه التجربة، وعليه إلى الآن إلى هذه اللحظة يعني
1: ممكن دكتور أحمد طيب هذه المرة أنا عارف يخوض الانتخابات لحاله بح. لا لأنه بتعرف أنت في العربية للتغيير يعتقدون بأن هناك اتفاق ثنائي ما بين التجمع والجبهة، شو رأيك وجيه في هذا الموضوع؟ أنت متابع للموضوع بحذافيره.
0: كإجابة قبل وجيه، كإجابة لسؤالك بما أنك وجهت للسؤال، يعني نحن نريد أن تخوض الأحزاب العربية

0: الانتخابات إما بقائمة رباعية مشتركة أو بقائمتين. ثلاث قوائم سواء كان التجمع أو الدكتور أحمد أو أي حزب آخر منهن الثلاث هو خطر داهم على الجمهور العربي، وبالتالي نحن نصر الآن بعد ما الرباعية يعني أصبحت من ورائنا، نحن نصر على أنه من واجب الجبهة الأخلاقي والاجتماعي أن تمارس أكثر.
1: على فكرة أستاذ وليد، جارك عادل عامر الأمين العام لحزب الشيوعي قال بالحرف الواحد عندي هنا في البرنامج يوم الخميس إلى جانب أسعد غانم بأنهم يفضلون الرباعية، يعني الباب ما زال مفتوحا والثلاثية ستقوم لا محالة. وجيه،
2: أنا بفكر أنه شو المشكلة بين ثلاثية وثنائية وربعية؟ الواحد يجي يطلع يعني شو المشكلة؟ أنا حسب رأيي المشكلة هي مقاعد. في الآخر صرف الأمور هي مقاعد، ما في مشاكل يعني مبدئية كبيرة.
1: لا، الربعية مش مقاعد، ربعية في خطين سياسيين مختلفين، واحد يفوت على الائتلاف واحد دش يفوت على الائتلاف.
2: لا،
1: في الثلاثية مقاعد.
2: في البداية، في بداية يعني حتى الربعية ممكن القضية انه مين بده يفوت ومين بده يفوت، ولكن انا بشوف انه يعني في اثبات
1: انه
2: اليوم بقول بنت انا ما بصوت لاي زيكوت. يعني كل ما يجري اليوم هي مسرحية في الآخر، بعد ما فيش شيء. وإحنا في عدم وجود أي شيء متقاتلين وما فيش اتفاق بيناتنا.
1: تعرف يعني في مقولة للأسف إحنا منحباش، اتفق العرب على ألا يتفقوا، هاي المرة ممكن يتفقوا على ما يتفقوا.
2: ممكن، أنا حسب رأيي ممكن في خمس دقائق، يعني لما كان منصور في سخنين ومضى على الورقة إنه
1: البيان.
2: في البيان كل العرب انبسطت. يعني في أجواء عند اليهود في الانتخابات،
1: بما في ذلك الجمهور الدرزي على فكرة.
2: طبعا في أجواء عند اليهود، وفي أشواء عاطلة عند اليهود اللي ممكن تفكر انه في قسم.
1: انت رجعتنا للربعية. وليد طه قال بشكل واضح قبل قليل الربعية من ورانا.
2: اسمح لي،
1: فأسا انسى الربعية، تعال احكي لها الثلاثية.
2: انا عم اقول لك الثلاثية اللي هي الحزب ومنصور والعربية للتغيير، مزبوط. اليوم حتى الثلاثية،
0: الثلاثية الجبهة والتجمع والعربية للتغيير،
2: نعم هاي الثلاثية،
0: مش منصور.
1: منصور وش علاقة في الموضوع؟
2: يعني الحزب
0: التجمع والجبهة والعربية للتغيير
1: تهدس فيه كما يبدو.
2: فاللي بقوله أنا اليوم شو يعني الكنيسة 120 عضو كنيسة.
1: سيبنا من احكي لنا عن الثلاثية.
2: الثلاثية
1: الجبهة والتجمع وأحمد الطيبة،
2: في فرق بين ما تيجي انت في الثلاثية مع 17 عضو كنيسة. انا حكيت عن الأجواء، في أجواء كمان عند العرب.
0: لا،
1: عم بتخربط بين الثلاثية والربعية. الربعية بيحكوا عن 17 16 15
2: و14 يا اخي. اوكي،
1: الثلاثية عم بيحكوا عن 7 8
0: 8 9.
2: الثلاثية عم اقول لك الثلاثية لحد 10 اعضاء كنيسة. اوكي، انا حسب رايي في فرق بين ما تيجي مع 10 اعضاء كنيسة وتيجي تقول انا بدي افوت على ائتلاف لمصلحة الجمهور العربي.
1: يعني انت تدعو احمد طيب الى التوقيع على الاتفاق اللي فيه هو بوخ الثاني وتاسع؟
2: انا مش عم بوزع مقاعد.
1: مش انت، احنا ما بنحكي.
2: اسمح لي، انا بدعيش ولا اي انسان.
1: شو خصك في المقاعد؟ وجيه انا وياك وحصناش، احنا مجرد بنحكي.
2: انا بوزعش بقى، انا بوزع.
1: انت مش لجنة التوفيق او وفاق.
2: تماما، انا مش لجنة التوفيق، ولكن انا بدعو ان يكونوا مع بعض، لانه ما فيش
1: كله بدعو
2: ما فيش هذيك الفروق بناتهم.
1: أستاذ وليد، كيف شايف أنت يعني عدم الاتفاق هناك؟ وأنت مر عليك الكثير من الحساسيات بين الأحزاب المختلفة، هاي المرة إلى ماذا يعزى؟
0: صحيح، قبل ذلك أستاذ نادر بدي أقول أنه القائمة العربية الموحدة ما كانت جزء في يوم من الأيام خلال أكثر من عام من الحوار بين الأحزاب في موضوع المحاصصة على المقاعد. حتى قطعت الجبهة الطريق على الرباعية، ما تحدثنا في موضوع المقاعد على الإطلاق، لا في رئاستها ولا في منتصفها ولا في آخرها.
1: نعم.
0: وبالتالي الموحد خارج هذا السياق. وسبق أن صرح سكرتير الجبهة

0: صديقي أمجد شبيطة بأنه إذا لم تقم رباعي بين الأحزاب الأربعة فهذا لأننا نختلف سياسيا، لكن إذا لم تقم ثلاثية فهذا لأننا نختلف اختلاف مكرف على المقاعد. هذه كلماته،
1: صحيح كلماته.
0: هذه نعم هذه كلماته. وبالتالي أنا أقول من الواضح بأنه يعني ربما لم تتعاطى الجبهة مع الحزبين على الشكل الصحيح في موضوع المقاعد. يعني بدون استقواء على حزب من الحزبين كان يجب النظر إليهم والتعامل معهم بتساوي
1: بشكل يعني انت استاذ وليد طه
0: لا يثير المشاعر عند احدهم بانه الجبهه تفضل عليه.
1: يعني انت بتلوم الجبهه في شغلتين، الشغله الاولى في الرباعيه، يعني انت بتلومهم في كل ما فعلوا معكم ومن ثم قطعوا الطريق عليكم مع انهم يصرون انه انت اللي بتقوش الرباعيه، وثانيا انت بتقول كمان هن عم بيقطعوا الطريق اليوم على دكتور احمد طيبه في الاستحاله، في استحاله تكوين الثلاثيه.
0: على الاقل حتى الان يضعوا العراقيل امامه من اجل سهوله انضمامه للثلاثيه. استاذ نادر،
1: هل الباب مفتوح في المعهد للدكتور احمد طيبه للتعاون معه؟
0: في السياسه كل شيء وارد استاذ نادر، كل في السياسه كل الاحتمالات قائمه ووارده. و نعم إمكانية أن ينضم الدكتور أحمد طيبي والقائم العربي الموحد لتحالف مع القائم العربي الموحد هو احتمال قائم، يعني بهذا
1: العربية الوقت. للتغيير مع الموحدة.
0: نعم هي كانت سابقا وقد تعود لاحقا. في السياسة كل شيء جائز.
1: شكرا.
0: لكن أردت أن أقول أستاذ نادر،
1: يلا كلمة أخيرة لأن الوقت يدركنا في بعض الإعلانات. تفضل.
0: كيف يمكن أن تكون الموحدة سبب في إفشال الرباعية وهي لم تتحدث في دقيقة واحدة في موضوع المحاصصة؟ كيف ممكن؟
1: نعم
0: يعني غير منطقي، غير معقول.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ وليد طه نائب من القائمة العربية الموحدة، والباب مفتوح أمام دكتور طيبي، هذا ما يقوله بشكل واضح.
0: شكرا.
1: في هذا الاتحاد إذا صار ما بين الطيبي والموحدة؟
2: هذا نتيجة الاختلافات على المقاعد. إذا كان هنالك يعني لو أنه في هنالك حديث، مش كيف فيش حديث،
1: بس الاختلاف مش مبدأ بنات ما بين الطيب والموحد، الاختلاف مش مبدأ. هل ممكن دكتور أحمد طيبة والعربية للتغيير تكون جزء من الائتلاف القادم؟
2: ممكن. حسب ما يصرح منصور هذا الصباح إنه أنا بتنازل عن، يعني بدل ما الأحزاب تتنازل للعرب في كثير من القضايا، إحنا عم نتنازل عشان يعني بعض الأحزاب وشخصيات تتنازل في اسم العرب عن أشياء مهمة للعرب حتى يفوتوا على الائتلاف.
1: هل الجمهور الدرزي بحاجة إلى مرشح درزي في داخل هذه القائمة أو تلك لكي يصوت لها؟ خاصة أنه نسبة التصويت بين الجمهور، جمهور المعروفين، ضئيل للقائمة المشتركة.
2: بما أنه المحاصصة من 48 لليوم، من بداية الانتخابات، كانت لازم يكون مسيحي ولازم يكون مسلم، وهون للمسيحي كذا
1: لا، بس كان عبد الله أبو معروف.
2: عبد الله أبو معروف آخر مرة كان فترة من
1: نعم.
2: وأنا بقول أنا إذا في هنالك شخصية،
1: سؤال هيك، هل لازم يكون النائب درزي عشان يمثل الدروز، أو يكفي إنه يكون مسلم ويمثل كل الدروز، أو مسيحي ويمثل ويهودي ويمثل كل الدروز في المنطقة؟
2: أنا حسب رأيي هذا النهج هو النهج الديمقراطي والمنطقي،
1: انه
2: ولا انه
1: درزي مثل
2: الدروز. لما بنقول عرب احنا بنقول دروز ومسيحي واسلام
1: طبعا،
2: وكل واحد بيمثل الاخر. يعني لما اجوا عملوا،
1: اذا ليش ندور على مرشح درزي ومرشح مسيحي ومرشح مسلم؟
2: كل الاحزاب انت عم تقولي لي، مش انا اللي
1: بدخل الانتخابات المحليه بتعرف.
2: انا حسب رايي محلات المحليه تختلف عن الانتخابات في الكنيست اختلاف شاسع. مشان هيك انا بقول احنا بدنا نقدم مشاكلنا في الكنيست وعلى منبر الكنيست. احنا مش كل مره بدنا يجوا يقولوا بدنا نقيم قريه درزيه جديده، وصلنا 20 سنه نستنى كل
1: متجه انتخابات. الان في مؤشرات
2: وكل قبل انتخابات في مؤشرات. احنا ما بدناش هاي القضيه، احنا بدنا قضيه انه احنا نكون مواطنين في هاي الدولة اللي بناخذ حقوقنا. مش اذا انا احط 10 بلوكات ثاني يوم السيارات الخضر والشرطة تيجي بتمنعك.
1: لا بحكي مش لازم بس عن كمان انت كمواطن مفروض مفروض تحترم القانون.
2: عال
1: في قانون في الدولة لازم
2: تحترمه. بس انا في قبل القانون
1: انا بقدر

0: مش القانون في الدولة
1: قبل القانون في أرضي. لما بدهم يقيموا كيبوتس في هاي البلاد بيعطوا الكيبوتس.
0: انت بتحكي انك انت جبت البلوكات وحطيتهم في أرضك ورغم ذلك.
1: لا انا بقول لما بدهم يقيموا كيبوتس في هاي البلاد بيعطوه 6000 دولم وبقولوا له في 60 مواطن بدنا نقيم كيبوتس هون. اما لما هاي أرضي وأرض أجدادي
0: وبدي أقيم. سمطرش الصبح أعلن عن توسيع عيلي بثلاثة أضعاف. على الهواء مباشرة نتابع بعد الإعلان.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
4: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
4: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: على الهواء مباشرة. كيف تنظر إلى موقف المعروفين في الجولان وجيه كيوف؟
1: موقف مش بسيط. الموقف موقف غير بسيط. هناك في جولان اليوم في مشاكل بين الحكومة التي عينت وال اللي موجودة هناك، وهي في مشاكل واصطدامات مع باقي الطائفة الدرزية في سوريا مع إخواننا في القرى الدرزية، والمشاكل وهني موجودين في الجانب الإسرائيلي من بعد الاحتلال الذي كان هناك. ويعني إحنا بنحكي عن عائلات مشتركة، يعني نصها موجودة في سوريا ونصها موجودة في هضبة الجولان. يعني احنا عم نحكي عن ناس قرايب في بعضها في هذا الموضوع، وبيحاولوا بنحاول المساعدات، يعني عن طريق المساعدات للإخوان في سوريا.
0: طبعا احنا بنحكي ايضا عن فيلم وثائقي مدته 73 دقيقة عندنا في مكان، يتحدث عن التحولات العميقة اللي شهدها المجتمع الدرزي في مجد الشمس وقرى الجولان بعد حرب 7 من اكتوبر، وكيف اثرت والاحداث اللاحقة في الهوية والانتماء. بنعرف كمان موضوع السويدة. الفيلم خلال 4 سنوات يرافق شخصيتين سميح ايوب وآية، ويعرض كل هذه الموضوعات سنتطرق إليه. وبكرة راحين من خلال برامجنا المختلفة في مكان أيضا نكرس الحديث حول مرور عام على مجزرة الصاروخ في مجد الشمس. وسيكون في ضيفتنا هنا بعد قليل أيضا الزميل وسيم خوري اللي يحدثنا عن اللقاء الذي أجراه مع ليث أبو صالح، واحد من أهالي الضحايا. لكن قبل ذلك، انتبهت الواتساب تبعك امبارح شو صار فيه؟ ولا مش كتير عم تستعمل الواتساب آخر مدة ملتي بالفيسبوك؟
1: لا شفت.
0: شفت في كان مشاكل امبارح. تعال نتحدث في هذا المضمار مع الاختصاص في مجال الحوسبة والإنترنت أسامة أبو عبيد. تحياتي أسامة.
7: تحياتي.
0: طبعا رحين نحكي عن الواتساب واللي صار فيها امبارح، كثير من الحسابات قيدت. لكن قبل ذلك عم نشوف انه الانتخابات الحالية عم تستخدم الأشرطة التي يتم إعدادها بالذكاء الاصطناعي بصورة غريبة عجيبة وبوتيرة كبيرة جدا. هل نحن أمام انتخابات تختلف تماما، خاصة أنه كمان أسامة بعد المونديال شفنا شو عملوا في ميسي ودموعه في رونالدو في آخرين، كل مرة يهزؤونا بشكل آخر ويصورون الموضوع بصورة غريبة عجيبة. هل الذكاء الاصطناعي يغير حياتنا والحملات الدعائية والانتخابية والترويجية يعني بصورة يمكن القول من أقصاها إلى أقصاها؟
7: طبعا للأسف الشديد، وحكي الخطر اللي حكينا عنه قبل كنا نسميه الخطر القادم هو صار موجود بيننا. مش بس انه بلزم تكون انت محترف تكنولوجيا، بلزمش تكون محترف. اليوم صارت ادوات موجودة بايدي اي شخص بده، هو بتشتري منظومة تدفع كم دولار على الفيزا وصار تاخذ صورة انسان، وهذا الانسان تعمل به ايش ما بدك، يعني ايش ما بدك ممكن تعمل به، بدك تركبه على فيل، بدك تسوقه سيارة، وقيسه من هون ايش ما بدكم. اذا خلوا رئيس الامريكا يغني عتابة وزجل، وخلوا من نتنياهو كمان يرد عليه عتابة وزجل، فمن هون الواحد لازم يقيس. يعني من هون اللي بسمعني لازم يعرف اذا انت حطيت صورتك اليوم بالفيسبوك وانا اخذت صورتك هاي، كل عام وانتم بخير. يعني اليوم صرنا زمان نقول ايوه هي صوره، يعني شو بدي يعملوا فيها اليوم؟ لا، هاي الصوره الصغيره بتكفيني ان انا اعمل لك حياه جدا فاضيه. يعني امكتك ابتزك الى درجه انه اليوم رجاءا، يعني رجاءا الصوره صارت خطر. الصوره الصغيره صارت خطر.
0: بس احنا شايفين شو بيعملوا بنجوم الكبار، بيسي مره بركبوا على عربه حمار، مره على عربه خيول، مره مش عارف ايش، نيمار، رونالدو، كل النجوم بحطوهن وفجاه بحولوهن الى فيلم. على فكره طفل صغير او انسان مش منتبه لموضوع التكنولوجيا قد يعتقد بانه هذا الفيلم صحيح او صوره في منها.
7: اول شيء الدقه الموجوده هي دقه تقريبا 100%. يعني كان في الماضي كان ما تعرف، ما في عندك ظل، نجم كل احنا ممكن نعرف للصوره من خلال انه ما فيش ظل للبني ادم او برموشش، فيش رمش للعين. اليوم اشتغلوا على ادوات ان هاي الامور، يعني تعرف في نسخه جديده لكل منظومه ومنظومه، والمبرمجين اصلحوا هاي وزادوا هاي التقنيات، فانت بتشوف الانسان 100% لدرجه من لون بشره وجهك، شكل الوجه، انا ممكن ابني الجسم. اوكي، فصارت شغلات سهله جدا، وصارت كمان بايدي طلاب المدارس. يعني مش إيش اللي هو ممنوع. انا اليوم اقول لك بغار، يعني بغار من بريطانيا مثلا، اللي منعت قانون عندهم ببريطانيا ممنوع اي انسان تحت 18 يكون عنده سوشيال ميديا، ويا ويلو اللي بيعمل، وبتعاقب قانونيا.
0: نعم، شو رايك يعني وجيك ايوف، هل لازم نمنع اولادنا من استخدام الاي اي في بعض المحلات قانونيا؟
1: قانونيا ما فيش وقت مع اعضاء الكنيسة اليوم، يعني يبدو في تشريع، في أشياء أهم، يعني عندنا قوانين للتشريع الانتخابي شيء. أما أنا حسب رأيي هذا أمر خطير جدا، يعني ما بصير تيجي
0: يعني تصور ستلاقيه مثلا وجيه أيوه. كيوف هو فارس أو بطل أحد الأفلام اللي هم لاش علاقة فيها
1: في المية، أو أنت تيجي تعطي يعني صورة.
0: أنت حاطط صورك بالفيسبوك؟
1: نعم،
0: حاطت صورك بالفيسبوك،
1: بدي اروح امحيها.
0: شو رايك شو رايك اسامه، في خطر عليه لمجرد انه صوره موجوده هناك؟
7: انا وعدتك مره ابو فادي ان اعمل حديث بيني وبينك، حديث لم يكن قبل، لانه انا تقريبا جهزته. يعني في حديث بيني وبينك انا الفته من راسي، خليتك تحكي كلمات انت بحياتك ما حكيتهن.
0: صوتي
7: صوتك بكل شو راح اخليك يعني تستغرب منه لما
0: اوصل. نعرضه على الهواء كمان بس ما يكونش حاد اكثر من اللازم.
7: اكيد، لانه تعرف اليوم يعني انا الجمهور هي شغلات صار مخطوها احيانا بنوع من الفكاهه او نوع من انه تشوفوا شو عملوا فلان. بس
1: انا في عندي سؤال، بس عندي سؤال، حتى ولو امور في الحقيقه صارت مع انسان بيقدر يدعي اي واحد انه هذا مش انا هيك عملوه؟
7: ممتاز، سؤالك ممتاز. يعني في ناس، واحد بأحد التعليقات بيقول لي بكره الناس بتصير تغلط ويكون كلك ذكاء اصطناعي، يعني بيتهموا الذكاء الاصطناعي. أيوه. فعلا احنا اليوم يعني استاذ لازم نوصل لمرحله اللي هي نرجع لشيء بتسمى قرارات التربيه والتعليم. يعني المنهج العائلي في البيت والمنهج المدرسي لازم يتغير على مشاركه، انه كيف نبني جيل جديد انه ما يكونش فيه هاي الشغلات. لانه خلص الموجودين اليوم واللي بيستخدموا التكنولوجيا اليوم حدث ولا حرج، ما تقدرش تجي تقنعه انه اذا وصلك فيلم ما تتفلاش فيه.
1: نعم، هل هنالك ثوابت يعني الواحد ممكن يرتكز عليها انه يعني هذا ذكاء اصطناعي؟
7: انه مفبرك يعني
1: هذا مفبرك
7: في في في برامج، وانا واحد من اللي بطور هيك برامج كمهندس برمجي، يعني اني اخذ الفيلم واحلله واثبت انه هذا الفيلم طبعا مركب. وطبعا هي شغله عندي قضايا من هالنوع، ولكن شو بصير يعني انت توصل لشيء من هالنوع؟ تصور لما بنت بتعروها وبعدين نثبت انه لا، صار في مغص معدي هون، صار في في في في بصمه على البنت، صار صار صار الى اخره. يعني حتى بعد ما نثبت 100% انه كلياته تركيب، وكلش معنا وقت كثير تنثبت، ولكن انه الفيلم يتناقل بين الناس، الثقافه الموجوده عندنا كمجتمع انه بنحب نتناقل الصور والافلام. نعم. بيننا واحنا عارفين.
0: طيب،
7: انه
0: كلمه كلمة عن الواتساب أسامة، ليش هيك صار امبارح؟ تم تقييد بعض الحسابات وفي ضجة كبيرة، بتعرف كل الناس اليوم متعلقة بالواتساب بشكل كبير جدا، حولت كل وسائل التواصل تبعتها من خلال هذه المنصة، وفجأة امبارح في دعاوى كثيرة وشكاوى بأنه الواتساب شل في بعض النسخ والأنماط.
7: الواتساب شل فيه، وإحنا نحكي مثلا بالفترة الأخيرة شركة ميتا مش أول مرة بصير معها إيش من هالنوع خلال الثلاث سنين الأخيرة، يعني هاي المرة الثالثة أو الرابعة يكون عندهم مشكلة إنه الحسابات بتوقف أو رسائل توصل بشكل متأخر جدا. طبعا هي مش عملية اختراق، هي عملية تقنية إحنا بلغتنا بنسميها DNS، يعني في بروتوكول اللي المفروض إنه يشغل هاي المنظومات ويعطي عناوين الاي بي. المستمعين مش فاهمين بالضبط شو انا بحكي الا قسم منهم، ولكن هي عمليه تقنيه، مشاكل تقنيه صارت عندهم. ما فيش هون انترست، ما فيش هون
0: اذا فيش نهج، فيش سياسه، فيش نمط معين. احنا بنحكي على خلل مش اكثر.
7: طبعا خلل، لانه غير هيك الشركه مش مستعده انها تخسر نفسها. يعني انت في لها منافس قوي جدا اسمه تيليجرام وروسي، يعني هنا اقتصاد امريكي مع قبل اقتصاد روسي. ما فيش هنا لا لحظه يفكروا ان احنا نسكر حساب اسامه او نادر او الى اخره، بزبطش معهم. ولكن في عندهم مشاكل، وهي مش المره الاولى. تتذكر من فتره كمان الفيسبوك والواتساب كمان علق لمده 6 ساعات. فشو بصير معاهم؟ شركه ضخمه من النوع، عظمى من النوع، المفروض انها تلاقي حلول يعني ابديه، ولا غير هيك كمان هي بتحط حالها بدائره الخطر انه الناس تتركها. يعني
0: نعم. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه على هذا الحديث لبرنامج على الاجنده اخي اسامه. ونحن الى الموضوع الاخر
4: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
0: على الأجندة طبعا يبث في مكان الفيلم الذي يتحدث عن التحولات التي يشهدها المجتمع الدرزي في هضبة الجولان بعد حرب 7 أكتوبر. احنا كلنا طبعا نذكر ما جرى في العام الماضي بمرور عام على مقتل 12 وردة، 12 طفل في مجدل الشمس وفي الملعب، طبعا كانوا موجودين في الملعب، صاروخ من حزب الله والأطفال يقتلون. مشهد يعني يمزق الأوصال، يشلع القلب. ونحن في مكان سنتابع هذا الموضوع من خلال فيلم حافة الجليد، وبعد قليل سنتحدث إلى الزميل وسيم خوري الذي يحاور ليث أبو صالح في هذا المضمار. لكن نريد أن نتحدث عن الهوية أيضا. تعال نحكي أنا وياك مع ضيفنا التالي الذي انضم إلينا من خلال الخط الهاتفي عبر برنامج على الأجندة، وهو الأستاذ المحامي فهد صفدي. تحياتي أخي فهد.
8: صباح الخير استاذ تامر لكل المستمعات والمستمعين.
0: شو التغييرات اللي طرأت على موضوع الهوية، أو أبرز التحديات اللي أمام موضوع الهوية في الجولان؟ ونعرف أنه كانت في الماضي قضية أنه هل تختار الهوية الإسرائيلية أو تختار الهوية السورية، وفجأة أنتم بصدد ربما بعد السويداء وبعد 7 أكتوبر أنتم أمام واقع يختلف تماما.
8: الحقيقة أخي تامر، التغييرات بجيل الشاب بهضبة الجولان بدأت قبل أحداث السويداء وأحداث وما جرى بمجزرة الأطفال التي ارتكبها حزب الشيطان. ولكن الأحداث اللي أنا أعتقد أنه ربط التغيرات في الجولان بما حصل بالسويداء، القضية هي عبارة عن مسارات وليس عن قرارات آنية فجأة فاقت الناس وقررت تصير تأخذ جنسية إسرائيلية. أنا أعتقد هناك بعض الجولانيين أخذ من ما حدث بالسويداء حجة للتراجع عن مواقف استمرت على مدار عشرات السنين ضد الاحتلال وضد الجنسية الإسرائيلية. ولكن الملفت للنظر ماذا ما يدفع على الدهشة والاستغراب أن الذين كانوا أمينين على الموقف، ما يسمونه الموقف الوطني، والذين اتخذوا القرارات في الحرم الديني والاجتماعي ضد الحاملي الجنسية الإسرائيلية، الرعيل الأول من حاملي الجنسية الإسرائيلية، وأنا أتحدث عن فترة الثمانينات، زاحوا يعني خرجوا من المشهد السوري وأعطوا المشهد الإسرائيلي الجديد لأبنائهم.
0: إيش يعني؟ فسلنا إياها.
8: يعني اللي كان عامل الموقف الوطني وعامل حرم ديني على الجنسيات أبناؤه اليوم هني اللي بيقودوا المشهد الإسرائيلي أو يحاولون.
0: وكيف يفسر ذلك؟ يعني اللي كانوا فهد كيف يفسر؟
8: والعلاقة مع الدولة الإسرائيلية.
0: حتى أنا أسأل وجيه كيوف موجود في الاستوديو، كيف تفسر هاي وجيه كيوف؟ إنه أبرز من كانوا يعترضون على تلقي أبناء الجولان الهوية الإسرائيلية أو الجنسية الإسرائيلية، فجأة نرى بأنه أبنائهم على الأقل، وبيحكي عن الرعيل الأول، أبنائهم حصلوا عليها.
1: أنا بفكر ما يجري في سوريا هذا ما يؤثر في هضبة الجولان، وما يجري في لبنان هو أيضا يؤثر على هضبة الجولان. يعني لما بيكون في قتل، وقتل شباب وقتل مشايخ والاعتداء دينيا وعلى رموز ديني فيها في سوريا من الزعامة السورية، قد يؤدي إلى ردة فعل في هضبة الجولان. وهذا الإشي اللي أعطى هذا الزخم، هذا الإشي اللي أعطى هذا الزخم.
0: هل أستاذ فهد إحنا بنحكي عن نسب مئوية واضحة في هذا المضمار؟ يعني كم
8: دعني فقط أعلق على ما قاله الأخ وجيه.
0: تفضل.
8: أولا ما حدث في السوحلي مقاربة أخرى كإسرائيلي أنتمي إلى دولة إسرائيل وأعتز بانتمائي لهذه الدولة، ولي رأي آخر بما حصل في السويداء. لو نحن في إسرائيل صمتنا قليلا ولم نتحدث مع الأهل بالسويداء وكأننا ندير دولة إسرائيل وكأننا نعطي قرارات لسلاح الجو متى يقصف ومتى لا يقصف، ومعابر وعمال ودول ودويلات، أنا لا أعتقد أن ما حصل في السويداء يجب أن يغير تربية وطنية ربوا عليها أبنائهم على مدار 50 عام. كانوا يستطيعون أن ينتقدوا القيادة السورية الجديدة وأن يبقوا سوريين.
0: هذا بخصوص السويداء أخي.
8: هم انتظروا حجة ليغيروا لونهم، يعني هاي الحقيقة.
0: طيب شو اللي عم بصير لكان بين يعني المعارضين وأبنائهم اللي أنت كما أنت وصفتها كانوا من أشد المعارضين للحصول على الجنسية، وفجأة أبنائهم يحصلون على هذه الجنسية، هذا الانتقال كيف أنت بتفسره؟ لماذا حدث؟
8: انتقال مصلحي. انتقال مصلحي لغير بدل يزوروا برج خليفة، بدل يخدموا بالجيش. هني مش جايين يخدموا دولة إسرائيل، جايين يخدموا نفسهم. هاي الحقيقة. أنا كإسرائيلي أريد أنه من يحمل الجنسية الإسرائيلية أن يكون مستعد لتنفيذ قسم اليمين لدولة إسرائيل وأن يخدم دولة إسرائيل، وأن لا تكون الجنسية وسيلة للسفر إلى أوروبا وإلى برج خليفة ولأخذ السيلفي مع الفنانين العرب في دبي.
0: وجه هذا معناه انه يعني هذا الانتقال هو انتقال فقط للمصلحة، مش انتقال في العقلية.
1: لا يمكن ان نجزم ان كل من انتقل هو انتقل من اجل المصلحة.
0: انت بتحكي في انتماء كمان؟
1: سامي. انا حسب رأيي انا بزور
0: هناك من فرط بانتماء السوري قال احنا بطلنا.
1: انا بقول اليوم السوريين ما فيش عندهم دبابات يعني هضبة الجولان ولا مدافع، عندهم قواعد أساسية بدهن يعيشوا. يعني في عندهن السؤال الكبير هو المعيشة في هضبة الجولان في وضع خاص.
0: نعم.
1: مش موجود ولا في أي مكان في العالم.
0: أي مستقبل تتوقع أخي فهد؟
1: يعني فهد بإمكانه يتوقع أي مستقبل بعد 10 سنين مع الشرع؟
0: نعم. في عنا دقيقة للأستاذ فهد بس عن رؤيتك المستقبلية بدقيقة.
8: أولا أنا لا أحدد أين تمر الحدود بين الدول، ولكن أنا أرى بالرئيس المحترم أحمد الشرع يمثل الآن السياسة السورية والدولة السورية المعترف فيها دوليا والذي يعترف فيها صديق دولة إسرائيل الكبير ترامب ويكتب له القصائد. أنا لا أعتقد أن أقليات وطوائف تستطيع تقسيم الشرق الأوسط اليوم. وعلى فكرة من يريد تقسيم سوريا ليرجع إلى موطن الأصلي قبل 300 عام بعد معركة عين دارة، جاءوا الدروز إلى سوريا. يقدروش يجوا اليوم يسلموا بين كبير 5000 كيلومتر مربع من الدولة السورية.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية الأستاذ المحامي فهد صفدي من الجولان.
8: أهلا بك. أهلا.
0: كلمة أخيرة عن المشتركة، معك نصف دقيقة.
1: أنا في اعتقادي
0: تشاطر بالتلخيص عشان هيك أعطيتك نصف.
1: في اعتقادي أن الموضوع في البداية
0: وأنا شوف البداية
1: في بداية
0: في بداية ممكن تكون يعني بالآخر مشتركة ولا انتهى الموضوع؟ قال ولي طافش مشتركة.
1: المشتركة بدها تكون
0: سؤال ثلاثية ولا رباعية
1: أو رباعية. وأنا بقول
0: يعني مشتركة أو نص مشتركة.
1: لا طلع لي يا أخي شو اللي بدنا إياه إحنا؟ مش إحنا بدنا كتلة في الكنيسة اللي تمارس ضد اليمين لحقوقنا؟
0: تتصدى لليمين.
1: نعم تتفضى وتمارس يعني اليوم بدل ما يجي يقولوا بتعرفوا شو
0: خلصت النصف دقيقة أخي وجيه. شكرا شكرا جزيلا أعطيك العافية على أنك حضرت إلى برنامج على أجندة. أحمد عسات فاتن حداد طبراني شريهان بيكي روبي ونادر أبو تامر. الوقت مرة بسرعة إلى اللقاء أعطيك العافية.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أنتم مع مكان.
3: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
4: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
3: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
5: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الانقاذ.
6: ما في احلى من البحر، ما في احلى من الشمس، المي والاجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطه، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وان بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياه، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: أبرز عناوين الساعة: التئام الكابينيت بعد ظهر اليوم، الوزير كيش يقول إن خوف إيران من دخول إسرائيل إلى الحرب مجددا مبرر، طهران تشير إلى تقدم في المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، انتخابات تمهيدية في الصهيونية الدينية، نبأ يفيد أن مستوطنين ارتكبوا أعمال شغب في قرى فلسطينية، واحتمال سقوط رذاذ على امتداد السهل الساحلي اليوم.
9: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال توسع الصراع، يلتئم بعد ظهر اليوم الكابينيت المصغر فور انعقاد جلسة الحكومة. قال الوزير الكويتي أف كيش إنه بخلاف الأخبار الكاذبة، فإن العلاقة بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس ترامب ممتازة، وأن إيران لها ما يبرر خوفها من دخول إسرائيل مجددا إلى الحرب ضدها. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية صباح اليوم، أوضح كيش أن إسرائيل حققت ردعا قويا ضد إيران، وأن هناك سببا لعدم قيام الأخيرة بمهاجمتها لأنها تدرك معنى ضلوع إسرائيل في الحرب. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات بين وفدي طهران وسلطنة عمان كانت مثمرة وأحرزت بعض التقدم، وتبادلت الدولتان وجهات النظر بشأن المبادئ المشتركة وآليات تشغيل وإدارة مضيق هرمز، وتستمر المحادثات بينهما. تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية في حزب الصهيونية الدينية، وسيعلن رئيس الحزب سموتريتش قائمة المرشحين للكنيسة في الساعة 8 مساء. يشار إلى أن استطلاعات الرأي العام تمنحه 4-5 مقاعد فقط. إلى ذلك، انتقدت أوساط في الائتلاف الحكومي سموتريتش قائلة إن حملته الانتخابية تركز على الاستيطان فقط وتهمش باقي المسائل المهمة لجمهور ناخبيه. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أضرموا النار فجر اليوم في مسجدين، أحدهما في بلدة قصرى جنوبية نابلس والآخر في قرية كور قرب طول كرم، وتم خط شعارات على الجدران تدعو إلى الانتقام في أعقاب اعتداء إطلاق النار أول أمس قرب قرية تل. وفي كسارة في عين سامية بمنطقة رام الله، أحرق مستوطنون أدوات هندسية ثقيلة بحسب تقارير محلية. أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن أزمة حزب الله المالية تعلق تعويضات الحرب، مشيرة إلى أن الآلاف من المتضررين في جنوب لبنان ينتظرون أي إعلان رسمي يحدد موعد بدء التعويضات أو آلية تنفيذها. وقالت مصادر مطلعة على الصحيفة إن حزب الله لم يبادر حتى إلى مسح الأضرار فيما اقتصرت المسوحات الميدانية على الدولة اللبنانية. وأكد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أن دفع التعويضات لم يبدأ بعد بسبب عدم توافر التمويل. تواصل قوات الأمن الألمانية مطاردة الشاب الذي دهس ليلة الماضية حشدا من الناس وطعن آخرين خلال مسيرة لمجتمع الميم في برلين، مما أسفر عن مقتل امرأة وجرح 16 شخصا غالبيتهم بصورة حرجة. وأفيد أن المشبوه شاب مهاجر مرتبط بجماعة إسلامية. أنهت طواقم شركة قطار إسرائيل تصليح الخلل الفني الذي تمخض عن تشويش حركة القطارات صباح اليوم بين تل أبيب واللد. وتعود حركة القطارات في أواسط البلاد إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يحتمل صباحا سقوط رذاذ على امتداد السهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة خاصة في أوسط البلاد وجنوبها لتكون دون معدلاتها الموسمية بقليل. في العاشرة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
6: أهلا بحضراتكم إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. نحن مع القسم الثاني طبعا، تعقيبا على عضو الكنيسة ولي طاهم القائمة العربية الموحدة في كل ما يتعلق بفرقة الحراسة. تقول الشرطة في بيان لها تعقيبا على ذلك أن حملتها في كفر قاسم استهدفت مصالح يشتبه بأنها تقوم بتمويل ما وصفته بتنظيم الحراسة الذي يعمل بصورة غير قانونية، هكذا تقول الشرطة، وينتحل صلاحيات الشرطة. وأضافت أنها نفذت مداهمات واعتقالات وضبطت مواد متفجرة، مؤكدة أن الإجراءات تمت وفق القانون مع بحث اتخاذ خطوات قانونية وإدارية إضافية. ولي طه طبعا نقيضا لذلك قال بأن هذه الفرقة لا تأتي تناقضا مع الشرطة ولا هي بديل للشرطة، وإنما هي مكملة لهذا العمل. الناس يتجمعون من أجل إنقاذ بلدتهم وهذا ما يفعله الآخرون. ضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ كمال خلايلي، مدير مدرسة ابن سينا الابتدائية في سخنين، عضو ونقابة المعلمين. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا كمال وسهل. تحياتي.
7: صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين.
6: أنت كنت في الماضي مرشح لرئاسة بلدية سخنين، بتصور أنك راح تترشح كمان مرة. هل ممكن تأخذ بعين الاعتبار أنك تعمل فرقة حراسي للبلد عشان تساهم في تثبيت الأمن والأمان وعشان الجمهور يشعر بطمأنينة لما بتجول في ساعات المساء، أم أنه بتقول طلع هاي الشغلة بنتركها للشرطة؟
7: لا بالعكس، إحنا دائما رح نفكر بكل أمر يضيف أمان وأمن لسكان أي بلد، إن كان سخنين أو غير سخنين. هذا الأمر جدا مهم اليوم بالذات في الوسط العربي، وبالذات بالقرى العربية اللي عم بحدث فيها عنف بشكل متواصل ويومي ومستمر. وإحنا منشوف كمان بلدنا سخنين للأسف في تدهور،
6: دفع ثمن غالي،
7: تدفع ثمن غالي للعنف اللي عم بيصير في داخلها. البيوت الآمنة أصبحت غير آمنة، الشوارع الآمنة أصبحت غير آمنة.
6: في خلل كمان في تربيتنا أستاذ؟
7: ما هو الأمر هاي منظومة كاملة لازم تكون متكاملة مع بعضها منشان نقدر نصل بالنهاية إنه إحنا نعيش بأمان ونتجول بأمان في داخل بلادنا العربية وشوارعنا.
6: نعم. بدأ أنتقل فيك بسرعة للتربية والتعليم، مش بس للتربية بين في المجتمعات العربية وإنما للتربية والتعليم كمان، خاصة إنه عم بتحدثوا عن تقصير اليوم الدراسي للساعة الواحدة والنصف. أنا أذكر لما كنا صغار في بعض الأيام كنا نتعلم الواحدة ونصف ونروح.
7: أنا وياك.
6: طبعا في نفس يعني أكبر منك يمكن أنا بكم شهر.
7: ممكن. وزارة المعارف طبعا أقرت يوم التعليم الطويل أكثر من 30 سنة، فالمدارس العربية وغير العربية، وطبعا مش كل المدارس العربية والغير العربية، انتقلت للتعليم ما يسمى التعليم اليوم الطويل حتى الساعة 3-3:15، فالطالب بتواجد من 8 صباحا ل3:15.
6: نعم.
7: من بعد كل هاللي عم نشوفه إحنا في المدارس من ناحية أول إشي الأشياء اللي الكمية اللي هي تقاس من ناحية علامات ومنشوفها، ومن ناحية كمان اللي تقاس من ناحية اجتماعية من ناحية العنف من ناحية التصرفات السلوكيات المختلفة للطلاب، إحنا مش شايفين في تحسن. في عنا نجاحات، إحنا ما منقول إنه المجتمع الإسرائيلي إسرنا نحكي لأنه هذا الأمر يتعلق بالعرب واليهود،
6: هذا قطري
7: في نجاحات على مستوى الفردي وفي نجاحات بعض النجاحات في بعض المدارس اللي هي المنتقى يعني المدارس اللي هي كل طلابها بمستويات عالية، لكن بالطلاب اللي احنا الحكومية المدارس الحكومية احنا عم نشوف في تراجع كبير من ناحية تعليمية ومن ناحية كمان سلوكية واجتماعية. من ناحية تعليمية عم بنقاس في امتحانات اللي هي بتعملها وزارة المعارف عم نشوف في تراجع باللغة العربية باللغة الإنجليزية في الرياضيات، وكمان مقارنة مع الدول المختلفة في الدول الأوروبية اللي احنا دايما بنقارن إسرائيل بتقارن نفسها بالدول الأوروبية، هي بآخر 10 دول موجودة بهذا المستوى. يعني في قبل دولة إسرائيل حوالي 25 دولة 26 دولة اللي هني فايتاتها، مع أنه إسرائيل تعد أنه أنه إحنا من الدول اللي قريبة للدول الأوروبية. أنا كمدير مدرسي وهذا جدا مهم، شعوري والأشياء اللي عم بشوفها في داخل من بعد الساعة 1:30 بنحس في تشتت وتشتت لأفكار الطلاب، عدم حتى
6: أنا بعرف إنه بعض المدارس بسبب قلة التركيز اللي أنت بتحكي عنها بتقول طلعوا لما في عنا مواضيع علمية مثلا الرياضيات وما إلى ذلك خلونيش للحصص الأخيرة عشان الولد يحافظ على تركيزه.
7: ما هو مهم، إحنا هنا في قضيتين جدا مهمات، الولد يحافظ على تركيزه وكمان قضية العنف. يعني إذا إحنا بعد الساعة 1:30 بتكون المدرسة كلياتها بحالة اللي هي هستيرية من ناحية عنف من ناحية عدم تركيز، فشو اللي حفظتن الصبح بتنساهن آخر النهار.
6: يعني ممكن العنف يزداد من 1:30 طالع؟
7: عادة أكثر المشاكل بتصير هي بالفعل بعد الساعة 1 في الفرصة الثانية في داخل المدرسة في الحصص اللي بتكون حصة 8 وحصة 7 طلابنا بقل تركيز وبقل شغف وحماسهن للتعليم. أنا اللي بحكيه مش إنه إحنا يعني كمان مرة ما إحنا كمان نعطي أجوبة للأهالي اللي كمان بيشتغلوا وللأهالي اللي صعب عليهن إن هن يغدروا أولادهن يأخذوهن من بعد الساعة 1:30.
6: شو الحل؟
7: في حلول. أنا برأيي كيف إحنا اليوم عم نعمل مثلا مخيم الصيفي، مين الطلاب اللي بيجوا على المخيم الصيفي؟ هن الطلاب اللي أهاليهن بتشتغل. يعني في إمكانية إنه إحنا بعد الساعة 1:30 نقلب المدارس للتعليم الغير منهجي، ما نظلنا عربي وعبراني وإنجليزي. من المستحيل جدا إنك تدخل كل
6: يعني تعليم ترفيهي يكون
7: تعليم ترفيهي. في إمكانية إنك أنت بتقدر عن طريق ما هو إذا أنت بتقدر تحمس الطالب إنه يجي على المدرسة بشكل تعليله الشغف تبعه ويكون حابب يجي على المدرسة إنه بده يتعلم على 1:30 ويضل مروح، يعني هي 5-6 ساعات يحمل حاله ويروح الولد بيكون مرتاح. بعد هيك انت بتعطيه هاي الساعات ساعات ترفيهية، ساعات اللي فيها موسيقى، ساعات اللي ممكن انت تعطي الولد يحقق هواياته في داخل المدرسة، الولد اللي بحب
6: يعني انت بتقول خلي الاطار طويل لكن لحد 1:30 تعليم الالزام المكثف بالزبط. ومن ثم تعليم ترفيهي، تعليم فيه مرونة أكبر.
7: الأب اللي بده يروح ابنه على 1:30 يتفضل يأخذه، الأب اللي بده يخلي ابنه في المدرسة بيظل بالمدرسة.
6: أما منخليش الرياضيات،
7: أما ما منخلي الرياضيات والإنجليزي لهاي الحصة، لأنه بالفعل بعد هاي الساعة
6: لفهمته. نعم لفهمته أستاذ كمال. أنه على فكرة احنا بكرة من خلال برنامج على الأجندة رح يتم تخصيص الساعة الثانية لمجزرة الصاروخ في مجدل الشمس، هاي اللي كلنا طبعا متأثرين ما زلنا ونفعلين لحد اليوم فيها، عندما يدفع 12 طفلا ثمن هذه الحرب صاروخ من حزب الله. وطبعا هذا ما زال يسكننا من الهواجس الصعبة. وانتم في الشمال عشتوا يعني هذا أكثر من غيركم، يمكن احنا في المركز في حيفا أقل، لكن كمان في سخنين والشمال انتم عانيتوا الأمرين خلال الحرب، والمدارس اعتقد كمان دفعت ثمن اغلى.
7: احنا دائما في كل الحروبات الناس بتدفع اثمان غاليه، مرات الناس بتدفع اثمان اللي هي في حياتها، وفي مرات اثمان اللي هي نفسيه اللي تؤثر على حياه المدارس. انا اقول لك المدارس في اسرائيل دفعت ثمن كبير اخر 5 سنوات، من سنه 2021 لليوم احنا يا اما كان عندنا كورونا يا اما كان عندنا حرب. يعني خسرنا يمكن لا يقل عن 150 يوم تعليمي اللي هن اكثر تقريبا ثلاث ارباع يعني تقريبا سنه تعليميه اللي الطلاب خسروها في هاي المدارس. فتاثير الحرب وتأثير تأثير الكورونا وتأثير الأجواء اللي كانت سائدة في
6: كل تصورت الطلاب يمكن أتصور بيجوا عندك كمان الطلاب اللي ولدوا خلال الكورونا
7: طبعا
6: يعني هنا الجيل الأول يمكن ولدوا خلال الكورونا استمروا مع الحرب وفجأة بلقوا حالهم على مقاعد الدراسة
7: فالأوضاع في المدارس بشكل عام عم بتزيد سوء وإحنا كمان في أزمة صار في أزمة أستاذ في أزمة ثقة بين الأهل والمدارس وهاي الأزمة عم بيكون نتيجتها إنه تراجع لدى الطلاب يعني أنا دائما بقول للأهالي دائما ادعموا المدرسة ادعموا المعلمين ارفعوا بقدر المعلم والمعلم والمدرسي أمام أبنائكم باللحظة اللي الولد حس إنه هاي المدرسة هي مستقبل وهذا المعلم هو مثل الأب هذا المعلم جاي يعلمك هذا المعلم جاي يدرسك هذا المعلم جاي يفيدك
6: لك اللحمات قلنا العظمات
7: كان زمان
6: اليوم راحت خلاص
7: غير اليوم الموال
6: اليوم لك لا لحم ولا عظم
7: لا لك ولا لك لا لحم ولا عظم
6: صرنا نباتيين أصلا
7: أيوة
6: كمان الخلايلة في شغلة مهمة جدا كمان قضية ال ال ال المعلمين اللي بتوجهوا لأطباء المهنة من أجل أنه يطلعوا إجازة يعطون أو لا يعطون هذه الإجازة لكن احنا بنشوف عادة بصير مع مرور الزمن أنه أنتوا قضيت عندكم مشكلة مع المعلمين البدلاء
7: صحيح صحيح
6: حدثنا هيك أعطي فكرة للجمهور لمن لا يتابع مش كلنا طبعا جايين من داخل السلك التعليمي
7: بس حط طبعا الجمهور. أي نعم هاي القضية أثيرت هاي السنة بالذات أثيرت بسبب كثرة المعلمين الذين يتوجهون لطبيب العمل أو طبيب المهنة طبيب العمل طبعا بمنحن نصف وظيفي بتكون على حساب الأيام المرضية اللي هي تراكمت للمعلم خلال سنوات عمله في المدرسة طبعا المعلم لما بتوجه لطبيب عمل بتوجه من بعد ما طبيب العائلة وجهه لطبيب العمل بسبب انه هذا المعلم غير قادر انه يقوم بوظيفته بشكل كامل وما بيقدر يعلم بالمدرسة بشكل كامل فالمعلم اللي عنده 26 حصة مثالا تنازل عن نصف وظيفي اللي هن 13 هذول ال 13 حصة كانت وزارة المعارف من السنة الماضية وكل السنوات السابقة كانت تعين معلم من بداية السنة حتى نهاية السنة السنة بسبب كثرة المعلمين أعطت تعليمات وزارة المعارف أنه لا يمكن للمدرسة أن تعين معلمين من بداية السنة بدلاء بشكل طبيعي يعلموا طلابنا فإحنا المدرسة اللي فيها 4-5 معلمين عن هالشكل يعني عندك 60-70 حصة كل أسبوع أنه بدك تجيب معلم بديل هذا المعلم البديل غير ملتزم لا تعليم المدرسي غير ملتزم لتعليمات وزارة المعارف غير ملتزم لا أدبيا ولا اجتماعيا ولا أخلاقيا ولا بأي شكل لطلاب المدرسة ولا المدرسة فأنت إذا بكرة هو مش فاضي بيقدر ما يجيش ليش لأنك أنت ما بتعطيه حقوق
6: فيش
7: إلزام أنت ما بتعطيه حقوقه لهذا المعلم هذا المعلم أنت كمان بكرة مدير ما تقدر تقول له ترجعش على المدرسة
6: أو فيش انتماء لهي المؤسسة
7: بالمرة فيش انتماء فأصبحت المدرسة راح تكون كسوق وانا سوق ناس فايته وناس طالعه ومرات حتى مدير المدرسه ما بيعرفنيش اللي فايتين
6: لهالدرجه انت بتحكي عن شغلات فرديه ولا ممكن لا نحكي عن ظاهره
7: في كل اسرائيل
6: نتوسع يعني نتوسع عنها استاذ كمال بعد شوي
7: مجبورين نتوسع لانه انا تواصلت مع مديره لواء وتواصلت
6: تعال نكون في المقابل التالي ومن ثم نعود لنتوسع انت في نهايه المطاف تعلم الطلاب عندك بيجوا بتعلموا باخذوا بنهلوا من روافد هذه المعرفه والمعلومات عشان بكره كمان يطلقوا اجنحتهم عبر الاثير ينطلقوا
7: قيادة المجتمع
6: وبدي أسألك بعد شوي كمان كيف شعورك لما بتشوف واحد من طلابك الصغار فجأة صار شاب هيك يعني في ريعان الشباب وعم بحقق نجاحات تعال نحكي مع واحد من اللي نجحوا
7: يلا
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة
6: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا من خلال إنجاز أكاديمي جديد يضاف إلى مسيرة طبية وجراحية حافلة ينضم إلينا بروفيسور آدم صبح أبو عبيد للحديث عن هذا التتويج المستحق أهلا وسهلا بك أستاذ آدم
8: أهلا بك صباح الخير يا أخ نادر كيف الحال
6: أهلا وسهلا فيك بداية بروفيسور 37 سنة هذا أمر يعني استثنائي إحنا يسعدنا جدا تعرف المجتمع العربي كل يوم أنا ببدأ برنامجي فيش حديث عن العنف أنا بكون سعيد فكان بالحري كمان لما بحكي مع آدم وأمثاله اللي هن بزرعوا الأمل في مجتمعنا فيعطيك ألف عافية وكل احترام إلك
8: الله يعافيك شكرا شكرا لك
6: آدم شو كان شعورك هيك لما عرفت أنه آدم الآن بروفيسور.
8: طلع هاي يعني لحظة اللي ما بتنتسى من ناحيتي، طبعا أنا فرحت كتير وحسيت يعني بهاي اللحظة إنه تعب كل هالسنين طلع بالآخر منه نتيجة.
6: إذن في نتيجة، وهي اللحظة بالنسبة لك هي لحظة ستبقى في الذاكرة.
8: طبعا طبعا كتير.
6: مين أشركت يعني مين الأشخاص اللي أشركتهم بشكل أو بآخر بهذه اللحظات الجميلة؟
8: المزبوط، أول شيء اتصلت بمرتي بزوجتي بس ما ردت على التليفون. بس اتصلت بأبوي اللي هو كمان بروفيسور لجراحة وكان مع أمي، وطبعا خبرتهم بهالإنجاز، إن اللي كمان طبعا دعموني وكانوا مع كانوا معي كل هالسنين وكتير ساعدوني بالإنجاز هذا.
6: وكيف كان رد فعلهن لما انت قلت لهن اياك ابوك البروفيسور فصار في عنده بروفيسور؟
8: طلع بالاخر كتير كتير يعني هن انبسطوا، كتير كتير انبسطوا من اللحظة، وابوي خاصة يشوف ابنه هيك بنجح بفكر انه كان الاشي كتير كتير مهم لإلي انه يشوف هذا الاشي.
6: شو كان دور العائلة في في في الحصول على هذا الإنجاز، في تحقيقك لهذا الإنجاز؟ ومعنا طبعا الأستاذ كمال خلايلي اللي حابب يقدم مداخلة.
7: احنا صباح الخير بروفيسور آدم.
8: صباح النور. صباح النور.
7: احنا اول شيء منهنيك، يعني غير متوقع طبعا ومفاجئ مرات جدا انه ما احنا نحس الا شاب مقتبل عمره 37 سنة انه يحصل على درجة البروفيسورة، فهذا أمر كثير مفرح أول إشي للوسط العربي، وإحنا متأكدين إنه مفرح إلك وللأساتذة وكمان لأبوك وإمك، وإحنا منحب دائما نسمعك ونسمع إنجازاتك. فعلوات احكي لنا شوي بعجالة

0: حبيت أتحسن من كل الناحيات، من ناحيات طبية طبعا ومن ناحيات العلم. كنت أروح على مؤتمرات بريت البلاد وبالبلاد، أتعلم وأجرب أجيب تجديدات لبلادنا للمستشفى. هذا إشي اللي كتير بفكر دعمني وساعدني لأوصل لهاي الإنجاز.
1: وكنت تحط الوالد والوالدة دائما أمامك هيك وتنظر إلهن واللي عملوه في حياتهن كمربي كبروفيسور في الجراحة؟
0: أكيد أكيد، يعني أنا دائما من وقت وأنا صغير كنت أشوف اجتهاد وإخلاص أبوي لعمله، وهذا كتير أثر فيي وشجعني خلاني كتير أحب.
2: أيوة. يعني بروفيسور اليوم أنت بتنصح بهاي العمليات اللي بيعملوها، عمليات السمنة تقصير المعدي وكل هاي الشغلات؟
0: طب لما الإشي لازم طبعا، السمنة هي مش بس زيادة وزن، هي مرض اللي بيقدر يجي معه كتير أمراض لقدام، مرض
1: ضغط
0: السكر وضغط
1: الدم
0: طبعا. فالعمليات دول بيساعدوا يمنعوا تطورات الأمراض من هالشكل.
2: طيب أنت بتعرف بروفيسور أنه في اليوم منافس للعمليات اللي هو بيعطوا الأوبر هاي المنجرو والأوزمبيك وكل ما بدور حول ذلك، ومن بسمع أنا من بعض الناس أنه في نتائج كمان، نتائج اللي هي حلوة يعني.
0: هي في نتائج ممتازه كمان للابار، بس لازم لكل مريض بينفع
1: حالته الخاصه.
2: اكيد.
0: ايوه.
1: طيب اذا بجيل 37 ادم وانت والحمد لله مع مثل هذا الانجاز الطيب والجميل والراقي، طيب بعد 20 سنه وين بده يكون ادم؟ يعني بروفيسور بجيل 37، بتعرف ودائما الحفاظ على القمه اهون من انك انت، يعني اصعب من انك انت توصلها.
0: طلع أنا نعم، بس من ناحية العلم ما إله نهاية.
2: صحيح.
0: لسه عندي كتير أهداف اللي بدي أحققها. أنا بدي أتقدم بوظيفتي، بدي أكمل أعلم طلاب وأشوفهم بنجحوا نجاحهم طبعا وزي نجاحي، وأكمل أروح على مؤتمرات وأكمل أشوف تجربات بالعالم طبعا. نعم. هذا الإشي بعده من ناحية المستقبل كتير كتير طويل.
1: كل الاحترام لك بروفيسور أدم أبو عبيد، إحنا بدنا نشكرك على هذا اللقاء مع برنامج على الأجندة، نشد على يديك، وإحنا بدنا يعني أنت تكون قدوة ونموذج أمام طلابنا وشبابنا. في إشي بدك تحكيهك للشباب الصغار اللي اليوم هيك عم بحبشوا على أنفسهم أو عم بحاولوا يفحصوا إن هن موجودين وشو بدهن يعملوا في حياتهن؟
0: طبعا أنا بفكر إذا إذا إذا الشاب أو معني بهالمجال طبعا تعتب الطريق كتير صعب. النجاح طبعا ولا مرة بيجي بدون صعوبات. واحد لازم لا يستسلم، لازم يأخذ نفس طويل، لازم الصبر، وبالآخر بالآخر النجاح بيجي.
1: كل الاحترام، يعطيك العافية ودائما بالنجاح والتوفيق.
0: الله يعافيك. شكرا لك.
2: شكرا لك بروفيسور.
1: شو بعطينا مثل هذا النموذج؟
2: طب هذا طبعا هذا نموذج
1: 37 سنة في بداية عمره،
2: نموذج فريد من نوعه طبعا، نموذج فريد.
1: سبق على فكرة وتحدثنا إلى بروفيسور عبد الله إبراهيم وتد، أصغر بروفيسور في تاريخ دولة إسرائيل. صحيح. جيل 36 سنة، بروفيسور صاحب أفكار مبتكرة عديدة، وفي عندي فكرة كمان إنه نستضيفه كأصغر بروفيسور في تاريخ البلاد. وطموح كبير جدا، وخاصة أنه بتحلوا في هذه السن بأفكار مبتكرة خاصة جديدة تختلف عن المفاهيم العامة اللي احنا تعودنا عليها.
2: طبعا أستاذ البروفيسور آدم يعني نبت في بيئة اللي هي بيئة
1: حاضنة،
2: بيئة علمية اللي أعطته المجال انه يقدر يفكر بشكل اكبر ويقدر يتطور ويقدر يبحث ويقدر يتقدم. جدا مهم البيئه اللي انا بحكي عليها تكون بيئه كمان مدرسيه، انه احنا نعطي الولد يفكر ويعطي الولد يبحث. يعني لازم يتغير حتى طرق التدريس في المدارس العربيه او اليهوديه، لازم تتغير الى طريقه باحثه، طريقه اللي احنا ممكن نعطي الولد يعرف.
1: معمليه بتقول كمان
2: خلالك
1: كمدير بتقول سيبكم من التلقين.
2: تلقين هذا أسوأ شيء.
1: يعني ما كنتش بتعلم عندك درس محفوظات؟
2: اليوم فيش دروس محفوظات.
1: ما كنتش بتعلم هيك درس؟
2: لا اليوم
1: لا. نذكر انه احنا تعلمنا واحنا صغار
2: بالفترة اللي احنا تعلمنا فيها طبعا كان في تلقين، وحفظنا شعر وحفظنا صور قرآن وجزء عما كنت تحفظ، يقول لك المعلم من الجلد للجلد

0: اليوم ما في شيء عن الشكل اليوم.
1: بس بتعرف انا مش متندم عليها بالعكس, بشعر انه في عندي كنز في داخلي اليوم استوطن في فؤادي من هذه الايام.
0: طبعا اليوم انت حاسس حالك انك انت كمان عندك سيطره بكثير امور من هذا, انك انت حافظها امام هذا الجيل الجديد اليوم اللي بتقدر تقعد انت معاه, انت بتقدر تجيب له ابيات شعريه, حافظ ايات من القران بتقدر تحكيها قدامه.
1: هو بيجيبها من الاي اي بسرعه.
0: هو بيجيبها بسرعه حفظها. هو بيجيب لك تفسيرها. بس هو ما حفظها, انت طبعا بتتألق بأدائها.
1: بس رغم ذلك انا اعتقد انه الاهم انه نفهمها من انه نحفظها.
0: اكيد اكيد, ما هذا اللي احنا بنحكي عليه, انه انت تفهم الاشياء اللي بتقراها, فهم المقروء جدا. بفهم المقروء احنا عندنا اشكاليه الاشكاليات. اكثر الامتحانات واكثر الفشل اللي احنا بنشوفه في بسبب بالرياضيات بالذات هو بسبب فهم المقروء. نعم. انه الولد انه عدم فهمه للسؤال بالشكل الصحيح بالمسائل الكلاميه عندنا في فشل.
1: كنت تحكي لنا عن المعلمين البدلاء.
0: نعم.
1: عدم انتماء البدلاء للمدرسة,
0: وهذا شيء أمر طبيعي. يعني إحنا ما بنقدر نجيهن اليوم بأي ادعاء, لأنه يمكن يجي اليوم بكرة ما يجيش, فما بيقدر هو يبني مستقبله ويخطط له في داخل المدرسة, لأنه عارف حاله أنه ثاني يوم هو مش راح يكون في المدرسة. فإحنا توجهنا بهذا الأمر.
1: سألتك إذا كانت هاي ظاهرة ولا حالات فردية؟
0: لا ظاهرة.
1: إيش يعني ظاهرة؟ أحكي لنا عن الأرقام.
0: ظاهرة يعني كل مدرسة فيها 7-8 معلمين اللي هني طالعين لإجازات مرضية.
1: 7-8 مع بعض؟
0: في كل مدرسة. اليوم فيش أي مدرسة بالوسط العربي ما فيهاش 5-6.
1: أنا بتأمل الأستاذ كمال خلالي بيحكي باسم فعلا المدارس الأخرى أيضا مش بس مدرسته.
0: أنا بعثت مكتوبات. لما أنا اليوم بحكي مع حوالي 40 مدير مدرسي وبقول لهم بدي أطلع مكتوب بأسماءكم كلياتنا نتوجه,
1: يعني في مجموعة الواتساب.
0: مجموعة الواتساب, فالكلياتين طبعا هن بيشجعوا الفكرة ووافقوا على نص المكتوب اللي أنا نصيته وهن شافوه, وأنا بعثته لمديرة اللواء. مديرة اللواء ثاني يوم بعثت لي إنه هي قرأت المكتوب ومخدته بعين الاعتبار بشكل كبير, وبعثت المحتوى تبع المكتوب للمدير العام للقوى العاملة في وزارة المعارف اللي هي اسمها سونيا بيريتس. فآخر جواب كان لسونيا بيريتس, وأنا بدي أقرأه, يعني سامحوني شوية بدي أقرأه باللغة العبرية.
1: لا ترجمه العربي.
0: ترجمه العربي يلا.
1: يعني كفحوة.
0: طبعا المكتوب من أورنا سمحون كمال سلام, استمراري لجواب اللي كان الجواب الأول. تحدثت تليفونيا مع سونيا بيريتس اللي هي مديرة القوى العاملة في وزارة المعارف اللي قاعدة في القدس. سونيا بتقولنا انه فحوى المكتوب تبعك استاذ كمال وصلنا, احنا عم ندرس الامر بشكل جدي, ورح يطلع تعليمات صبرا رح يطلع تعليمات بشكل واضح للمدارس كيف ممكن نتعامل مع هاي القضية اللي هي عامة في الوسط العربي والوسط, على فكرة كمان بالوسط اليهودي. أنا بحكي
1: مش أنا خديت هذا الطبيب اللي بجيبه منه ورقة من أجل عدم العمل, هذا كمان هذه ظاهرة مش فقط
0: طبعاً عنا. كان في كمان في مقالة في واينت تحدثوا عن هذا الأمر بشكل كبير, إنه المدارس في دولة إسرائيل
1: وين قم إلى الهاوية. قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا.
0: المعلم أستاذ استنزف اليوم, ما في توجه.
1: بعد كم سنة عادة بتصير عنده هاي الحالة إنه هو بشعر بإرهاق بإعياء شديد مش قادر يكمل؟
0: خلينا نقول قبل 15 سنة كان المعلم يستنزف بعد جيل 65 يكون عمره. اليوم المعلم يستنزف بجيل 30.
1: شو هنا بعد 4-5 سنين شغل؟
0: اليوم عم بتركوا المعلمين والمعلمات اليوم في الوسط العربي عم بتركوا المهنة وبتوجهوا لمهن أخرى.
1: وفي 10,000 عاطل عن العمل, هناك كثيرون في انتظار هاي المهن.
0: تمام.
1: هاي الوظائف.
0: تمام. الوسط العربي كمان من ناحية ديموغرافية عم بتراجع من ناحية التزايد السكاني, وأنا هذا العمال أشرحه دائما في كل محل. مثلا أعطيك مثال, في سخنين تم إغلاق روضات ثنتين السنة بسبب أنه ما في عندنا تزايد سكاني. ما في خلفي يا أخي, ما الناس بطلت تخلف. أنا الدور تبعي زي ما قال الجيل تبعي خلفت 5. اليوم ما بتحكي مع الولد بقول لك 2 و3 2 1 2, يعني القضية عم نظرة لهذا الأمر عم تختلف. وأنا بناشد دائما الأمهات العربيات هالرحم العربي انه خلفه مش بس لهاي القضية، عنا في كثير قضايا وجودنا في هاي الدولة مهم جدا، عددنا مهم جدا.
1: منيح موس، بدك تقدر تأمن كمان تأمن حياة كريمة للولد اللي انت بتنشبه، ومش مجرد احنا بدنا اعداد من الاطفال، احنا بدنا كمان نأمن لهم حياة تستحق.
0: احنا البروفيسور أرنون سوفير من سنوات الثمانين كان بروفيسور مختص كمان في الشرق الأوسط، وكان يحكي عن الرحم العربي في داخل البلاد وفي خارج البلاد، وأنا دائما بقوله أنه إحنا من شان تثبيت وجودنا بشكل كبير لازم يكون عندنا تزايد سكاني بشكل كبير، وبعدها أنه إحنا نتطلع أنه نعم. كيف حكيت لازم نوفر، إحنا لازم نوفر.
1: إعلانات ونعود.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
5: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
4: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
6: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
4: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: نتابع مع حضراتكم برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. ينضم إلينا في الأستوديو الزميل وسيم خوري مدير ديجيتال باللغة العربية في كان. أهلا وسهلا بك وسيم، تحياتي.
1: صباح الخير زميلي نادر، إلك ولا أستاذ كمال، أهلا فيك.
0: طبعا خلال برنامج سمعتنا الأستاذ كمال خليلي، طبعا تطرقنا إلى موضوع سقوط الصاروخ في الجولان في مجدل شمس. احنا بنحكي عن 12 ضحية هناك، أمر جميعنا ما زلنا نعيش يعني هذه المأساة المستمرة التي لا تتوقف. وسيم، لديك مقابلة ضمن برنامجك الخاص في هذا المضمار.
1: صحيح، يعني من خلال برنامج أنا القصة أو بودكاست أنا القصة، البودكاست المصور، كانت عندي واحدة من أقوى المقابلات أفكر مع ليث أبو صالح، والد فجر أبو صالح الله يرحمه. واحدة من المقابلات اللي أنا بقول يمكن من خلالها حاولنا نفهم حجم المأساة اللي كانت، مع أنه يعني من الصعوبة بمكان أنك تفهم، لأنه أنت بتحكي أول شيء عن مجزرة كبيرة، بتحكي عن 12 ضحية، بتحكي عن عدة عائلات، لكن بمقابلة اللي هي 15 دقيقة يمكن بتحاول قدر المستطاع تفهم شو صار، تطلع أو تستنبط من هناك أسف الأحاسيس الشعور بعد مرور ساعتين يعني على المجزرة. صعب، كانت لحظات جدا صعبة من اللي أنا يعني حاولت هيك أستوعبها. وتنساش أنه أنا كمان والد، وأنا جالس أمام والد اللي هو ثاكل، اللي هو كمان فقد ابنه وابن أخوه كمان.
0: أنا تابعت طبعا البودكاست تبعك بعدة مقابلات مؤثرة وسجلت، حصدت ملايين المشاهدات. أنت بتحكي عن هذه يعني هذه المقابلة تحديدا كاستثنائية، لماذا؟
1: شوف، صحيح البرنامج اليوم يمكن هاي المقابلة رقم 12 على ما أظن. منحاول إحنا عادة من خلال هذا البودكاست الحديث مع ناس اللي عندهن قصة مميزة، وهيك اسم البرنامج أو اسم البودكاست اللي هو اسمه أنا القصة. ونحكي عادة عن الإنسان اللي معه صارت القصة أو القصة اللي تتعلق بأحد يعني أبناء عائلته وما إلى ذلك. هاي المرة كان في المقابلة يعني أجريناها قبل يمكن شهر ونص شهرين، لكن الوالد لما كان أمامي كان يحكي وكأنه الحدث صار مبارح أو أول مبارح. إجا على الأستوديو لابس أسود بعده وحكى لي أنه من مجتمع مجدل شمس ومسعدة أسف وبقعثة يعني
0: هاي تروما، هاي صدمة مستقرة هناك،
1: مستقرة والي دامت حوالي عام كامل، ما كان في ولا أي فرح ولا أي يعني مظاهر من مظاهر الفرح، ما كان في أعراس، ما كان في حفلات ولا إشي. وبحكي لي إنه حتى في الناس لبست أسود تقريبا لمدة عام.
0: كمال، أستاذ كمال خلايلي، طلابك شو بصير معهن لما بسمعوا هيك قصص؟ كيف بتتعاملوا أنتم مع هذه المعطيات، مع هذه الصدمات، مع إفرازات الحرب، مع تأثيرها وانعكاساتها؟
1: بالذات لما الحديث عن أولاد، عن أطفال.
0: تماما، هن أطفال المدرسة طلعوا يلعبوا في الملعب، سقط الصاروخ وكانت هذه النتيجة المروعة والمحزنة والكئيبة.
2: الأمر اللي كان في الجولان طبعا أمر مروع جدا، نحن كمان مع أهلنا بالجولان وإخوتنا وحبايبنا اللي بنحبهم كثير، بنحب كثير إحنا أهل الجولان. في المدارس كان قبل يأخذوا هاي الأمور شوي بأقل جدية، وحتى إحنا في داخل المدن والقرى العربية ما كان في عنا جدية لكل قضايا الحرب وكل قضايا الصواريخ وكل هاي الشغلات. فإحنا هاي اللحظة كانت بالنسبة لنا لحظة فارقة أمام الأمر، إنه إحنا إخوان في ملعب الفوتبول الصاروخ، في داخل البيوت في طمرة كان في عنا صاروخ اللي هو تم
1: كمان ضحايا،
2: كان عنا ضحايا في نتيجة، في كثير محلات كان في ضحايا اللي سببها كان إنه هو الاستهتار. فعلى منسوب الحذر لدى المؤسسات والبيوت والأباء والأمهات. والأمر الثاني إنه أنت بدك تحكي مع الأولاد، بدك تخفف الضغوطات اللي موجودة عندهم اللي مروها، بدك تحكي عن القضية نفسها اللي أنت بالآخر يكون مردودها ببعض المحلات. لا يعني صح، هي قضية اللي هي صعبة، بس أنت تتعلم منها.
0: وسيم بايش طلعت من هاي المقابلة على مدى ربع ساعة مع ليث أبو صالح يتحدث عن ابنه عن فلذة كبده في هذه الأثناء؟
1: عمليا المقابلة هي كانت تقريبا 45 دقيقة، لكن منها طبعا بسبب تقييدات في السوشيال ميديا بدك ترفعها على تيك توك تطلع على انستغرام.
0: عمليا كل المادة كانت 45 دقيقة كاملة انت جلست معه.
1: صحيح، وهنا بعترف لك نادر انه كان جدا صعب، يعني في بعض الجمل بعض الكلمات اللي يعني الشغلات او المواضيع اللي ذكرها كان صعب حتى ننزلها، لكن مجبورين مع انه راح يكون كمان في تعال نقول كمان في نسخه اللي هي راح تكون مطوله بدون علاقه للسوشيال ميديا. خرجت من هناك نادر زي ما بطلع دائما بعد اللقاءات اللي بتصير معي بهذا البرنامج، انه الامور هي مش مفهومه ضمنا حياتنا، صحتنا، الحياة اليومية الاعتيادية هي مش مفهومة ضمنا. مرات بتصير معك شغلات اللي بتغير حياتك رأسا على عقب.
0: يعني هو قال لي البرنامج قلت لي انه كان في احدى العبارات اللي حكى لك اياها كنت اتمنى ان لا اجد انه
1: صحيح
0: ايش يعني ايش ذكر،
1: يعني هي من اقوى الجمل اللي حكاها، بقول لي كنت ادور على ابني وحتى حكاها باللهجة الجولانية وقلت عسى ما لقوش، يعني ما بده يلاقي لابنه، كان بتمنى انه ابنه ما يكون بالملعب. اوكي، فحكى عن بشعة المناظر اللي كانت هناك، حكى انه في ناس ما كان في ايش تعمل غير انها تشلح اوعية الكنزات وتغطي الجثث اللي كانت. فحكى كمان جملة جدا قوية، بقول لي الحياة ما قبل حدث من هالشكل اشي وما بعده اشي اخر، شيء اخر،
0: يعني تغيرنا تماما،
1: تتغير تماما. بقول لي ما في طعم للحياة، ما في، صار يشوف الأمور بطريقة مغايرة. حتى سألته عن كرة القدم والمونديال وكذا، بما أنه الحدث صار بملعب
0: ملعب طبعا.
1: فبقول لي صعب، بقول لي وإحنا عائلة رياضية بطبيعتنا، إحنا بنحضر مع بعض بنروح الملعب، كله اختفى هذا.
0: هاي البهجة، هاي الحياة، حب صحيح. الحياة وما إلى ذلك، الفوتبول كجزء من صحيح. من الحياة، خاصة صحيح. إنه كانوا في ملعب. أستاذ كمال خليلي، طالما هذول كم يوم هاديات عنا في المجتمع العربي بدناش نحسد حالنا، تعرف إحنا دائما نحسد حالنا عندما نتحدث عن الهدوء، اللي الهدوء
1: نسبي.
0: ما صار الجريمة آخر يومين هدوء بعد هذا العدد الهائل من الجرائم. إحنا شايفين إنه كمان شبابنا عم بغادروا مساكنهم، عم بغادروا قراهم باتجاه مدن يهودية.
2: للأسف الشديد أنه في هجرة الشباب بشكل كبير، والشباب القادر، وهذا يعني الإشكالية الكبيرة، يعني أنه الشباب اللي قادر أنه يقدر يحصل على بيت في كرمائيل أو في نوفا جليل اللي هي الناصري سابقا، هذا أمر اللي رح يكون مردوده صعب في بلادنا وقرانا العربية. في مخون مركز اللي هو مركز فان لير في إسرائيل اللي بيعمل أبحاث، فنشر في الواينت قبل كم من يوم بحث تبعه وتحدث عن هجرة أو عن تزايد المهاجرين العرب من القرى والمدن اليهودية، المدن العربية للمدن اليهودية، ل 293%. يعني إذا كان يهاجر بالسنة 100 صار يهاجر 300. يعني اليوم إذا أنت بتروح على كرمائيل وبتروح على الناصر العليا،
0: طب ليش بيهجروا طالما عندهم هذا الانتماء وحب الوطن وحب الأرض وحب البلد والعائلة؟ ليش
2: بيهجروا؟ خلينا نشعر أنه إحنا كل هالبلاد هنا الموجودة هي وطننا وهي أرضنا.
0: أنا متأكد،
2: لكن أنك أنت تترك أهلك وتترك قرايبك وتترك بلدك اللي أنت خلقت فيها وتربيت فيها وتنتقل تعيش في كرمائيل، هذا أمر له أسباب كثيرة. أولا السبب الأول الشعور بعدم الأمان، يعني أنك أنت اليوم مش عم تشعر أنك أنت عمال تتجول في بلدك بشكل آمن.
0: طب تعال تسألك سؤال، تعال تسألك سؤال شخصي. أجي عندك اليوم محمد الله يخليه بقول لك يابا أنا ساكن بسخنين بس بدي هيك أروح على كرمائيل أسكن فيها. يمكن وسيم كمان ساكن في كرمائيل، بس لسه بيحكي عن وسيم. وسيم ساكن هناك.
2: أنا بعرف
0: وسيم انتقلت من المغار على كرمائيل، هذا ملوش علاقة في في في في الشغل، لكن مجرد الانتقال والإقامة في محل من هالنوع ماذا يعني؟
1: شوف، هي يعني من ناحية صعب، اوكي، صعب انت تطلع من بيتك ومن بلدك،
0: تغادر الطفوله، تغادر الذكريات،
1: مع اني مش بعيد يعني بعيد ربع ساعه طبعاً سفر طبعاً. في السياره مش كثير بعيد، لكن في مرات انت بتشوف انه الافضل انه اطلع من كثير محلات. يعني كمان مرات شغلات تتعلق في مكان العمل، مكان جغرافيا، حكيته كمان عن موضوع مرات النظام بمحلات معينه. فبتشوف تعال نقول نوعية حياة.
0: يعني بتقول بينك وبين حالك خسارة اللي زمان أنا ما انتقلتش لهون ولا لا أجد في موعدها؟ لا لا
1: بالعكس أنا جدا مبسوط أنا وين كنت موجود. على فكرة أنا يوميا متواجد كمان ببلدي, الواحد ما بترك بلده قد ما يكون يعني بضل هذا البيت يمكن أنت بتنام فيه, لكن
0: تسمع عربي في كرمال كمان بعدين تسمع عربي في كرمال حواليك طبعاً. في السوبر ماركت
1: طبعاً.
0: إذا حكى لك محمد بدي أطلع أسكن في كرمال تقول له لا طبعا تقول له على كيفك انت انت صاحب القرار.
3: شخصي انا ما بقول له على كيفك يعني ليش, لانه احنا اول شيء بنحب بلدنا وبنحب سخنين وبنحب نسكن فيها, وانا شخصي بدي شبابنا القادرين ان يبقوا في سخنين. يعني اليوم انت عم بتغرب الناس اللي هن
0: رغم كل
3: ما عن شهادات عليا,
0: رغم كل اللي عم بصير فيها,
3: رغم كل اللي عم بصير فيها ممنوع نتركها. لانه باللحظه اللي احنا تركناها لمين نتركها استاذ؟ يعني احنا نتركها لعائلات الاجرام بالاخر تبقى في المدن والقرى العربيه.
0: انت عارف انه هذا ممكن يكون واحد من المواضيع, انت مرشح حالك لرئاسه البلديه, رشحت حالك ما زبطتش معك, الان انت رشح حالك من جديد, هذا واحد من المواضيع اللي انت راح تتعامل معها, واحد من التحديات.
3: هذا انا راح عمل مع الأسباب اللي أدت إنه إحنا أولادنا ينتقلوا للمدن والقرى واليهودية.
0: شو بدك تتصدى لعائلات الإجرام؟
3: لا مش هذا الإسئلة اللي بدنا نحكي. إحنا رح نتصدى لكل أمر بسبب إنه إحنا نطور عائلات الإجرام. عائلات الإجرام لا يمكن اجتثاثها بمرة واحدة, لكن لما إحنا منوفر حياة كريمة في داخل مديننا, نوفر أرض, منوفر مسكن, منوفر تعليم بشكل كبير, منعطي نوع من الأمان, عمل.
0: بدي جيبوا لك هسه الشباك, هل أنت مع
3: قبل ما نصل لهي القضية
0: ويقص جذور الجريمة,
3: في قضية جدا مهمة أستاذ. هل في يوم سمعت أنت رئيس بلدية عربي مع احترامي للجميع تحدث عن خطة اقتصادية للتنمية وارتقاء
0: مش بس اقتصادية
3: ارتقاء مدينته؟ هل تحدث يوم عن سوق العمل في مدينته؟ هل تحدث اليوم كيف ممكن أنا أقلل
0: سوق العمل بالهمزة,
3: هل أقلل نسبة البطالة في بلدي كبلد عرابي أو سخنين أو دير حنة أو أي بلد عربي؟
0: أرجع للأستاذ وسيم خوري. وسيم حدثنا قليلا عن البرنامج بشكل عام, شو قد البرنامج؟ حكيت عن 12 حلقة 11 حلقة اللي وذيعت حتى الآن. أنا في 10 أو 11 حلقة يمكن أذكر أهم ما فيها, لكن أنت احكي للجمهور عن طبيعة هذا البرنامج.
1: شوف كيف ولد أنا عمليا راح أبدأ من الجملة اللي أنت يعني ختمت فيها, لأنه أنا أنت بتذكر بعض نقول الحلقات أو بعض مواضيع الحلقات, وهذا كان الهدف أنه الناس تتذكر قصة معينة, تتذكر شغلة معينة. القصة اللي بنبحث عنها دائما هي بدها تكون قصة مميزة, قصة فيها نقول إلهام, هي مصدر إلهام للناس, قصة مميزة جدا. يعني ممكن نحكي عن حوادث اللي هي جدا غريبة. بنحاول من خلال هذا البرنامج أو هذا البودكاست, ما أنه إحنا يمكن تحيرنا بالاسم, هو بودكاست ولا برنامج تلفزيوني ولا برنامج ديجيتالي, يعني تعددت الأسماء, لكن المضمون هو واحد. المضمون هو قصص اللي بتتعلق بناس يمكن هني مش معروفين. أوكي, إحنا ما في عنا رجال سياسي, ما في عنا إعلاميين, ما بستضيف, مش يعني ما في عندي مشكلة أستضيف, لكن إحنا بنبحث عن ناس اللي لحد اليوم يمكن ولا مرة كانوا أمام الميكروفون أو أمام الكاميرا وتحدثوا عن قصتهم الخاصة. البعض منهم كان في تحدثوا عن تحديات جدا كبيرة بحياتهم وتغلبوا عليها بمرحلة ما. البعض الآخر صارت معه قصة غريبة, يعني على سبيل المثال كان عندنا صبية اللي ضوعت أمها بفرنسا, سنتين تبحث عن امها, تخيل انت سنتين الواحد يبحث عن امه اللي هو اخذها. يعني هاي قصه اوكي, لا في مرض هون ولا في اعاقه ولا في, لا في قصه شوي غريبه.
0: اذكر انه انا تابعت هذا الموضوع خلال كل هذول السنتين, انا تابعته على الهواء مباشره سواء من خلال الراديو ومن خلال الخمسه في مكان
1: صحيح.
0: في
1: كانت, نعم. كانت قصه هي اللي مثلا كان عندنا الشاب اللي قتل اخته. اوكي, قتل اخته على ما يسمى شرف العائله, وتحدث
0: موضوع مركب عندي.
1: موضوع جدا مركب. أنا بحكي لك واحدة من اللقاءات أو أحد اللقاءات اللي كانت جدا صعبة, والرجل هناك بحكي لك أنا متندم, أنا قضيت 25 سنة بالسجن, أنا هناك صار عندي حتى استعمل كلمة سويتش, تغيير معين بحياتي, صار اليوم حتى يعطي محاضرات بالموضوع.
0: وتعرف هذا النوع من المقابلات يثير دائما الكثير من التداعيات المتضاربة, يعني من جهة بقول لك كيف انت بتجيب قاتل بتحكي معاه, لكن من جهة أخرى في عنده رسالة لازم أوصلها أنه ممنوع القتل.
1: شوف نادر, كان في عناوين باللغة العبرية بالذات, وهذا على فكرة بخدنا يعني للتعليقات أو التعقيبات والفرق بين ما بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. أوكي, بالمجتمع اليهودي في كثير اللي هاجموني, انه كانت في
0: واحد
1: ما بتقوم, هيك ما بتقوم اتامي رايين رتسيح. انت بتجيب
0: لماذا تجري مقابله مع قاتل؟
1: ليش بتجيب مقاتل؟ ليش انت بتلمع؟ وليش انت لا يا عمي تعالوا اسمعوا المقابله، شوفوا المقابله. الشخص تحدث هناك ما يقرب 20 دقيقه وحكى شغلات اللي احنا ما عم نسمعها كل يوم. اللي عم بقول للشباب اوعك تعملها، انا غلطت هاي الغلطه، اوكي اوعك تعملها. هاي
3: انا برايي استاذ وسيم جدا مهم انه احنا نجيب اشخاص من هذا النوع. احنا بنستعملها كمان في المدارس، كل الاشخاص اللي بيعملوا حوادث طرق وبيعملوا حوادث طرق بكون هن السبب نتيجه السرعه نتيجه كذا، بيجي على كرسي متنقل وبفرجيهن حالته. هاي حالتي انا من بعد ما انا
1: شهادي حي
3: من بعد ما انا اسرعت، كانت السرعه 120 130،
0: ديروا بالكم تعملوهاش،
3: استعملت التلفون استعملت كذا، فانا هاي النتيجه تبعتي. فانا صحيح. بالعكس انا بايد صاحب التجربة اللي خاضها، وطبعا هو متندم عن التجربة هاي وعم بوجه رسالة، ورسالة بتكون واضحة جدا مهمة.
0: كما تم انت في عالم الرياضة بتعرف شفيق لزي غزال الصحراء، تعرفه؟
3: شفيق لزي
0: غزال الصحراء بعد حادث الطرق نذر نفسه، هو خصص كل أوقاته، كرس كل جهوده من أجل أنه يكون سفير التوعية المرية على الطرقات من المدارس. يعني بيطلع على المدرسة وبشرح للطلاب كيف لازم يسوقوا سياراتهم عشان ما يتعرضوش للي هو تعرض له عندما تعرض إلى حادث طرق وبات مقعدا بسبب هذا الحادث.
1: جميل.
0: حكينا عن الحلقة كثير، عن البرنامج حكينا عن الحلقة
1: اليوم. البث إن شاء الله الساعة 9 مساء على مكان ديجيتال، رح يتم كمان بث الحلقة من خلال راديو مكان، وأيضا من خلال قناة مكان على التلفزيون. طبعا الحلقة كمان ترجمت للغة العبرية، رح تطلع كمان بمنصات الديجيتال باللغة العبرية، بما أنه كمان موضوع اللي أثر على كل المجتمع الإسرائيلي ومش بس المجتمع العربي، فمفكر أنه يعني مهم كمان نتحدث عنه حتى لو باللغة العربية ومترجم كمان يوصل لكل الأشخاص. برنامج أنا القصة اللي هو كيف ما ذكرت على منصات ديجيتال بمكان، وحتى إذا في قصص من مستمعين
0: على الأجندة الجزء الثاني بكرة من برنامج على الأجندة كله مخصص لهذا الموضوع،
1: لهذا
0: نعم
1: صحيح.
0: لا قضية مجزرة الصاروخ، الساعة الثانية من برنامج على الأجندة غدا. كمال خلايلي، الكل بستنى شهر 7 شهر 8 بتيجي النقاهة بتدفعوا لهم بتزداد المعاشات، إلا أنت هاي المرة راحت المصارف في اتجاهات أخرى.
3: أكيد يعني الحمد لله، أول إشي أنا بشكر ربي إنه أنا بقيت على موقفي.
0: احكي للجمهور شو اللي صار عشان يعرفوا عن شو نحكي.
3: طبعا أنا كنت مرشح لبلدية سخنين، وكان قبل انتخابات البلدية.
0: ورح ترشح على كم مرة اللي
3: إن شاء الله بإذن الله تعالى. كان في انتخابات كنيسة، وأنا طبعا من الناس الفعالين، كنت مع التجمع الوطني الديمقراطي واشتغلت شوي في التجمع، وأنا بنفس الوقت كنت مدير مدرسي اللي بقوم بواجبي، فهذا الأمر تناقض مع بعضه. فالحمد لله أولاد الحلال كثار رتبوا لي ملف كبير اللي بعثوا لنتسفوت شروط مدينة
0: مفوضية خدمات الدولة.
3: أيوة بالضبط، ووصلوني لمحكمة الطاعة في وزارة المعارف. فمن بعد طبعا عدة جلسات وإجراءات تم تدفيع ثمن لهذا الأمر، اللي هو طبعا خصم معاش كامل، تغريم،
0: الغرام يؤدي للتغريم. أنت شايف كيف
3: خصم معاش؟ طبعا أنا سألوني، قلت لي أنا ما أنكرت ولا أي أمر، أنا ملتزم بهذا الأمر، أنا هذا موقفي. وكنت بهاي المحلات اللي طبعا حضروها كل شيء، الفيديوهات كل فيديو.
0: نرجع نسألك شو بدك فجعة الرأس تبعت البلدية، لكن قبل ذلك وسيم خوري، احنا الآن بصدد ثورة غريبة عجيبة بتعرف عم نقرب من الانتخابات، بعد 90 يوم في انتخابات، وفجأة شايفين الفيديوهات يعني من كل حدب وصوب، الاي كلياتها، شوف السياسي ايزنكوت بركض على
1: صحيح،
0: وفجأة بلاقي منصور عباس عقباله
1: بالأحضان.
0: بالأحضان طبعا، هذا واحد من السؤال، شو رح ينتظرنا بهاي الانتخابات بناء على استشرافك للموضوع؟
1: شوف انتبهنا، أو إذا هيك نرجع بالزمن لورا، بكل معركة انتخابية كان في استخدام واستغلال تام يعني لآخر ما توصلت إلى التكنولوجيا. إذا نذكر كمان بالانتخابات السابقة بإيش استخدموا، إذا نرجع حتى لورا أول ما طلع الاسمس، لما أوباما استخدم عمل كامبين من خلال الاسمس، وبعدها ترامب وفضيحة كامبريدج وكل البوتيم اللي اشتغلت وتغيير الرأي العام. لكن اليوم تحكي عن AI، أنا بقولها من ناحية للأسف، ومن ناحية بنقول لا بالعكس منيح، إنه هي بمتناول يد كل شخص. معك $10 تدفع بالشهر بتجيب أكبر برنامج وأذكى برنامج، لأنه اللي عم بتشوفه أو اللي عم نشوفه اليوم إحنا بالسوشيال ميديا هاي شغلات التقليد، وهي هاي الشغلات اللي بيقولوا لها البيتا، هاي الشغلات البسيطة الخفيفة، وشوفوا الدقة الموجودة هناك. فتخيل تخيل إنه أنت بتدفع $10-$20،
0: وهل ممكن هذا
1: جودة أعلى
0: ممكن يساهم في انه يكون هاي المره الحمله الانتخابيه ضاريه بشكل خاص
1: بسبب ليه؟ انا بقول لك ليش، مش بس لانه التقنيه موجوده، لانه كمان الكرياتيف موجود. يعني انت بالزمانات معروف على سبيل المثال عن نتنياهو كان يستخدم اقوى رجال او يعني اذكى رجال اللي بيعملوا كرياتيف، بيعملوا تفكير الابداعي وبيعطوك تفكير ابداعي. اليوم انت مش بحاجه، انت ممكن تدفع مصاري
0: والاي
1: اي بيعمل لك الفيديو، بيعطيك الفكره يعني انت بتوافق عليها، بيعمل لك الفيديو نفسه وشوف الدقه الموجوده، يشوف الدقة الموجودة بالأغاني،
0: وبتكاد تصدق إنه هاي حقيقية.
1: طبيعي.
0: عم بشوف أنا بعض الفيديوهات للسياسيين وللرياضيين خاصة بعد المونديال.
3: بدك تنتبه. نعم. بدك تنتبه وتطلع بشكل
1: كبير. يعني الحرب الجاية.
0: أنتوا كيف كمدارس تتعاملوا مع الاي اي؟
3: في إشكالية كبيرة مع الموضوع، يعني إحنا منحاول نكشف طلابنا للاي اي إنه كأداة تربوية، أداة اللي ممكن
0: أداة مساعدة
3: تفيدك، لكن بالآخر إحنا رح نقع بإشكالية إنه طلابنا رح يصلوا
0: متكلين اتكال كلي،
3: رح يصلوا لتلفونات أهليهن، ورح يصلوا للأشياء المدفوعة اللي حكى عن الأستاذ وسيم. فإحنا ما بنعرف الجريمة الكبرى اللي رح تكون بسبب الـ AI.
0: وجع راس؟
3: رح يكون وجع راس كبير.
0: شو بدك بوجع راس تبع البلدية؟
3: البلدية زي أمر
0: مربي مدير مدرسة عندك معاشك، والمرة الجاي كمان بتتمتع بالنقام، مش راح تدفع كمان غرامة.
3: صحيح من اللي بقى طاري نقام بلدك شو بدك. بالعكس أنا بحس إنه هاي الفترة بالذات في الوسط العربي بحاجة لدماء جديدة وضخ دماء جديدة للوسط العربي. لا يعقل انه احنا نبقى في محلنا كالمياه الراكدة، بصيرش من 30-40 سنة نفس شخصيات العمال تدير المجالس العربية وما في عن نتيجة. وانا دائما لا بدي احكي هالجملة، انا بقول
0: جملة لانه في عنا كمان جملة لوسيم،
3: بقول العالم العربي دائما بيعطي الرجال اللي بيقودوا
0: او النساء،
3: أكثر الرجال اليوم الرجال بيقودوا هالحملة،
0: بطلع القيادة بطلع القوائم المشتركة فيهاش نساء،
3: وهن القيادة. يعني عم هتنعطي مرة للنساء إذا بما أنه فيش إمكانية لهم، مش عمالين يترشحوا، تعطي دم جديد للوسط العربي اللي يخدم مجتمعه. يعمل ري إرجون زي ما قالوا، قولة بجديدة لكل المجالس العربية لكل البلديات، وتنظيم جديد.
0: وسيم بنصف دقيقة، نعمة كبيرة الاي اي؟
1: نعمة طبعا. أنا بحسب رأيي يعني
0: زمان كنا نسأل نعمة ونقمة، اليوم شفنا اليوم
1: نادر إذا بدنا نسأل هذا السؤال تعال نسأله كمان عن السيارة.
0: عن كل شيء
1: كمان ممكن تكون نعمة ممكن تكون نقمة،
0: كل الاختراعات
1: نفس الشيء بتعلق فينا كإنسان. وشان هيك الجانب الإنساني، الجانب التربوي، جانب الإيتيكا ما يسمى يعني الأخلاقي كثير بفرق معنا،
0: جانب الوقت بفرق كمان، خاصة لما في إعلانات وفي مصارف تجارة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية وسيم خوري. شكرا للأستاذ كمال خليلي، فاتن حداد طبران، الشريان بيكي، أحمد عويسات، ونادر أبو تامر، وإيلان هولتساوزن. يعطيك ألف عافية، ويوم الثلاثاء نلتقي من جديد. هذا الأسبوع الثلاثاء والخميس برنامجين، والجمعة برنامج. نلتقي كثيرا بوتيرة شديدة. إلى اللقاء.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. أنتم مع مكان.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
5: أبرز عناوين الساعة: شرطة إسرائيل تحقق في الاعتداء المنسوب لعناصر اليمين المتطرف في قرية قصرة. التئام الكابينيت بعد ظهر اليوم عشية زيارة رئيس الوزراء لواشنطن. الجيش الإيراني يؤكد استعداد قواته لكل السيناريوهات. المستشار الألماني يقول إن الاعتداء على المشاركين في المسيرة هو اعتداء على المجتمع الألماني بأسره. وانخفاض الحرارة اليوم وارتفاعها خلال الأيام المقبلة.
1: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. وصلت قوة من الشرطة إلى قرية قصرى جنوبية نابلس وبدأت التحقيق في حادث إضرام النار في مدخل مسجد فجر اليوم. كما ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أضرموا النار في مسجد آخر في قرية كور قرب طول كرم، وأفيد بوقوع اعتداءات أخرى على ممتلكات فلسطينية في القرى بيت فوريك، عين سامية، وخربة أبو فلاح وبتلو. على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال توسع الصراع، يلتئم بعد ظهر اليوم الكابينت المصغر فور انعقاد جلسة الحكومة. ويتوجه رئيس الوزراء نتنياهو غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب، أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي إن قوات الجيش مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة وأن الوضع الراهن ليس ما تريده واشنطن. وأضاف أن هجمات الجيش الإيراني الأخيرة ركزت على استهداف منشآت الرادار ومراكز الدعم التابعة للولايات المتحدة. أمرت محكمة الليكود بإجراء انتخابات تمهيدية في الحزب لاختيار المرشحين للكنيست المقبلة، وجاء في حيثيات القرار أن الحزب لا يعود لشخص واحد. أعلن عضو الكنيست عن يش عتيد رون كاتس استقالته من الكنيست، وسيحل محله حتى انتهاء الولاية الحالية محمد أبو الهيجة من طمرة. وجاء من الحزب أن أبو الهيجة مرب ومبادر اجتماعي ذو خبرة أكثر من 20 عاما في التربية ودمج الشبان العرب في المجتمع العربي. وصف المستشار الألماني فريدريخ ميريتس اعتداء الدهس الذي استهدف مسيرة للمثليين في برلين البارحة بعملية بشعة، وأكد أن الحديث يدور عن هجوم على المجتمع الألماني برمته. وتواصل قوات الأمن الألمانية مطاردة مرتكب الاعتداء وهو مهاجر مرتبط بجماعة إسلامية. وأسفر الحادث عن مقتل امرأة وجرح 16 شخصا آخرين غالبيتهم بصورة حرجة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان
6: وكان بوكس.
5: تنخفض درجات الحرارة خاصة في أوسط البلاد وجنوبها لتكون دون معدلاتها الموسمية بقليل، وغدا تبدأ بالارتفاع بصورة تدريجية حتى يوم الأربعاء المقبل. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أفيف وحيفا 30، الناصرة 32، هضبة الجولان 35، اللد والرملة 31، وفي بئر السبع 33 درجة مئوية. في 11 مستمعينا الكرام، للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
9: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
10: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
9: موسم غير تقليدي وغير عادي.
10: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
11: اشعلها ابو الورد اشعلها.
9: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: الله الله يا أبو الورد.
12: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
13: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: غدا على قناة مكان.
1: ميشيل بأربع خمس سنوات بيشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزن

0: بندوق. لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
1: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: عناوين الساعة: تصفية عنصري من حماس، إيران توقف 6 سفن في مضيق هرمز وتستمر في توجيه تحذيرات الأمريكيين، القرار بإجراء انتخابات تمهيدية في الليكود، العثور على جثة رجل غرق البارحة قبالة شواطئ أشكلون، والحرارة نحو الارتفاع بدءا من يوم الغد.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار 11 أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع تصفية إرهابيين من حركة حماس من خلال غارتين نفذتا في شمال قطاع غزة قبل بضعة أيام، ويدعى أحدهما فارس المصري الذي كان يعمل على إنتاج وسائل قتالية كجزء من المحاولات لإعادة بناء قدرات الحركة، والثاني هو محمد أبو شكليان من وحدة النخبة. مددت حتى بعد غد الثلاثاء فترة اعتقال رجل في 39 من العمر من سكان المغار بعد أن أبدى عبر شبكات التواصل الاجتماعي تأييده للاعتداء الإرهابي الذي ارتكب أول أمس في السامرة، ودعا إلى قتل مستوطنين. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن الشرطة ضبطت خلال تفتيش منزل المشبوه أوراقا نقدية بمبلغ أكثر من 100,000 شيكل وذخيرة وألعاب نارية. تستمر إيران في تحدي الولايات المتحدة، وأفاد التلفاز المحلي بأن الحرس الثوري أوقف 6 سفن في مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. وجاء في التقرير أن استفزازات الجيش الأمريكي لتغيير مسار السفن قوبلت برد حاسم وإطلاق طلقات تحذيرية، ما أجبر السفن على التراجع وإلقاء مراسيها. وبالتوازي قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها في المضيق، وحذر من أن إيران على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات. وصلت قوة من الشرطة إلى قرية قصرى جنوبية نابلس وبدأت التحقيق في حادث إضرام النار في مدخل مسجد فجر اليوم. كما ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أضرموا النار في مسجد آخر في قرية كور قرب طول كرم، وأفيد بوقوع اعتداءات أخرى على ممتلكات فلسطينية في القرى بيت فوريك وعين سامية وخربة أبو فلاح وبيتلو. أمرت محكمة الليكود بإجراء انتخابات تمهيدية في الحزب لاختيار المرشحين للكنيسة المقبلة، وجاء في حيثيات القرار أن الحزب لا يعود لشخص واحد. أعلن عضو الكنيسة عن يش عتيد رون كاتس استقالته من الكنيسة، وسيحل محله حتى انتهاء الولاية الحالية محمد أبو الهيجة من طمرة. ويفيد مراسلنا فالح حبيب بأن أبو الهيجة مرب ومبادرا اجتماعيا ذو خبرة لأكثر من 20 عاما في التربية ودمج الشبان العرب في المجتمع العربي. قبالة أحد شواطئ أشكلون تم انتشال جثة رجل، واستمرت أعمال البحث عنه منذ أمس بعد أن دخل إلى المياه واختفت آثاره. أورد النبأ مراسلنا نواف النباري.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءا من يوم غد، وتشتد وطأة الحر، ويكون الجو يوم الأربعاء المقبل حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكر لكم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: ميشيل 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
3: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
5: رجاء الهدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
1: سلام المسيح معكم. رح نحكي شوية خصائص شو اللي بيميز هالليتورجية البيزنطية عن غيرها من الليتورجيات الكنسية الأخرى. الليتورجية البيزنطية تعد من أغنى وأعمق أشكال العبادة في الكنيسة المسيحية، وهي ثمرة تفاعل طويل بين اللاهوت والجمال والتقليد الكنسي والروحانية الشرقية، لأنه هي منا مجرد طقس احتفالي أو نظام صلوات، بل هي تعبير حي عن سر الله في التاريخ، تجسيد لملكوت الله على الأرض. البعد اللاهوتي، الليتورجية كظهور لله المتجسد. الليتورجية البيزنطية هي لاهوت مغنى، فالطقس فيها لا يشرح العقائد بل يجعلها تتجلى حسيا وروحيا، وبيعبر التقليد البيزنطي عن الإيمان بعمق التجسد، لا كحدث ماض بل كحضور دائم للرب القائم في الكنيسة. لذلك تدعى الكنيسة في التقليد البيزنطي أيقونة الثالوث، والليتورجية هي الدخول في حياة الثالوث، لا مجرد تذكر لعمل المسيح. في القداس الإلهي للقديس يوحنا الذهبي الفم، هو الشكل الأكثر شيوعا، منشوف أنه هذا اللاهوت يتجلى في كل تفصيل، في الاستعداد حيث يهيئ الخبز والخمر كرمز لحضور المسيح المتجسد، في الأنافرة يلي بتعلن إنه المسيح هو الذي يقرب ويقرب والذي يقدم والمقدم والذي يقبل ويوزع، وفي التمجيد الثالوثي الدائم، إذ لا يذكر المسيح منفصلا عن الآب والروح بل في علاقة محبة متبادلة داخل الثالوث. الليتورجية البيزنطية ما بتركز على الحدث الخلاصي بمعزل عن سر الثالوث، بل ترى في كل عمل خلاصي تجليا للثالوث في التاريخ. ثانيا، البعد الجمالي، الجمال كطريق إلى الله. بشكل الجمال أحد أبرز سمات الليتورجية البيزنطية، فالفن والموسيقى والرموز والبخور والنور كلها تخدم غاية واحدة، رفع الإنسان من المحسوس إلى اللامحسوس ومن الأرض إلى السماء. لأن الكنيسة من قاعة صلاة بل هي أيقونة الملكوت. الأيقونات ليست زينة بل لاهوت مكتوب، بتعبر عن سر التجسد اللي جعل من المادة وسيلة حضور إلهي، والأيقونة تفتح نافذة نحو الأبدية، وبتذكرنا بأن الإنسان مدعو إلى التأله. الموسيقى البيزنطية بطبقاتها الأحادية ومقاماتها الثماني ليست غناء شعبيا بل هي صلاة منسوجة بنفس لاهوتي تخاطب القلب أكثر من الأذن. هي امتداد لكلمة الله في نغمة مقدسة لا تهدف إلى الإبهار بل إلى الارتقاء. الإضاءة والبخور يعبران عن حضور الروح القدس. النور رمز الاستنارة الإلهية، والدخان الصاعد صورة لصلاة المؤمنين. الجمال بالليتورجية البيزنطية ليس زخرفة بل لاهوت مجسد، لأنه الله بالمفهوم البيزنطي هو الجميل الذي يفوق الوصف، وكل جمال في العالم هو إشعاع من جماله. ثالثا، البعد الروحي، المشاركة في سر الملكوت. الليتورجية البيزنطية من مجرد حضور إلى احتفال بل اشتراك في حياة الملكوت. لذلك لا ينظر إلى المؤمنين كمشاهدين بل كأعضاء فعالين في جسد المسيح. كل حركة، كل لحن، كل إيماءة تهدف إلى إدخال المؤمن في اختبار روحي عميق، أن يعيش ما يرنم وأن يصلي ما يسمع. الروحانية البيزنطية بتتسم بالجمع بين الرهبة والفرح، بين الندامة والتمجيد، بين الانحناء أمام سر الله والابتهاج بحضوره. الليتورجية هنا تربي المؤمن على التوبة الدائمة، لا كإحساس بالذنب بل كتحول مستمر نحو الله، ميتانويا. لهذا السبب تعتبر الليتورجية المدرسة الروحية الأولى في التقليد البيزنطي، اللي من خلالها بيتعلم المؤمن كيف يفكر كما تفكر الكنيسة. رابعا، البعد الزمني الإسخاتولوجي، الليتورجية كزمن الملكوت. الزمن في الليتورجية البيزنطية ليس خطا زمنيا متتابعا، بل دخول في الآن الأبدي لله. وتتبلش الليتورجية بنداء مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس، بيعلن الكاهن إنه الجماعة انتقلت من الزمن الأرضي إلى زمن الملكوت. فالاحتفال ليس ذكرى للماضي، بل حضور حقيقي للحدث الخلاصي في الحاضر. من هالمنطلق تصبح الليتورجية صورة مسبقة لمجيء المسيح الأخير. الإيكونوستاس يلي بيفصل الهيكل عن صحن الكنيسي لا يفصل السماء عن الأرض، بل يرمز إلى اللقاء بينهما. القداس الإلهي هو عشاء فصحي جديد، حيث يصبح المؤمنون شركاء في الوليمة السماوية التي بلا نهاية. والزمن الطقسي في السنة البيزنطية من الميلاد إلى القيامة منه دورة احتفالات، بل مسيرة خلاصية تجعل كل عام رحلة نحو التجدد في المسيح. الليتورجية هنا تحول الزمن إلى رمز للدهر الآتي، وتربي المؤمن على العيش في الحاضر كمن ينتظر ملكوت الله الذي هو الآن حاضر. بنية السنة الطقسية البيزنطية أو السنة الليتورجية. السنة الطقسية البيزنطية هي الزمن المقدس يلي فيه بعيش المؤمن سر المسيح كاملا عبر الأعياد والطقوس، في تتابع ليتورجي يعكس حركة التاريخ الخلاصي من التجسد إلى القيامة والإسخاتون أي النهاية. هي منا مجرد ترتيب زمني للأعياد، بل زمن خلاص يتجدد كل عام، يجعل الكنيسة تعيش اليوم الإلهي اللي فيه يعمل الروح القدس في التاريخ. أولا، بنية السنة الطقسية. بداية السنة الكنسية، بتبلش السنة الطقسية بالكنيسة البيزنطية في الأول من أيلول وفق التقليد القديم الذي يعتبر هذا التاريخ بداية الخليقة والزمن الجديد في المسيح، ويعرف هذا اليوم برأس السنة الكنسية أرخي تس انذكتو، ويبدأ منه العد الطقسي للأعياد ويتلوه دور الأعياد الكبرى والصغرى بحسب الدورات الليتورجية. الدورة الأساسية للأعياد، سنة الطقسية تبنى على محورين طقسيين أساسيين. الدورة الفصحية هي متحركة مرتكزة على عيد الفصح، وهو قلب السنة الليتورجية وروحها. بيتغير تاريخ الفصح كل عام بحسب الحساب القمري، وتبنى عليه الأعياد المتقدمة والمتأخرة. وتشمل هذه الدورة زمن التهيئة للفصح، أو ما نسميه زمن التريوذي أي التسابيح الثلاثة، يبدأ بأربعة أسابيع تحضيرية قبل الصوم الكبير، الفريسي والعشار الابن الشاطر أحد مرفع اللحم وأحد مرفع الجبن. أحد مرفع اللحم هو الدينونة، وأحد مرفع الجبن هو الغفران. وفي تقليد بالكنيسة البيزنطية بهذا اليوم، كل المؤمنين والكهنة والكليروس بيقولوا اغفر لي يا أخي أو يا أختي وسامحني أنا الخاطئ، من رد عليه غفر الله لك أيها الأخ القديس. عندنا الصوم الأربعين المقدس، أو ما نسميه باللتورجية الأربعينية المقدسة، وتختتم هذه الأربعينية المقدسة بأسبوع الألام اللي يعد قمة الصوم وزمن الدخول في سر الصليب. وعندنا عيد الفصح المقدس هو العيد الأعظم، أو ما نسميه عيد الأعياد وموسم المواسم، محور الزمان الليتورجي كله، حيث ينفجر نور القيامة في الكنيسة. عندنا بعدين زمن الخمسيني البندوكستاريون، ويمتد من أحد القيامة إلى أحد العنصرة، ويختتم بأحد جميع القديسين. هذا الزمن يظهر حياة الكنيسة في الروح القدس، ثمرة القيامة. عندما نقول بالدورة المتحركة، هناك عيدان يرتبطان مباشرة بالفصح، هما الصعود والعنصرة، وهما العيدان المتحركان. يعني حسب الفصح ما بيجي كل سنة بيتغير موعد الصعود والعنصرة، منن أعياد ثابتة. الدورة الثابتة مرتبطة بتاريخ محدد في التقويم من أيلول إلى آب، وتبنى على أحداث التجسد والفداء. تشمل الأعياد الكبرى التالية: ميلاد والدة الإله بثماني أيلول، رفع الصليب الكريم بأربعة عشر أيلول، دخول السيدة إلى الهيكل بواحد وعشرين تشرين الثاني، البشارة بخمسة وعشرين أذار، ميلاد المسيح بخمسة وعشرين كانون الأول، الظهور الإلهي أو الاغتاص بست كانون الثاني، التجلي في ست آب، ورقاد العذراء أو انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء في الخامس عشر من شهر آب. هذه الأعياد الثمانية تسمى الأعياد السيدية الكبرى، أي التي تخص المسيح ووالدته، وهي بمثابة أعمدة السنة الطقسية.

رسالة من الأراضي المقدسة، صلاة العرسان في الكنيسة. يا رب، ها نحن نستودع حبنا بين يديك ليبقى حيا ومثمرا إلى الأبد، فاجعل ينبوعه فيك لنسعى دائما لإسعاد بعضنا البعض. هذه حلقة أخرى ضمن سلسلة موسم الزواج والأعراس لمساعدة الشبان والفتيات المقبلين على سر الزواج المقدس على بناء أسرة مسيحية صالحة. هيا بنا نبدأ.

0: وبداية تعالوا بنا نكون مع ما أعده لنا الزميلان ربيع سالم وريم مارون لحلقة اليوم من سلسلة سر الزواج.
1: أهلا بك الزميلة إيمان، وتحية لك ريم ولجميع المستمعين. اليوم سنتطرق إلى أهم ما في العرس دينيا.
2: أهلا ربيعة، تحية لك ولكافة المستمعين والمستمعات وللعرس

0: نعم ربيع، أما الشغل الثاني أو الرمز الثاني فهو تاج الملوك، لأنه بالعرس بصير العريس هو الملك على قلب العروس، والعروس هي ملكة قلب العريس. أما خاتم الزواج فيرمز إلى الحب الأبدي والالتزام بين الزوجين، ويتم تبادله كرمز للاتحاد الدائم، ويرتدى على إصبع البنصر في اليد اليسرى للإشارة إلى الحب والإخلاص.
1: أما شكله الدائري ريم الذي لا بداية له ولا نهاية، فهو يعكس استمرارية الحب ودوامه بين الزوجين، وأيضا يمثل الخاتم تعهدا بالبقاء معا في السراء والضراء والالتزام بالعلاقة الزوجية. وفي بعض الثقافات يعتقد أن هناك وريدا مباشرا من إصبع البنصر في اليد اليسرى إلى القلب، مما يجعل هذا الإصبع مكانا مثاليا لارتداء خاتم الزواج كرمز لقرب الشريكين من بعضهما البعض.

0: وتاريخياً يعتبر خاتم الزفاف في بعض العادات آخر هدية من مجموعة الهدايا المقدمة للعروس. كان يستخدم هذا التقليد في روما القديمة وربما أقدم من ذلك.
1: خاتم مع الماس أو محبس، المهم الخاتمة، وهي الزواج برباط مقدس الذي يتيح للعروسين الانطلاق إلى الحياة لتأسيس عائلة جديدة مؤمنة.
0: وبدورنا ربيع نتمنى لكافة العرسان حياة هنيئة ومباركة.

0: نلاحظ في الآونة الأخيرة طلباً أكبر على إجراء مراسم الأكاليل في منطقة كنيسة الطابغة، يشرح لنا المرشد السياحي مخول مخول عن أهمية المكان وعن علاقته مع هذه المراسم.
1: معكم المرشد السياحي مخول مخول. أحد مبارك للجميع وأعراس إن شاء الله كل فرح وسعادة وبركة. كنيسة أو منطقة الطابغة مكان تابع للرهبان البنديكتيين، وهذا المكان هو عبارة عن بيلجرز هاوس اسمه، يعني بيت الحجاج. وهذا المكان فيه فندق صغير وبيعطي خدمات للحجاج المسيحيين ولكل الزائرين اللي بيجوا على المنطقة. هلا هاي المنطقة كمان فيها منطقة غابي حلو كتير وصخور وفيها هياكل اللي هي تقريبا على بحيرة طبرية. منا ولا قدام شوي في منطقة كمان اللي بنسميها كنيسة الخبز والسمك، فيها السيد المسيح حسب القديس مرقس كثر الخمس أرغفة وسمكتين وطعم فيها 5000 واحد. هاي المنطقة هي كمان مقابلة لمنطقة تانية اللي اسمها لتحتها من وين الكنيسة لتحت شوي، بفوتوا عند الكتنين بساحة الكنيسة وبنزلوا على فخرة كبيرة على الشط بالضبط، هناك في هيكل واسمها الدلمنوتة، لأنه حسب القديس مرقس صاحب الثامن لما كمان برضو عمل عجيبة تانية اللي عجيبة التكتير وطعم الجموع 4000 شخص من 7 سمكات وكمان رغيف، فهناك رجعوا تلاميذه إلى منطقة دلمنوتة. هلأ منطقة دلمنوتة هي قبال منطقة المجدل أو مجدالة اللي عليها الحفريات الأثرية اللي انتم بتشوفوها اليوم، وهي المنطقة بالذات تحديدا هي منطقة البركي، لأنه هناك يعني طعم سيد المسيح في عجيبه الجموع. وهي المنطقة اسمها منطقة السبع ينابيع، عشان هيك اسمها بالعبراني عين شيبع أو منطقة السبع ينابيع. إذا منشوف إنه حسب إصحاح لوقا إنه طعم الجماهير بسمكتين وخمس أرغفة، سمكتين وخمس أرغفة 2 و5 بسواء بعمل 7. 7 الرقم 7 هو رقم المقدس، ففي المنطقة اللي فيها 7 عيون بسبع مواد يسوع طعم الجماهير اللي هن حوالي 5000 واحد بإضافة إلى الأطفال والنساء. هاي المنطقة عليها طلب اليوم كتير للأعراس لأنه المنطقة طبيعية، ولكن بدي إذن خاص بتصور أنا من الرهبان البنديكتيين لأنه هاي المنطقة خاضعة لإلهم وتحت طبعا إدارتهم وسيطرتهم، بس المنطقة جميلة جدا لأنه منطقة طبيعية، الصخور السوداء البركانية طبيعية، الهيكل الموجود بالضبط فوق المي جميل جدا وبمطل على كل بحيرة طبرية وكل منطقة الجليل الأسفل. للمتزوجين يعني واللي قادمين على الزواج منبارك لكم، وإن شاء الله يا ربنا يسوع يبارك ويكثر نسلكم مثل ما بارك السمك والخبز. مبروك للجميع.

0: كلمة الأحد يقدمها اليوم الأب مروان دعدس، وفي إطار سلسلة الأخلاقيات المسيحية، اليوم عن سر الزواج.
1: السؤال الذي يطرح نفسه هو بشكل مميز وفي هذه المرحلة من عملنا الروحي حول موضوع سر الزواج هو: ما معنى سر الزواج وكيف لنا أن نعرفه؟ التعليم الكنسي للكنيسة الكاثوليكية يعلمنا أن عهد الزواج هو شركة للحياة كلها، وهذه الشركة تهدف في طبيعتها إلى خير الطرفين المعمدين اللذين يتمما عقد الزواج، وإلى هدف إنجاب البنين وتربيتهم التربية المسيحية الصالحة. إذا تطرقنا إلى الكتاب المقدس نرى أن من البداية وفي سفر التكوين الزواج موجود بين آدم وحواء، وفي سفر الرؤيا ألا وهو آخر كتاب من الكتاب المقدس نرى عرس الحمل، وبذلك يضم موضوع الزواج في كل محتوى الكتاب المقدس من عهديه من البداية حتى النهاية. فالزواج في الكتاب المقدس أساسيا وهو محصورا وبشكل واضح بين قطبي الكتاب المقدس. يقول العهد القديم في سفر التكوين أن الرجل منذ الخليقة لم يكن سعيدا بالرغم من أن كل المخلوقات كانت تحت إمرته وهو الذي أعطاها الاسم، ولذلك تدخل الله وشكل له حواء من ضلعه لتكون لحما من لحمه وضلعا من أضلاعه، أي جزء لا يتجزأ منه، مساو له في الكرامة أمام أعين الخالق. وهذا هو العمل الذي خلق التكامل ما بين الرجل والمرأة. فإذا الزواج هو مؤسسة طبيعية في رغبة من الشراكة الدائمة في حياة الإنسان وتهدف لخيره، أي خير الإنسان، ولتكملة النسل والتكاثر، وبهذا يغدو الإنسان مشاركا لله في خلق الكون كلما أعطى حياة جديدة بفعل عمل الزواج ما بين الرجل والمرأة. أما ما قبل سر الزواج فإن الإنسان وبعد خطيئة آدم وحواء كان يعاني من وجود الخطيئة ومفاعيلها في شتى زوايا حياته، وذلك يشمل أيضا زاوية الزواج، لأنه من خلال الخطيئة افتقر إلى النعمة والتوافق ما بين الخالق والخليقة وبالتالي ما بين المخلوقات ذاتها. ولذلك تدخل يسوع المسيح وارتقى بهذه الشركة الطبيعية إلى رتبة سر، يعطي النعمة ويخلق التوافق في ارتباط لطول الحياة الأرضية، وذلك إذا تفاعل الطرفين التفاعل الكامل مع سر الزواج، لأنه سر كبقية الأسرار الأخرى التي موجودة في الكنيسة، ويعطي نعمة الخلاص ويقود أصحابه إلى القداسة. علينا نتذكر بأن أول أعجوبة صنعها السيد المسيح ذاته كانت في عرس قانا الجليل، وذلك ليتم البعد اللاهوتي الموجود في العهد القديم حول موضوع تدفق الخمور حين مجيء المخلص من جبل صهيون. وكذلك كان في عرس قانا الجليل، حيث أن يسوع المسيح حول كميات كبيرة من الماء إلى الخمر لينقذ الإنسان من عدم الفرح والتعاسة، وبذلك حقق النبوءة وأعطى الرمز الكبير والعلامة الواضحة بأن المسيح نفسه هو عريس الكنيسة والكنيسة هي عروسه. إنها صورة واضحة من طبيعة سر الزواج في مفاعيله. سر الزواج هو عقد وعهد، هو فعل طبيعي كان موجودا قبل تجسد المسيح، ولكن بمجيء السيد المسيح له المجد ارتقى به إلى سر يعطي النعمة والقداسة للمعمدين مثله كسائر الأسرار الأخرى الموجودة في الكنيسة، وجعل من ذاته ومن كنيسته علامة فعالة لهذا السر بكونه هو العريس والكنيسة عروسه.
0: صلاة إلى كل عروسين في ختام مراسم الإكليل. يا رب بارك بيتهما واجعله واحة للسلام، املأ قلبيهما بالصبر، احفظهما وامنحهما عمرا هادئا وزيجة صالحة وإكليلا غير مدنس. ألف مبروك لجميع العرسان في صيف 2026 من طاقم البرنامج ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
6: أبرز عناوين الساعة: تمديد الأمر الذي يتيح تجنيد عناصر الاحتياط، حملة اعتقالات في قرية تل في ظل الاعتداء، النائب عودة يجلب الهجمات المنسوبة لعناصر اليمين المتطرف في يهودا والسامرة، بيروت مستمرة في تنفيذ خطتها لبسط سيطرتها على جنوب البلد، إجلاء سكان في كل من فرنسا وإسبانيا عقب حرائق هائلة، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. صادقت الحكومة على تمديد الأمر الذي يتيح تجنيد عناصر الاحتياط بثلاثة أشهر إضافية، ومع ذلك خفضت الحد الأقصى للتجنيد إلى 240 ألف جندي، ويلتئم الكابينيت بعد أقل من ساعة. اعتقلت قوات الأمن 12 مشبوها فلسطينيا في قرية تل في أعقاب العملية الإرهابية التي أسفرت أمس الأول عن مقتل مواطن وضابط وجرح آخرين، ويشتبه في بعضهم بالتحريض على عبر شبكات التواصل الاجتماعي وإبداء الدعم لمرتكب الاعتداء. وقالت المتحدثة العسكرية للإعلام العربي كابتن إلا ووية إن جيش الدفاع لن يسمح بالتحريض على الإرهاب بأي شكل من الأشكال. في أعقاب سلسلة الاعتداءات المنسوبة لمستوطنين على قرى فلسطينية ليلة الماضية، قال النائب أيمن عودة إن هذه أعمال الشغب ترتكب برعاية جيش الدفاع وبتشجيع من الحكومة. وفي بيان أصدره أضاف أن هناك من يريد أن تنفجر الأمور في الضفة الغربية، لأن ذلك سيقوي حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش. في لبنان، صرح وزير الخارجية يوسف رجي بأن الدولة ماضية في بسط سلطتها كاملة ونزع سلاح حزب الله أولوية لا تراجع عنها، وأكد أن حزب الله إيراني الهوية لا لبناني الهوية، وسلاحه يجب أن ينزع أولاً. دعا النائب عن الموحدة وليد طه إلى الإسراع في تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وأكد أن جميع خيارات التحالف السياسي لا تزال مطروحة، محذرا من تكرار سيناريو خوض الأحزاب العربية الانتخابات منفردة. وفي حديثه لبرنامجنا على الأجندة مع الإعلامي نادر أبو تامر، أوضح أن ذلك يشكل خطرا حقيقيا على تمثيل المجتمع العربي في الكنيست. وشدد طه على أن حزبه كان معنيا منذ البداية بتشكيل قائمة عربية رباعية، لكنه رحب أيضا بخيار القائمة الثلاثية مع اتفاق فائض الأصوات. قبالة أحد شواطئ أشكلون تم انتشال جثة مواطن أجنبي من مولدوفا عمره 39 عاما بعدما غرق في مياه البحر الليلة الماضية. في فرنسا تتواصل الجهود لإخماد الحرائق الهائلة التي اندلعت جنوب غرب البلد قبل عدة أيام، مما أدى إلى إجلاء نحو 250,000 شخص من منازلهم، وتقترب النيران من مدينة بوردو. وفي إسبانيا أيضا تم إجلاء ما يقارب 120,000 شخص من بيوتهم في أعقاب الحرائق التي تجتاح مناطق مختلفة بينها محيط العاصمة مدريد ومدينة فالنسيا الساحلية.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءا من يوم غد، وتشتد وطأة الحر، ويكون الجو يوم الأربعاء المقبل حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد الساحل الساحلي. في الواحدة مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
6: تحية لكم، أهلا بكم أيها المشاهدون أيها المستمعون، نحن معكم هذا اليوم لحد بداية الأسبوع في حديث الظهيرة، وذلك عبر راديو مكان وعبر شاشة تلفزيون مكان بإمكانكم المتابعة. الولايات المتحدة إيران بين مواصلة الحرب أو الوصول إلى اتفاق، والعمليات العسكرية لا تزال متواصلة في الضفة الغربية، سنتحدث عن الأجواء بالنسبة للقوائم العربية، هل هنالك قائمتان أم ثلاث قوائم أم أنها سيكون في النهاية بشكل مفاجئ قائمة عربية واحدة. ومدينة كفر قاسم من أكثر المدن العربية التي عانت خلال الحرب السابقة، والاستعدادات هناك على قدم وساق تخوفا من تجدد هذه الحرب. الحرائق في فرنسا، في إسبانيا، في أوروبا لا تزال تتواصل، سنتحدث عن هذا الموضوع وتأثير الذكاء الاصطناعي على الطب وفي الطب، ومؤتمر اللغة العربية المنعقد في اليرموك بمشاركة علماء لغة من البلاد. هذه المواضيع وأخرى أيها المشاهدون أيها المستمعون سنتطرق إليها جملة وتفصيلا، بالإضافة إلى خسارة اتحاد أبناء سخنين والديربي الحفاوي يصبغ باللون الأحمر بعد فوز بويل على مكابي حيفا. فاتن حداد طبراني، أوسكار تريدلر، ناصر سعيد ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. إذن تعالوا بنا نرحب بالأستاذ محمد دراوشي المحلل السياسي، تحية لك، مساء الخير أستاذ محمد.
7: مساء الخير لك أخي محمد، الشيخ خليل وجميع مستمعي راديو مكان.
6: إلى أين نحن ذاهبون؟ ترامب يصرح مرة سأوقف كل الهجمات على إيران، مرة أخرى سأجددها إذا لم توافق إيران على الطلبات 100%، بين الحرب وبين الاتجاه نحو اتفاق، أين نحن الآن؟
8: يعني نحن بين أذني ترامب، يعني ما يدور في داخل عقل ترامب هو أحجية كبيرة جداً، لا أحد يعرف بالضبط إلى أين ذاهبون. إذا قمنا بدراسة الأمور من منطلق علوم سياسية واضحة، فمن مصلحة أمريكا ومصلحة إيران النزول عن الشجرة، ولكن لا أعتقد أن المنطق هو الذي يسير هذه الحرب. هناك مصالح أخرى، يعني مصالح النظام الإيراني بالبقاء، تحتم عليه أن يستمر في المعركة حتى الحصول على صورة نصر معينة، وذات الأمر أيضا بالنسبة لترامب هو يريد الحصول على صورة نصر، وكل الطرفين بالنسبة لهم صورة نصر لأحدهما هي صورة هزيمة للآخر، ويبحثون عن معادلة إيجابية. حتى الآن هذه المعادلة أعتقد أنها مفقودة. كان هناك توقع وانتظار في الرأي العام أن ترامب ينتظر انتهاء المونديال، على فكرة الحمد لله على سلامتك من
6: سلامك الله سلامك
8: المونديال
6: الله.
8: في أمريكا، وأن أمريكا ستكون جاهزة لشن حملة موسعة، وعلى ما يبدو أن هذا الخيار فعلا أصبح ربما موجود بشكل أقوى الآن، خاصة أن هناك ربما استعدادات أمنية أفضل للولايات المتحدة، ولكن على ما يبدو أن إيران لا تظهر أنها لقمة سائغة ولقمة سهلة للولايات المتحدة، والتعقيد هو الموقف. أعتقد أن إيران معنية بجر الأمور إلى شهر 11 إلى الانتخابات النصفية في أمريكا على نار هادئة، ليس رفع الوتيرة، في حين أعتقد الولايات المتحدة معنية برفع الوتيرة لكي لا تصل إلى الانتخابات النصفية مع حرب تجرها على مدار أشهر طويلة.
6: طيب هذا بالنسبة لنا، أين إسرائيل من هذا؟ الاستعدادات على قدم وساق، حالات طوارئ في المستشفيات وإلى آخره.
8: يعني نحن أيضا، إسرائيل أيضا في جو انتخابات، إسرائيل معنية جدا في الدخول إلى المعركة، خاصة إذا كانت الولايات المتحدة. طبعا إسرائيل لن تدخل المعركة لوحدها، ولكن دخول
6: عندما تقول إسرائيل، إسرائيل أم تتحدث عن رئيس الوزراء والحكومة الحالية؟
8: طبعا الحكومة الحالية بدون أدنى شك، يعني المواقف، مواقف الدولة اليوم تتأثر بمواقف رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة نتنياهو يعتقد أنه خسر في الحرب الأخيرة، خسر الكثير من هيبة إسرائيل، وبالأساس فقدان القرار الإسرائيلي في هذا الشأن، وفقدان الحسم. يعني نتنياهو بنى منذ عام 1995-96 عندما دخل كرئيس حكومة أول مرة، بنى كل مكانته السياسية حول فكرة أنه سيقف ما سماه الشيطان الإيراني الذي يريد القضاء على إسرائيل. وبالنسبة لإسرائيل لم يتغير شيء، ما زال هناك النووي موجود في إيران، الصواريخ البالستية ما زالت تطال إسرائيل عندما تريد إيران ذلك، وبالعكس تحسنت مكانة إيران الاستراتيجية من خلال السيطرة على مضيق هرمز. فبالنسبة لإسرائيل الوضع ساء ولم يتحسن، فهذا يعتبر خسارة لبنيامين نتنياهو، خسارة هيبته، وخسارة كل السيرورة التي بناها في خلال سنواته كسياسي. فلذلك أعتقد أن هناك مصلحة واضحة لبنيامين نتنياهو أن يجر إسرائيل إلى معركة إضافية يحصل من خلالها ولو على صورة نصر ضئيلة جدا، أو أن يكون له إصبع في حسم المعركة التي قد تحسمها الولايات المتحدة في الأسابيع القريبة. ومن هنا أعتقد أنه يدخل الشارع الإسرائيلي في حالة التوتر وتجهيز المستشفيات باللحظة التي تتيح له الولايات المتحدة مساحة ضيقة جدا للدخول للحرب. أعتقد أن نتنياهو سيقوم بالتجاوب مع ذلك بشكل سريع جدا، بالرغم من أنه لا يعرف ما ستكون انعكاسات ذلك على إسرائيل من ناحية أمنية. يعني لا أحد يعرف إذا كانت إيران سترد بنفس الطريقة التي ردت عليها في الجولات السابقة، أو أن ترد بشكل أقصى إذا كان ظهرها إلى الحائط وتعتقد أن المعركة ستكون قاسية بالنسبة لها.
6: طيب دعنا نتطرق إلى ما يحدث في الضفة الغربية على ضوء أحداث بلدة التل التي حدثت يوم الجمعة الماضي قبل يومين، العمليات العسكرية وهنالك أمور تحدث، كيف ستنتهي هذه الأمور؟ لما تقول إليه هذه الأوضاع، وكيف ستؤثر ما يحدث في الضفة الغربية الآن على الأجواء في البلاد؟
8: يعني أخي محمد، أعتقد أني تحدثت في الأمر معك ما قبل تقريبا سنة بعد ما تم الاتفاق على وقف الحرب في غزة، وقلت في حينه أن الثمن الذي ستعطيه الولايات المتحدة لحكومة نتنياهو وقف الحرب ولجم النشاط الإسرائيلي في غزة سيكون ثمنه السماح للحكومة الإسرائيلية بفعل كل ما تريده في الضفة الغربية. وأعتقد أن هذه المساحة تتوسع الآن بالنسبة لهذه الحكومة بعد أيضا لجم إسرائيل في الملف اللبناني، ولجم إسرائيل والحكومة الإسرائيلية في الملف الإيراني. هذه الحكومة تريد منفس أمني لتستعرض فيه عضلاتها، لتستعرض فيه قدرتها على دفع الأجندة اليمينية المتطرفة التي تشكل القاعدة السياسية لسموتريتش ولبنغفير، ويأسرون عمليا الدولة وقرارات الدولة وأمن الدولة لهذه المصلحة. فمن هنا يأتي التصعيد في الضفة الغربية من خلال السماح للمستوطنين بأن يقوموا بكل ما يريدونه، وما يريدونه هو السيطرة على أراضي أكثر من الفلسطينيين وتحويل البلدات الفلسطينية إلى ربما سجون كبيرة، في حين يتمتع المستوطنون بالحركة الحرة في ما يقارب 80% أو 90% من أراضي الضفة الغربية، وخاصة مناطق بي ومناطق سي. وهناك نرى أيضا حتى محاولات لدخولهم إلى مناطق أي في الكثير من الأحيان. هم يسعون إلى السيطرة المطلقة على مناطق سي وسيطرة شبه مطلقة على مناطق بي. لا أعتقد أن الأمر سيتغير من هنا من اليوم وحتى الانتخابات. أعتقد أن ما يقومون به هو جزء من الحملة الانتخابية، جزء من تعبئة الشارع اليميني المتطرف في إسرائيل إلى دعم القيادات اليمينية المتطرفة في إسرائيل. سموتريش على حافة نسبة الحسم، هو يحصل على ما يقارب بين 4 إلى 5 مقاعد فقط، ولذلك للشعور بالأمان يريد أن يحشد قوات المستوطنين لتصوت لسموتريش، ولذلك أعتقد أنه سيقوم بزيادة التصعيد على حساب الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وعلى حساب ربما القضاء على إمكانيات السلام في المنطقة بشكل مطلق.
6: تعال ننهي بالقوائم العربية تجاه الانتخابات، يتحدثون ربما وإن كان الأمر ضئيلا عن العودة إلى قائمة واحدة، يتحدث نواب الموحدة سيكون قائمتان. كيف تسير أمور القوائم العربية استعدادا للانتخابات القادمة؟
8: يعني أيضا هنا أخ محمد لا تجديد من حديثنا الأخير، في حديثنا الأخير أيضا قلت أن قضية قائمة واحدة هي ليست على الطاولة بسبب فوارق أيديولوجية وليس فوارق محافظة. القائمة العربية الموحدة حسمت أمرها ولا ترى أن لها مصلحة أو للمجتمع العربي مصلحة بأن يكون هناك قائمة موحدة. هم يبحثون عن طريقة ليكون لهم حرية التصرف المطلق سياسيا ما بعد يوم الانتخابات، وبالأساس إمكانية الدخول إلى ائتلاف حكومي وتحقيق ما يقوله منصور عباس على مدار سنوات منذ الدخول إلى الحكومة إلى العمل السياسي، أنه يريد التأثير من الداخل وليس التأثير من الخارج. ولذلك أعتقد أن من منطلق مصالح أو مواقف إيديولوجية للموحدة لن يدخلوا في قائمة مشتركة، ولن تكون هناك قائمة مشتركة واحدة للجمهور العربي. يبقى السؤال، هل ستقوم 3 أحزاب المتبقية بتوصل الاتفاق لقائمة مشتركة؟ وهنا الخلاف هو خلاف محاصصة، للأسف خلاف على مقاعد شبيه جدا بخلاف ما قبل الانتخابات الأخيرة، حينها تم الاتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير على اتفاق محاصصة عمليا وبإخراج التجمع إلى الخارج. اليوم الجبهة والتجمع يقومون بذات اللعبة تجاه العربية للتغيير، وقد تجد العربية التغيير نفسها خارج المعادلة. رأينا في الأمس محاولات توجه إلى لجنة الوفاق لمحاولة حل هذا الإشكال، لأن لا أعتقد أن القوائم العربية 3 تستطيع أن تحل الإشكال الداخلي فيما بينها. وإذا لم تحل ذلك فسيكون أمام العربية للتغيير 3 خيارات. الخيار الأول هو الذهاب للانتخابات لوحدها، وهذه استراتيجية لم تقم بها حتى اليوم العربية للتغيير، هي لم تدخل الانتخابات لوحدها، وسيكون الأمر خطير جدا، وستضطر في هذا الأمر إلى البحث عن خيارات أخرى. الخيار الثاني سيكون مفاوضات مع الموحدة والدخول إلى اتفاق، حتى لو اتفاق تقني، قائمة تقنية مع الموحدة. والإمكانية الثالثة هي محاولة الحصول على تحالفات أخرى، إما رؤساء مجالس، ونحن نعرف أن هناك على الأقل 6 أو 7 رؤساء مجالس قد يكونوا مستعدون للدخول لتحالف مع العربية للتغيير، إضافة ربما إلى حزب مكان للجميع. هذا الحزب يبحث أيضا عن اتفاقية معينة لكي ربما يضمن دخول ولو على الأقل عضو كنيسة واحد، وقد يكون العربية للتغيير هي الآلية التي تضمن لهم هذا التمثيل.
6: الأستاذ محمد دراوش المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا،
8: تحياتي لكم،
6: إلى اللقاء. بما أننا تحدثنا عن قضية الحرب الواردة في الحسبان، مدينة كفر قاسم من أكثر البلدات العربية التي تضررت من جراء الحرب وما كانت عليه وسقوط شظايا وما إلى ذلك. ينضم إلينا الأستاذ هيثم طاهر رئيس بلدية كفر قاسم، تحية لك، مساء الخير.
9: مساء الخير أخي محمد لك ولكل المستمعين والمستمعات.
6: قديش بعود إليك الآن ذلك السيناريو الذي حدث قبل بضعة أشهر في كفر قاسم فيما إذا تجددت الحرب وهكذا يعني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد أو في معظم أنحاء البلاد؟
9: طبعا إحنا التجربة السابقة علمتنا أنه دائما نكون على استعداد تام أنه ننطلق من صفر لسرعة 100. فلذلك إحنا كل الطواقم كل الطواقم البلدية جاهزة لأي طارئ. طبعا إحنا لم تصلنا بعد أي تعليمات من الجبهة الداخلية ولكن إحنا شايفين الواقع وشايفين الصورة. لذلك إحنا مش رايحين نأخذ أي شانس إنه لا سمح الله إنه ما نكونش جاهزين 100%. لذلك البلدية جاهزة على هبة الاستعداد.
6: بماذا يتمثل استعدادكم اللي صار موجود حاليا؟
9: يعني استعدادنا كل مؤسسات البلدية من مدارس من مؤسسات عامة كلها جاهزة مفتوحة ومجهزة. إذا صار أي طارئ خلال دقائق معدودة البلدية بتكون جاهزة لاستقبال كل الأهالي للمناطق هذه للمؤسسات.
6: باعتقادك تعلم المواطنون درسا من الحرب السابقة وربما تأتي الأمور إن شاء الله ما بحدث أي شيء ولكن إذا حدث الأمر هذه المرة الوعي أكبر الخطورة أصبحت يعني نستطيع أن نقول قريبة ويأخذها بعين الاعتبار المواطن كسماوي؟
9: إحنا كانت تجربتنا السابقة في الحرب مريرة جدا يعني كثير صواريخ يعني بتحكي مش عن شظايا ولا عن شقف صواريخ سقطت لا بتحكي عن صواريخ انشطارية اللي سقطت وانفجرت في بيوت كفر قاسم. لذلك أعتقد إنه إحنا خصوصا في كفر قاسم الجميع ماخذ على شكل على بأكثر إشي جدي ماخذين الموضوع بشكل جدي. فيش عنا أعتقد 90% و95% يتبعون تعليمات الجبهة الداخلية بانضباط تام. يعني تحكي عن أحداث اللي صارت يعني بس لطف من رب العالمين اللي ما صارش عنا قتلى وجرحى. يعني صار عنا فقط لحد اليوم عنا جريح واحد من الحرب السابقة اللي لحساته بتعالج ولكن بفضل الله من لم يفضل الله يسقط عندنا قتلى في الحرب الأخيرة.
6: ما حدث أو مخلفات الحرب السابقة تعافت منه المدينة؟
9: البلدية كانت بدورها من ناحية البنية التحتية هذه كلها تعافينا منها ولكن لحد اليوم في بيوت اللي تضررت لحد اليوم أهلها الساكنين بالريل البيوت. لحد اليوم في عنا بناية وافية وكاملة في كفر قاسم اللي يعيش فيها أكثر من 7 عائلات اللي بيوتها تضررت وعدين لحد الآن ما ترجعش لبيوتها الأصلية.
6: عمليا في منشور جاهز في ترتيبات جاهزة في حالة حدث هذا الطارئ يعني بين لحظة وأخرى يعني تخرج به البلدية للجمهور؟ يعني خلينا نقول يعني خطة جرور.
9: احنا محمد عندنا منظومة كاملة متكاملة. عندنا مركز طوارئ انت تصور مركز الطوارئ مربوط في اكثر من 9600 بيت في كفر قاسم. يعني في عندنا ارقام تلفونات في مركز الطوارئ 22000 رقم. لو انت بتحكي عن بلدي 30000 فيها 22000 رقم. يعني مركز الطوارئ في اي حاله طوارئ خلال دقائق معدودة كل المواطنين بكون عارفين إنه إحنا في حالة طوارئ. كل المواطنين بكون عارفين إنه المدارس مفتوحة والمؤسسات مفتوحة وكل أي توجه بكون عن طريق مركز الطوارئ. إحنا مركز الطوارئ عندنا يعني بيشتغل في

0: القادم هكذا مفروض. يسرني أن أستضيف السيد محمد أبو الهيجة ناشط سياسي وعضو في ناشط في يش عتيد. تحية لك، مساء الخير، أهلا بك محمد أبو الهيجة.
1: أهلا عزيزي محمد، إليك ولجميع المستمعين.
0: أولا نيرون كاتس استقال، قال أنا بديش أخذ أموال من الشعب وأنا منشغل في أمور أخرى. تحترم فيه هذا القرار وهذا الرأي زميلك رون كاتس؟
1: عضو الكنيسة رون كاتس أولا هو صديق، هو شخص اللي هو جدا مهني، هو اشتغل في الميدان واشتغل بالعمل السياسي حتى داخل الكنيسة وداخل السلطات المحلية. كان بالسابق عضو مجلس المحلي في بيتح تكفا، شخص جدا مهني، شخص جدا رائع، وأنا طبعا بحترم هيك قرار يعني. طبعا بحترم.
0: القادم أنت متى من المفروض، هل تحدث معك يعني رئيس الحزب لتكون أو تحل مكانه؟ متى يتم ذلك؟ شو يعني الترتيبات القادمة؟
1: المفروض إن شاء الله يا رب العالمين يوم الثلاثاء نسلم شكل رسمي اللي أكون عضو كنيسة بما تحمل الكلمة من معنى.
0: فيها توتر طبعا، فيها توتر، عندك علم كيف بتصير الأمور، تعرفها شغلات جديدة، كل شيء جديد على الإنسان بخليه يعني يدخل في مرحلة معينة سواء كان نفسية أو عملية.
1: الصراحة اللي انت حكيته بالضبط، انت حطيت ايدك على كيف بقولوا على الوجع، ولكن مش وجع، انت حطيت ايدك على النقطة بالضبط، انه الاشي فيه توتر، الاشي مش سهل يعني. انت اليوم حتى حياة الشخص عم تتغير يعني، اليوم يعني بالساعتين الاخرانيات تلفون تقريبا ما تفجر يعني.
0: والدليل بالقوة انه قدرنا نمسكك
1: حبيبي، الله يسعدك عم محمد. فبالضبط هيك يعني، انا بدي اشكر الكل، الاشي مش سهل، الاشي مش بسيط على الصعيد النفسي يعني. انا اليوم اشتغل كمدير قسم الشبابي في بلدية طمرة، وهاي الخطوة كانت يعني تنقل من العمل التربوي والقيادي للعمل السياسي بفترة اللي هي جدا محدودة. فبيبلش الواحد يعمل خطة عمل صغيرة ولكن المنتوج تبعها كبير إن شاء الله.
0: طبعا أنت ناشط، يعرف الجميع بأنك ناشط اجتماعي جدا يعني بشكل دائم، اجتماعي وبرامج لا منهجية وتثقيفية وكل هاي الأمور. ما هي أجندتك؟ بتعرفي أشهر قليلة عمليا حاليا، ما بنعرف شو بعدين بحدث في الكنيسة القادمة. إيش الأشياء المستعجلة اللي بدك تشتغل عليها محمد؟
1: صراحة عن طريق ما يسمى الاستجوابات وجلسات العمل البرلمانية رح أركز على كل ما يتعلق في شغلتين. الشغلة الأولى برفقة أعضاء الكنيسة اللي معي من شاتيد مثل يواس جلوفيتش وأعضاء الكنيسة الآخرين بكل ما يتعلق في العنف والجريمة في المجتمع العربي بالمنظور التربوي. أنا رح فوت على المنظور التربوي كل ما يتعلق في التربية اللامنهجية، أطر الشبيبة، أقسام الشبيبة، السلطات المحلية، منظمات الشبيبة. فأنا رح أركز عملي من أجل توفير أماكن وأطر تربوية لأبناء الشبيبة.
0: عمليا الجانب السياسي أين هو منك؟ ربما بتعرف أنه الأمر مهم وكل عضو كنيسة عم بعمل أجندة من شان الحزب تبعه يجيب أصوات أكثر. نرى أن الكثير من أعضاء الكنيسة من أحزاب مختلفة يستغلون مناصبهم كأعضاء كنيسة من أجل جلب الأصوات، ما إلك دور في هذا المجال عملية؟
1: أنا هدفي أخدم المجتمع العربي، يكون جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، إن احنا نكون ندمج قديش أكثر مع الحفاظ على ثقافتنا وهويتنا التربوية، نقدر نأثر. هذا هو اللي أنا بدي أعمل عليه، بدي أخدم المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص. المجتمع الإسرائيلي أحاول أعمل جسر ما بين المجتمعات وأتقدم من هنا. هدفي اليوم أعمل بظل التحريض والكراهية والعنصرية، هدفي اليوم أنا بهاي الفترة الصغيرة أعمل وأبني جسر بين الشعوب.
0: وأنت كنت آخر مرة بالكنيسة محمد أبو الهيجة؟
1: وأنت كنت؟
0: آخر مرة بالكنيسة نفسها
1: كثير بروح
0: يعني يعني الأجواء مريحة لك، صرت المكان والهذا معروف لك عن ظهر قلب.
1: قبل أسبوع كنت، ويوم بالعكس أنا ابن الحزب وابن العمل البرلماني في الحزب، فالإشي شوي سهل يكون عليه لأنه جاي من الموضوع نفسه.
0: محمد أبو الهيجة طبعا عضو الكنيسة القادم، سنتحدث إليك عندما تتسلم الأمور وتبدأ بالعمل. شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق.
1: شكرا جزيلا.
0: نتوقف مع الفاصل الإعلاني ومن ثم نواصل برنامج حديث الظهيرة لهذا اليوم الأحد.
2: غدا على قناة مكان،
3: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
2: لطالما حلمت آل

0: الغياب أن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
1: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: ازدياد ملحوظ في
1: الآن حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل.
0: وموضوعنا التالي: ازدياد ملحوظ في عدة عمليات إطلاق نار وحوادث العنف في منطقة النقب، حيث أصيب أكثر من 5 أشخاص في حوادث عنف متفرقة خلال اليومين الأخيرين. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
2: منطقة النقب شهدت نهاية الأسبوع الأخير سلسلة من حوادث العنف المتفرقة أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص في بلدات ومناطق مختلفة، في مشهد يعكس استمرار التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي. وأفادت نجمة داود الحمراء بأنها تعاملت مع عدة حوادث عنف وقعت في أنحاء متفرقة من النقب. وفي أولى الحوادث أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح بعد تعرضه لحادث إطلاق نار بالقرب من مفرق تل السبع، وقد نقل المصاب من قبل طواقم الإسعاف التي قدمت له العلاج الأولي قبل إخلائه إلى المستشفى. وفي بلدة كسيفة أصيب رجل يبلغ من العمر 47 عاما في حادثة عنف أخرى، وأوضحت نجمة داود الحمراء في تحديث لاحق أن الإصابة هي جراء عيارات نارية، بعدما أشارت في البلاغ الأولي إلى أنها ناجمة عن عملية طعن بآلة حادة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى سروكا فيما وصفت حالته بالمتوسطة. كما شهدت بلدة شقيب السلام حادثة عنف منفصلة خلال ساعات الليل، أصيب خلالها شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح نافذة، حيث تلقى العلاج الميداني قبل نقله إلى مستشفى سروكا أيضا. وفي حادثة رابعة نقل رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاما إلى محطة نجمة داود الحمراء في مدينة رهط، بعد أن أصيب خلال حادثة مماثلة، وقد تلقى العلاج الأولي في المكان ثم نقل المستشفى فيما وصفت حالته أيضا بأنها متوسطة. أما الحادث الأخير فوقع بالقرب من مفرق دفيرة، حيث أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة، وقدمت له الطواقم الإسعاف العلاج اللازم قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال الرعاية الطبية. هذا وتأتي هذه الحوادث المتعاقبة والمتزايدة في وقت تواصل فيه الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون جهودها لمكافحة مظاهر العنف والجريمة وتعقب المتورطين في هذه الوقائع، في ظل استمرار الدعوات إلى تعزيز الأمن الشخصي والحد من انتشار السلاح غير القانوني في البلدات البدوية في منطقة النقب.
0: إذن تعالوا بنا إلى موضوعنا التالي: منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية تعلن عن إلغاء نزاع العمل، وتؤكد أن الحكومة استجابت لمعظم مطالبها. كل ذلك في تقرير الزميل وسام جبر.
3: منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية تعلن عن إلغاء نزاع العمل الذي كانت قد أعلنت عنه، وذلك بعد التوصل إلى سلسلة من التفاهمات مع وزارتي التعليم والمالية شملت تحسينات في شروط عمل المعلمين وإلغاء إجراءات كانت أثارت خلافات بين الطرفين. ومن بين الأبرز البنود التي تم الاتفاق عليها إلغاء خصم الأجور الذي كان مقررا على المعلمين بسبب يوم 8 من حزيران يونيو الماضي، عندما أغلقت المدارس بأمر من وزير التعليم يوف كيش خلال فترة الحرب. وأوضح ران إيرز أن المعلمين واصلوا في ذلك اليوم إعداد طلاب المرحلة الثانوية لامتحانات البقرود من خلال التعليم عن بعد، ولذلك لا مبرر لاقتطاع أجورهم. وكان رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز قد أوضح أن المنظمة تلجأ إلى اتخاذ إجراءات لعرقلة العمل بسبب وضع الجهاز التعليمي في البلاد الذي يتدهور شيئا فشيئا ويفتقر لعدد كبير من المعلمين وتراجع مستوى التحصيل التعليمي. ومن أجل تحسين وضع الجهاز التعليمي لابد من الإقدام على خطوات وإجراءات شديدة كي نحث الجهات المختصة والمسؤولة على العمل بصورة جدية لتحسين نوعية التعليم في البلاد، يقول السيد ران إيرز.
4: معركة الخنوخ مدردرت، مورين خسرين، أرامة يردت، וכדי לשטר את הדבר הזה אנחנו חייבים לזעוק ולצעוק, ולפעמים כשלא שומעים אותנו אנחנו גם צריכים לעשות מעשים.
3: وفي سياق حديثي قال السيد ران إيرز إن المنظمة قررت إلغاء نزاع العمل بعد أن نجحت في تحقيق معظم المطالب التي كانت تسعى إليها، مؤكداً أن المفاوضات مع وزارتي التعليم والمالية ستستمر بشأن قضايا أخرى لم تحسم بعد. كما وجه انتقادات إلى وزير التعليم يوف كيش، معتبراً أن منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية تواصل تصحيح الغبن الذي كان الوزير شريكا فيه، مضيفا أن محاولاته بحسب تعبيره لمواجهة المنظمة والعمل النقابي لن تنجح وستلحق الضرر به.
0: ومستشفى رمبان في مدينة حيفا بدأ باستخدام نظام جديد للذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع تشخيص المرضى ورصد الحالات الخطرة داخل أقسام الطوارئ. كل ذلك في تقرير الزميل سامح قادري.
5: قد يغير الذكاء الاصطناعي مستقبل أقسام الطوارئ في إسرائيل، ففي مستشفى رمبان في حيفا بدأ خلال الأشهر الستة الأخيرة تشغيل نظام جديد يحمل اسم شكيد، يحلل في الوقت الحقيقي جميع البيانات المتعلقة بالمرضى وينبه الأطباء إلى الحالات الخطرة التي قد لا تكون واضحة منذ اللحظة الأولى، مساعدا في تسريع التشخيص والعلاج. ويعتمد النظام على تحليل التاريخ الطبي ونتائج الفحوصات المخبرية ومؤشرات السريرية مع مقارنتها بحالات مشابهة، ثم يحدد أولويات الفحوصات بما فيها التصوير بالأشعة المقطعية. ووفق مستشفى رمبم، نجح النظام حتى الآن في تقليص زمن إدخال المرضى إلى أقسام المبيت بنحو ساعة، وخفض وقت الاستشارات للأطباء الاختصاصيين في أقسام الطوارئ ب25 دقيقة. وساعد النظام في كشف حالات معقدة خلال ثوان، ففي إحدى الحالات تبين أن سيدة شابة كانت تعاني التهابا حادا في اللثة أثر في عصب الوجه، بعدما كان الاشتباه الأولي يشير إلى جلطة دماغية. وفي حالة أخرى أثار تحليل تاريخي طبي لرضيعة في الرابعة من عمرها مع كسر في عظم الفخذ اشتباها بتعرضها لسوء المعاملة، ما أدى إلى إبلاغ الجهات المختصة فورا، كما أسهم في تشخيص نقص حاد في البوتاسيوم لدى فتى في 13 من عمره، وهي حالة نادرة قد تهدد الحياة إذا لم تعالج بسرعة. ويؤكد مطورو النظام أن شكيد لا يحل محل الطبيب، بل يعمل كمستشار رقمي يقدم تنبيهات وتوصيات تساعد في اتخاذ القرار الطبي، فيما يبقى القرار النهائي بيد الطواقم المعالجة. ويأمل مستشفى رمبم أن يسهم هذا التطوير في تقليص فترات الانتظار داخل أقسام الطوارئ والارتقاء بجودة الرعاية الطبية وإنقاذ مزيد من الأرواح.
0: وإلى الحرائق التي تلتهم مناطق واسعة جدا في فرنسا وإسبانيا، والحديث يدور عن إجلاء مئات الآلاف من المواطنين وتوجه باريس ومدريد إلى الاتحاد الأوروبي طلبا في المساعدة. للحديث عن ذلك والاستفاضة ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الدولية شمعون بن نعيم. تحية لك، مساء الخير شمعون.
6: أهلا محمد، مساء الخير لك ولجميع المستمعين. فعلا الإجماع في البلدين محمد على أن هذه الحرائق هي الأخطر على الإطلاق في تاريخ البلدين، كما قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو. الألاف من فرق الإطفاء تواصل في هذه الساعات تماما محاولات السيطرة على ألسنة النار واللهب بدون أفق للإخماد في الوقت الراهن. نبدأ ربما من فرنسا تحديدا، الجنوب الغربي في منطقتي جيروند ولاندريست قرب مدينة بوردو، إضافة إلى شبه جزيرة كابيري. هذه الجزيرة تعد من أهم مواقع ومنتجعات السياحة في فرنسا، أكثر من 300,000 شخص تم إجلاهم حتى الآن من هذه المنطقة. وفي الساعات الأخيرة تم الشروع بإخلاء سكان في ضواحي بوردو أيضا، بعضهم فر بزوارق مطاطية صغيرة نحو البحر، وهي هذه الرواية لإحدى الفارين من هذه المناطق. دعنا نستمع.
7: On est tous très angoissés par la situation. Là, on a quitté la maison en vitesse. On est avec nos parents à deux voitures et on va remonter justement.
6: الخوف كبير حيث تركنا البيت على عجالة. نحن مع الوالدين بسيارتين توجهنا ونتجه نحو بلدة لسبيغ. الآن الطرق تعج بعدد كبير من الناس والسيارات الهاربين من النار، هكذا رواية إحدى الفارين. العشرات من رجال الإطفاء محمد أصيبوا حتى الآن النيرار واللهيب الذي أتى على 14,000 دونم من الأحراج، أضرار مادية جسيمة لحقت ب100 بيت فأكثر. إلى الغرب في إسبانيا تحديدا المشهد لا يختلف كثيرا، مع رياح بسرعة 50 كيلومترا ودرجات حرارة استقرت على 37 مئوية، ما يزيد بطبع الحال صعوبة التعامل مع سرعة انتشار الحرائق الهائلة. هي ليست بعيدة عن العاصمة مدريد في إسبانيا، وعدد من الضحايا سجل في هذه الحرائق التي اندمجت عمليا لتشكل حريقا هائلا واحد، والتهمت 9,000 دونم من الأحراش والمناطق الطبيعية. السلطات الإسبانية محمد اعتقلت 2 على ذمة التحقيق بشبهة الإهمال وتشغيل معدات ثقيلة يشتبه أنها مصدر إطلاق الشرارة عمليا التي تسببت باشتعال النيران. نختم بالقول أن كلتا البلدين طلبا المساعدة من الاتحاد الأوروبي، لسيما طائرات الإطفاء التي ترش الكيماويات لإخماد النار، محاولة إخماد النار، ولكن كما قلنا حتى الآن لا أفق منظور حاليا للسيطرة على هذه الحرائق. محمد،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم، وأقول تحية لك، مساء الخير للدكتور رافع يحيى المحاضر والباحث في شؤون اللغة العربية والقصة القصيرة وكل ما هو يعني يجعلك تعشق اللغة العربية. دكتور رافع يحيى، مساء الخير.
8: مساء الخير لك أخي محمد ولجميع المستمعين.
0: إذن مؤتمر النقد الدولي في اليرموك تشارك به ليست المرة الأولى، تحت أي عنوان؟
8: نعم، هذا المؤتمر سيكون يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء القادمين، وسنشد الرحال غدا إلى إربد عاصمة الشمال في الأردن. والمؤتمر النقد الدولي 2020 بعنوان الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، إشكاليات الحاضر ورهانات المستقبل.
0: ما هي مشاركتك؟ ما دورك في هذا المؤتمر دكتور؟
8: أنا تعودت في كل عامين أشارك في المؤتمر، هو يعقد كل عامين وهو مؤتمر مبارك شمولي، يعني يناقش قضايا نقدية، وهو يعقد في جامعة اليرموك كلية الأداب. واسمح لي في هذه الفرصة قبل أن أعرفك على موضوع المحاضرة طبعا. أنا أشكر جامعة اليرموك الأساتذة كلية الأداب، كل من نسق ونظم ورتب لعقد هذا المؤتمر الذي شارك فيه أكاديميون وباحثون جميع أنحاء العالم العربي. وعنوان محاضرتي بعنوان وهو سيكون تحت المسمى رواية جوبلين بحري للكاتبة دعاء الزعبي ابنة مدينة النصرة.
0: عظيم. قديش مهم هذا المؤتمر وقديش مهم هاي المواضيع اللي يطرحها كل مشارك في ظل العصر الحالي، في ظل الذكاء الاصطناعي وكل هذه العولمة اليوم، تعتقد دكتور رافع؟
8: أنا حسب رأيي هذه المؤتمرات تنشط الباحثين والأدباء والنقاد، وتضيف لبنة جديدة، وتعيد للأدب المكانة التي يجب أن يحظى بها، وتناقش قضايا جديدة. النقد يتحرك مع الأدب، الأدب متحرك دائما نحو الأمام ويتغير ويتبدل، وهكذا هو النقد. يعني ناقشنا قضايا قبل عامين تختلف كليا عن القضية التي سنناقشها هذا العام، وأنت تسمع الأصوات المختلفة من جميع أنحاء العربي، كل يدلي بدلوه وكل له يعني الأسلوب وله النظريات الجديدة. حقيقة خلية، أنا من تجارب سابقة يعني مؤتمرات سابقة، خلية نحل تستفيد وتفيد منها. غير ذلك هناك العلاقات العامة، يعني تعرف على أشخاص جدد ومن تعلم في اليرموك.
0: من هنا يأتي سؤالي أنا، يعني من يشارك، من أي دول يشارك مثلا محاضرون أو باحثون، ومن هو الجمهور الذي سيحضر هذا المؤتمر؟
8: نعم، يشارك محاضرون وأيضا نقاد من المحيط إلى الخليج، كما نقول دائما في اللغة العادية. يعني في عندنا باحثين من ليبيا، من الجزائر، من تونس، من مصر، من الأردن، من سوريا، من بغداد، من العراق، من لبنان، من كل البلاد، من كل البلاد، يعني عدد البلاد كبير جدا. السنة بالمناسبة أخ محمد عدد المشاركين كبير جدا، يعني أضعاف ما شاركوا، أضعاف عدد الذين شاركوا في سنوات ماضية. فلذلك نتوقع الكثير من هذا المؤتمر، توقعاتنا عالية جدا. والترتيب والتنظيم يعني يشار إليهم بالبنان صدقا، يعني لأنه تنظيم مؤتمر من قبل الأردنيين وبالنسبة لهم عملية صارمة وجدية ونشطة، يقومون ويبذلون كل قصارى جهدهم من أجل تنظيم هذا المؤتمر على أكمل وجه.
0: طب خذ تفضل.
8: وأود أن أضيف هنا أيضا أن عدد المشاركات كمان كبير جدا، وهناك أيضا مشاركون معنا من البلاد كذلك، يعني عدد من الأكاديميين من البلاد. وطبعا نحن كما قلت لك نتفائل بالخير والأمل، ونتأمل أن تبقى الأوضاع على ما هي، لا يكون هناك لا سمح الله أي تغيير مفاجئ يربك الوضع كله.
0: طيب سؤال أخير، أنت تعلم جيدا الأوضاع السياسية في المنطقة مختلفة، وتحدثت عن باحثين ومحاضرين من جنسيات مختلفة. سؤال، هل السياسة ستنحى جانبا في هذا المؤتمر حتى يأخذ الأدب موضعه الحقيقي؟
8: هذا السؤال ليس بالبساطة الإجابة عنه صدقا، أحيانا تنحى أحيانا لا، يعني ليس يعني نحن تتعرف وضعيتنا السياسية.
0: طيب.
8: ولكن البعض من باب الاحترام والتقدير يحاول النهي عن الجدال والنقاش في مثل هذه المواضيع، وعندما يعني تعزف يعزف الأدب تغيب الحرب.
0: طيب. الأدب واللغة بشكل صافي. شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق دكتور رافع يحيى. شكرا جزيلا.
8: شكرا أستاذ محمد.
0: إلى اللقاء. الزميل الصحفي والمحلل الرياضي جودة عودي، مساء الخير.
9: الأنوار أخي محمد لك ولجميع المستمعات.
0: إذن الموسم الجديد ينطلق بشكل رسمي، كأس التوتو. تعال نبدأ من تفوق سخنين والخسارة أمام فريق اعتبر منهارا بدون عدد من المركزيين طبريا بسبب المحاكمة وكل هذه الأمور، ويخسر سخنين. كيف يقيم الفريق السخنيني، أم أن هذه المباراة ليست المقياس لسخنين؟
9: أنا طبعا تابعت المباراة بالأنساخ محمد، يعني ممكن أنا أوافق القول لمدرب الفريق يوسي أبو كسيس أنه مثل هذه المباريات تعتبر بالأكثر نوع من التدريبات والتعرف على الكادر اللي ممكن يمشي فيه لبداية الموسم الرسمي للدوري. صحيح أن الفريق السخنيني ينقص عدد من اللاعبين، استعان بعدد من لاعبي البيت يعني لاعبي الفريق المحليين. كما قلت تقدم 1-0 حتى الدقيقة تقريبا 60-70 كان في حالة جيدة، ثم حصل نوع من الهبوط على ما يبدو اللياقة البدنية كانت غير كافية، واستغل ذلك فريق طبرية اللي هو طبعا في وضع يعني أسوأ من الفريق السخنيني، عنده غياب كبير وطبعا في هناك مخالفات وعقوبات وغيابات، فسجل هدفين في دقيقتين يمكن فقلب الموازين. على كل حال ما بدنا نحكم على فريق السخنيني من أول مباراة، بما أن كأس توتو هناك عندك بعد 4 مباريات أخرى فكل شيء ممكن يتغير مع إضافة لاعبين جدد، كما طالب يوسي أبو كسيس وقال أن هناك إمكانية لضم 5 أو 6 لاعبين جدد.
0: طيب الديربي الحفاوي يصبغ باللون الأحمر، فوز هابويل على مكابي 3-0 ولكن تقلصت إلى 3-2 في النتيجة النهائية لهابويل حيفا أمام جمهور غفير. مهما كان الغياب هنا وهناك، هل مؤشر على أن مكابي حيفا لن يكون على ما يرام، ولا كمان انتهاء اللعبة بتحطها جانبا وليست المقياس المركزي للفريقين؟
9: أعتقد أنه نفس المقياس اللي قسنا فيه مباراة سخنين يمكن أن نقيس به أيضا مباراة الديربي في حيفا. صحيح أنه فريق أبوال حيفا يعني إعلاميا لم يذكر كثيرا في خلال فترة الإعداد،
0: ذكر تألق وهيب حبيب الله القادم الجديد لأبوال حيفا وعنان خلايلي العائد إلى مكابي حيفا يتألق والآخر يسجل.
9: أكيد فاجأنا بدون شك بأدائه في خلال 60-70 دقيقة الأولينيات. فريق مكابي حيفا بعد ما تأخر 3-0 أجرى المدرب باخر تغييرات اللي أعادت شوي توازن إلى أداء الفريق وتمكن من تقليص النتيجة بهدفين. كان ممكن أنه برونينيو هذا اللاعب الجديد أن يسجل هدف التعادل برأسية رائعة جدا تصدى لها حارس المرمى جرافي وأبعدها في اللحظة الأخيرة. كمان ممكن نقول نفس الكلام، مباراة أولى وتجربة أولى، هناك عدد من اللاعبين اللي مكابي حيفا أحضرتهم ولم يتم إعدادهم بصورة جيدة حتى يشاركوا في هذا اللقاء. برضو كأس التوتو عادة ما يكون فرصة لإعداد جيدة لكل الفرق حتى يبدأ الموسم بصورة أفضل. وإن كنا إذا رجعنا للفريق السخنيني نعول عليه أنه على الأقل من ناحية بداية الموسم هذا الموسم أفضل بكثير من المواسم السابقة، أنه معظم يعني تم تسجيله في سلطة ورقبة الميزانيات كل اللاعبين بكل الميزانية، الملعب إن شاء الله بيكون جاهز. فأعتقد أنه هو ومكابي حيفا في المباراة القادمة لهما يوم السبت القادم ستكون الصورة مغيرة بدون شك.
0: زميل جودة عودي أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا لك،
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. ونحن سيداتي وسادتي إلى موضوعنا التالي والأخير من خلال حديث الظهيرة لهذا اليوم يوم الأحد بداية الأسبوع، والتي دائما نتمنى ونأمل أن تكون بداية موفقة مع نهاية لا تكل توفيقا عن بدايتها. موضوعنا التالي الأخير مفروض أن يكون، نعم الآن يسرني نستضيف البروفيسور ناصر السكران مدير قسم الجراحة في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة. بروفيسور ناصر السكران تحية لك، مساء الخير.
10: تحية لك في كل المستمعين، احنا اسفين هالسطران عملية بس امكانك لانه كثير عزيزين علينا
0: حبيبنا وغالي. ولو اكم من دقيقة قبل الاخبار اشكرك جزيل الشكر، يعني نحن راديو تلفزيون مكان بث مباشر حاليا. سؤالي السريع، الإبر تنحيف على مختلف مسمياتها، شو علاقتها بتساقط الشعر من خلال الدراسة الحديثة دكتور بروفيسور؟
10: يعني كل يوم في دراسة جديدة طبعا، احنا كل دواء بناخذه وكل إبرة بناخذها يعني فيش شيء ملوش عوارض أو سلبيات. الدراسة الأخيرة اللي هي من 23 يعني النتائج طلعت قريبا، انه قسم كبير يعني 50% تقريبا بصير عندهم تساقط بالشعر. تساقط بالشكل الظاهرة يعني فيها عدة اسباب طبعا، مش بس الدواء طبعا الدواء بس، والنزول لما احنا انا بعمل عملية وبنزل بشكل سريع سريع سريع جدا كأنه بصير نقص في الفيتامينات ونقص في هذا، هاي العوارض بتصير بصير عندنا تساقط بالشعر. طبعا هاي العوارض يعني احنا بنقولها مش لكل، يعني هاي العوارض يعني بعد ما الوقف بنزول وناخذ الفيتامينات الكافية والغذاء الكافي التساقط وقف وبرد الشعر يرجع، لأنه هذا مش لأنه في مرض معين، لأنه في نقص مثلا بالزنك أو نقص بالفيتامينات.
0: يعني الإشي مؤقت أنت بتقول، بخوفش على من يقوم بتلقي هاي الأبر أو العمليات المختلفة.
10: يعني زلم اللي عنده أربع شعرات نزلنا له شعرات بخوف طبعا، يعني مش بخوفش. وطبعا النساء لما صار عندها شعر خفيف ولما تقول لك أنا في الحمام بغسل شعري الشعر بكت طبعا بخوف يعني. أما أخرى مرة إحنا في هاي بالنسبة إلى هاي العوارض اللي بتحكي عنها أخف من العوارض الثانية تبعت الأدوية هاي. طبعا في عوارض أخطر من هيك اللي هي مثلا التهاب في البنكرياس أو الإحجار، أو ناس مثلا بقول لك أنا بعد الإبرة مش قادر أوقف عجري حتى في قسم في الكآبة، يعني فيها عوارض مثل هذا. طبعا أخرى مرة هاي موجودة للناس اللي ما عندهاش السمن المرضية، عندها سمن يعني عندها 10 كيلو زيادة عندها مش عارف شو، وهاي الناس بدها تنزل كم من كيلو، وخاصة أثبت يعني إثبات منه كثير منيح إنه كثير بيساعد الناس اللي عندها سكر. لما عنده واحد سكري وبنزل 10 كيلو بصير تحسن كثير، مش بس بالسمن يعني إنه بنزل شوي بصير تحسن كبير، إنه حتى السكر عندهم تتحسن. في قسم منهم العلاج مثلا كان على انسولين بنزلوا لدواء، او في ناس كان عندهم حب الدواء بنزلوا نص حبه، او في قسم منهم بوقفوا الادويه. لذلك هنا هي الاساس الادويه هاي انه للتنزيل بس مش تنزيل للامراض اللي السمنه، والسبب الثاني انه للامراض اللي بنسميها اللي هي بسموها بالانجليزي الامراض الميتابول، يعني هي الامراض مثلا السكري الكوليسترول، وهي كثير بتساعد. بس المشكلة تبعتنا إن في شيء مواظبي، إحنا ما منواظبي يا حبيبي، إحنا هاجمنا بأخذ الإبرة يفكر حالي بأخذ الإبرة بنزل 10 كيلو، لا ممشيش. هاي الإبرة بدك مرة بالأسبوع، لازم تواظب، لازم من جهة ثانية تغير نمط حياتك، لازم تعمل شوية رياضة، تبعد شوية تبعد عن الحلويات وتعمل كثير حركة. إذا الإبرة كإبرة تفكرها هي بتحل المشكلة، ما بتحل المشكلة.
0: طيب بدقيقة ونصف الدقيقة أو بدقيقتين بدي أسأل السؤال الأخير وأتركك للعمليات وللأخبار لدينا. أنت طبعا على مستوى عالمي من المتألقين بشكل والذين يطالعون ويجددون بشكل كبير جدا، هل هذه الإبر خففت من عملية تصغير المعدة ولا يتوازى هذا وذاك؟
10: السؤال في محله. أنا بقول كل شيء لازم، يعني الناس اللي بدها بس برياضة بكفي رياضة، الناس اللي بدها بس حمية بكفي حمية، الناس اللي بدها دواء بدها دواء، والناس اللي بدها عملية يطلع عملية. فيش تناقض. المأساة اللي بيصير عندنا إنه في ناس يفكروا إنه أنا عندي 10 كيلو بدي عملية، بس مش مزبوط، مش لازم يعمل عملية ما بطلعلوش، أو أنا عندي 50 كيلو زيادة بدي أخذ إبري، هاي نفس الشيء. كل واحد لازم يأخذ حصته بالموجود. بالنسبة شو ليش إحنا في صار شوي بإسرائيل نزلنا حوالي 1500 عملية عن السنة اللي مضت، يعني سنة 25 نزلنا 1500 عملية، نزلنا حوالي 5000 عملية بالسنة اللي مضت، عملنا حوالي 6500، يعني صار حوالي نزول 1500. طبعا نقدر نقول الكسب من الأدوية صح، بس مش كله. الوضع اللي كان سنتين قبل كان عندنا الفيروس كورونا، الحرب طبعا، لما في حرب كل العمليات الدولية بتوقفها، يعني ممنوع نعمل عمليات، انه عملية بسموها مش عملية اني انا مجبور يعني اعمل عملية انه الانسان بيعاني، وذلك يعني 3 أشهر ما عملناش عمليات. اذا بتحسب 3 أشهر بنعمل بالشهر 500، هاي 1500 اللي نزلها. ذلك عدة أسباب طبعا. والسبب الثالث، في عدة السبب الثالث دائما بيسألوني لما أنا بحاضر على من الرسول صار إيش نزلنا، هذا السببين إنه عندنا الحرب وعندنا الأدوية. السبب الثالث اللي هو اليوم الصندوق المرضى، كل الصناديق المرضى بتحاول تعمل شوية تصعب ناس، يقول تمنع تصعب على المرضى إنه يعمل عملية، بغبطهم 4 أشهر وخمس أشهر وست أشهر بيعانوا مشان يعملوا العملية.
0: وقفنا. بروفيسور ناصر سكران مدير قسم الجراحة مستشفى العين المقدسة الناصرة، شكرا لك ونتركك للعملية. شكرا جزيلا
10: لك.
0: إلى اللقاء. حديث الظهيرة لهذا اليوم انتهى. فاتن حداد طبراني، أوسكار تريدلر، ناصر سعيد، ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم حتى نلتقي. طابت أوقاتكم جميعا على خير، وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
3: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازي، بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
7: أبرز عناوين الساعة: أنباء غزة تفيد بتصفية قياديين في حماس بنيران مسيرة إسرائيلية، جيش الدفاع يواصل التحقيق في أعمال الشغب التي اقترفت في قرى فلسطينية البارحة، إغلاق منزل مرتكب اعتداء قرية تل تمهيدا لهدمه، لندن تؤكد أنها لا تعير أهمية للتهديدات الإيرانية، والحرارة نحو الارتفاع غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. يواصل جيش الدفاع تصفية قياديين حمساويين، وأفاد بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني التابع لحماس بمقتل مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة وسط قطاع غزة العقيد وائل اللداوي مع ضابط آخر إثر استهداف سيارتهما بغارة جوية إسرائيلية في دير البلح. أعلن جيش الدفاع أن التحقيقات في أعمال الشغب المنسوبة للمستوطنين في قصرة وبتلو وعين سامية وكور لا تزال مستمرة. وفي بيان أصدره شجب الحوادث من هذا النوع ولا سيما المساس بالمؤسسات الدينية، مشيرا إلى أن تصرف وأنها تصرف انتباهه عن محاربة الإرهاب. ووردنا قبل قليل أن قوات الأمن اعتقلت مشبوهين بالضلوع في حادث إضرام النار في قرية بيت فوريك الليلة الماضية. جاء من الشرطة أنها اعتقلت أمس 7 فلسطينيين للاشتباه فيهم بالضلوع في حادث عنف في مستوطنة حفات مورينو قرب بطار عليت، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة، وتم ضبط أدوات هجومية بحوزتهم بينها سكين ومواد مشتعلة. أغلقت قوات الأمن منزل مرتكب اعتداء إطلاق النار أمس الأول في قرية تل الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين تمهيدا لاحتمال هدمه، وقد قتل بنيران جيش الدفاع بعد الاعتداء بساعات معدودة. وعلم مراسلنا أحمد أبو سويس أن قوات الأمن والجيش مستمرة في إغلاق طرق ووضع حواجز في منطقة نابلس ومحيطها، مما يؤخر وصول مصابين ونساء حوامل ومرضى إلى مشافي المدينة. قال وزير الدفاع البريطاني الجديد ويس سترينتينغ إن بلاده لا تعير أهمية للتهديدات الإيرانية ومستعدة للتعامل مع أي هجوم. وفي حديث لقناة بي بي سي بعد التحذيرات الإيرانية من أن القواعد البريطانية ستكون هدفا مشروعا إذا ساعدت لندن الجيش الأمريكي، وصف وزير الدفاع ذلك بتهديدات باطلة لا قيمة لها. ومع ذلك أوضح أن بلاده لم تطلع بأي خطوة هجومية ضد الجمهورية الإسلامية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بسقوط مقذوف في المياه على مقربة من ناقلة في جنوب البحر الأحمر ولم تقع إصابات.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءا من يوم غد، وتشتد وطأة الحر، ويكون الجو يوم الأربعاء المقبل حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. في الثانية مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
10: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
10: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
11: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: الله الله يا أبو الورد.
8: الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.

0: بصراحة.
1: تحياتي رلا كل الأحباء المستمعين.
0: بصراحة وبما أنه ما في أحلى من الصراحة بصراحة.
1: رجع البرنامج ليجمعنا مثل العادة كل يوم أحد الساعة واحدة عبر أثير راديو مكان. تعالوا نحكي بصراحة.
0: ما عدت انفع لشي ماشي واضح بصراحة. ما عدت أعني لك شي أنا حاسس.
1: موضوعنا لليوم بنفعنا بكل شيء حتى لو هو ما عاد يدفعنا بشيء، ولكن في كتير طرق اللي ممكن ينفعنا فيها، ونحن هون عم نتحدث عن الهايتك. لكل اللي ما بعرفوا شو هو الهايتك ونحن عن شو عم نحكي، هو اختصار لهاي تكنولوجي، يعني هي التكنولوجيا المتقدمة اللي بتعني تطور التكنولوجيا اللي بنستخدمها كل يوم، مثل تطبيقات الهواتف، المواقع الإلكترونية، برامج الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، الأجهزة الذكية، كلها يعني بطريقة أبسط أحبائي تخيلوا كل تطبيق بنستعمله على الهاتف، مثل تطبيق البنوك والخرائط والتسوق والذكاء الاصطناعي، هن أشخاص ابتكروا هالبرامج وطوروا أنظمتها، هدول هن اللي بيشتغلوا في مجال الهايتك. بصراحة اليوم انتو كأهل وين انتو من موضوع الهايتك؟ وين أولادنا وبناتنا الشابات والشباب من موضوع الهايتك؟ الهايتك هو أكتر مهنة وأكتر عرض في عليه، لأنه هو موضوع الساعة، هو صناعة المستقبل، هو اللي الكل اليوم عم بدور عليه. ولكن للأسف الشديد عم نشوف نسبة قليلة من شبابنا وهقل من شاباتنا اللي بتوجهوا لموضوع الهايتك. شو السبب؟ شو الأسباب اللي بتخلي كل شبابنا وشاباتنا اللي بخلصوا الجامعات بتفوق ومتميزين ومتميزات ما يقدروا يحصلوا على وظيفة بالهايتك، مع أنه اليوم كل العيون على الهايتك؟ وفي ناس بتقول لك طيب هو مش دكتور، هو مش مهندس، يعني الولد عندنا إذا كانت علاماته كلها متفوقة وناجحة يا دكتور يا مهندس هذا هو المستقبل اللي لازم يكون. موضوع الساعة وصناعة المستقبل هي الهايتك اللي بتحول كل شيء بحياتنا. وين إحنا كأهل وين أولادنا وبناتنا من موضوع الهايتك؟ هل فعلا إحنا عم نشجعهن ولا مش عم نشجعهن، ولا بهمنا أكتر يلاقوا شغل ومش مهم شو؟ والأشغال اللي هي معروفة، الوظائف اللي الكل العالم بعرفها وثلاث أرباع العالم بيشتغلوا فيها، ليه ما نكون إحنا من الجزء اللي بنشجع أولادنا وبناتنا كملوا مدارس، انجحوا بالجامعات، خدوا شهايد وتوجهوا لموضوع الهايتك، لأنه هناك المستقبل عم بيستناكم. هذا موضوعنا لليوم. ما بعرف إذا رح يكون في كتير اتصالات، لأنه ما بعرف قديش الوعي عندنا كمجتمع عربي لموضوع الهايتك، مع احترامي للجميع، ولكن بهمني حتى المواضيع اللي ما بنعرف فيها كتير نحكي عنها وتعطيني أو تعطوني رأيكم فيها لحتى نقدر نعرف وين السبب في نسبة قليلة جدا من الشباب والشابات العرب في الموضوع الهايتك. 072-33-55-99-3. وأجمل تحية لأسر برنامجنا لليوم، معنا بالإنتاج لينا شحادة رزق وجسلين محميد أبريق، إيلان عم برفقنا من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب من وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.

0: هالأغنية الجديدة الحلوة جدا لراغب مزاجية، ومين فينا مش مزاجي، بس المزاجية كمان حلوة هيك تغير الجو شوي. موضوعنا لليوم أحبائي مثل ما قلت لكم هو موضوع الهاي تك. الهاي تك هو العالم، هو اللي عم بيبني العالم الرقمي اللي نحن اليوم عايشين فيه. كل التطبيقات اللي على هواتفنا، البنوك الإلكترونية، خرائط الطرق، الجي بي اس، الويز، كتير أشياء مثل ما خبرتكم هلأ قبل شوي. بتخيل اليوم صار الهاي تك حلم كل شاب وصبي، وفي عنا شباب موهوبين ومبدعين وما بوصلوا لهالمجال. وما تنسوا الذكاء الاصطناعي اللي الخوف اليوم إنه يأخذ مكان الأيدي العاملة والرؤوس المفكرة. فهل الهاي تك رح يوفر العمل للشباب؟ وهل نحن كأهل رح نشجع أولادنا على الدراسة والتفوق والدخول لعالم الهاي تك ولا لا؟ المشكلة هو ممكن تكون في سوق العمل وعدم الإتاحة للانضمام للهاي تك، ولا المشكلة ممكن تكون في خوف شبابنا وشاباتنا من التوجه لهالمجال. يمكن ما عندن فكرة كاملة عنه، يمكن بيفتكروها لقد صعب ولقد أشياء اللي ممكن ما ينجحوش فيها، ولكن إذا ما جربنا ما رح نعرف. وما تنسوا كمان في عنا موضوع اللغة العبرية والإنجليزية هي المتداولة بهاي الموضوع، وفي عنا موضوع الكرة اللي هي بعيدة والمدن اللي بعيدة عن مراكز الهاي تك اللي ممكن تمنع كمان شبابنا وشاباتنا. ولكن مع كل هذا بهمنا جدا إنه بهالفرع هذا، بهالتقدم هذا، بهالصناعة، صناعة المستقبل، يكون عدد كبير من الشباب ومن السبايا العرب اللي مشاركين واللي بتعلموا واللي بيشتغلوا فيه. في زاوية المختص الساعة 2:45 رح تكون معنا أسنات حاج يحيى، باحثة بعلم الذكاء الاصطناعي، متخصصة بتطوير نماذج لغوية، 16 عام خبرة بمجال الهاي تك، طالبة لللقب الثاني في علم المخ والأعصاب. فإذا هذه رح تكون الساعة 2:45 ضيفتنا العزيزة، ولكن نحن بدنا كمان رأيكم واتصالاتكم. شو السبب إنه ما في نسبة كبيرة من الشباب والبنات العرب في مجال الهاي تك اللي بنقبله وبتعلمه هناك؟ احنا رح نسمع مقطع، هلأ بدنا نسمع مقطع من مكان توكس اللي يدعى كل أربعة بعد نشرة الأخبار، اللي بتداول أيضا ورح يتداول هالموضوع ولكن بتوسع. خلينا نسمع وبنرجع لكم.
1: طلع بجنن حلو، بس انا بدي بزنس. خير انا
2: بزنس يعني يا دوري
1: دكاني مصاري بدي
2: ايه؟ شو دكان اليوم بفتحوا ستارت اب؟
1: دكانة ستارت اب،
2: دكانة هاي تك،
1: دكانة اكزيت
2: 100%.
1: يلا عليهم،
2: اصلا الهاي تك بيقولوا انه في مصاري بدي.
3: شو شباب، هاي تك ستارت اب اكزيت؟
1: اه يلا نفتح دكانة، دكانة هاي تك وستارت اب اكزيت.
3: لسه شوف دكاني وحده فيها كل هدول. تعال اخرفك، شو يعني هاي تك؟ تعال تعال،
1: ما احنا ما عارفين. احنا
3: تعال اخرفك، انت مش فاهم.
1: بفتح دكاني بستاذن وحده باخذ.
4: موافقين؟ اليوم رح نحكي عن التكنولوجيا، بس قبل ما نبدأ دخلك رجاء، شو عم تعمل؟
2: ببحث عن التقنية العالية، الهاي تكنولوجي، ده أتعلم معكم اليوم. يعني أنا بعرفش إشي على الموضوع هذا.
4: طب يلا نتعلم ونرحب بضيوفنا. بالبداية دكتور نسرين شحادي، مهندسة وحاصلة على الدكتوراه في النانو تكنولوجيا. بدر دقة، شريك مؤسس ومدير قسم التكنولوجيا في شركة إكسترام. تيمة بصول، مهندسة ومؤسسة ومديرة تنفيذية لاستوديو وجود. أهلا وسهلا فيكم.
5: أهلا فيك.
4: بداية بتلاقوا المجتمع العربي شريك بالمستقبل التكنولوجي ولا فقط مستهلك؟
6: ليش بإيدينا ممكن نكون شركاء، وحتى من قيادة المستقبل التكنولوجي والمبتكر والمبادر ممكن نكون مستهلك. كيف ما أنا شايف الجيل الجديد اللي صاعد عندهم طاقات وإبداع مخيف، والخوف، الحاجز الخوف اللي كان مرة يسيطر علينا اليوم مش موجود عندهن. فبتلاقي كتير شباب وصبايا عم بخدوا أكتر وأكتر وأكتر، عم بخدوا هاي الخطوة وعم بفوتوا على هذا العالم مع كل المخاطرات اللي فيه وعدم اليقين. والإشي كتير ببسطنا لما بنشوف شبابنا اللي عن جد عم بتغير وجه العالم احنا عايشين فيه.
5: أنا بوافقها بالرأي، لأنه خلال السنوات الأخيرة يعني من 2020 فوق، نسبة الطلاب اللي فاتوا على الهاي تك أو مواضيع التعليمية بالهاي تك زادت بشكل كبير. اللي انت أغلب أنه صار لموضوع الهندسة البرمجيات أو علوم الحاسوب إشي أساسي بين المواد التعليمية اللي الناس تطمح تتعلم لها. فإحنا بنشوف مرحلة أنه بنقدر ننتقل لمرحلة الإنتاجية، أنه خاصة مجتمعنا عنده الطاقات اللي بتقدر يبني أفكار وبتنطي يعمل شركات.
7: أنا اللي عم بشوفه شوي مختلف، يمكن بالجيل الأصغر من الجيل الموجود حاليا بالجامعات عم بشوفهن مستهلكين أكتر من إنهن صانعين، ولازم يصير تغيير بعمر مبكر أكتر. مش نستنى الطالب يخلص مدرسة بعدين نتوجه له ونعطيه التعليم اللازم، بل بالمدرسة من عمر صغير يأخذ التعليم اللازم والتوجيه اللي يتعرف على الموضوع من صغار، ساعتها منحارب الإشي اللي عم بيصير اليوم بشكل أحسن وهو النقص اللي موجود.
8: الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
0: هذا المقطع اللي سمعناه أحبائي هو من برنامج مكان توكس، يدعى يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار، وأيضا رح يتناول بتوسع كل موضوع الهايتك. مثل ما سمعتوا بخلال هالمقطع القصير هذا، إن الناس بتدور على المساري، وهذا شيء طبيعي وهذا شيء معروف، لأنه الناس بدها تعيش، بدنا تعيش بطريقة اللي تأمن لنا المال بإيدينا، المساري بإيدينا بطريقة أسرع، لأنه ما فينا كمان تنا نخلص ونتعلم ونروح على هايتك، وإذا نجحنا وإذا يعني كل الدليمة كل الحيرة اللي بقعوا فيها الشباب والبنات وكمان الأهل، يمكن ومش أكيد يمكن تكون واحدة من الأسباب اللي تبعدهن عن عالم الهايتك. ولكن مثل ما ذكرنا بدنا ننجح، هاي هي صناعة المستقبل، هذا هو المستقبل الهايتك. قديش فعلا احنا بنعرف عن الهايتك، قديش بنشجع أولادنا يتعلموا هذا الموضوع ويندمجوا فيه ليقدروا يثبتوا حالهن. وكمان سؤال أنا بتخيل هذا ممكن أنتوا تجاوبوا عليه، إنه شو هو الخوف اللي عندنا من الهايتك؟ ليش خايفين هالقدي؟ شو الأشياء اللي مش فاهمينها فيه؟ لحتى نقدر نوجهكم، لحتى نقدر نعطيكم بعض النصائح أو نشرح لكم بعض النقاط اللي فعلا تفتح عيونكم على هالعالم هذا اللي هو مش الدنيا كلها. فإذا أحبائي تعالوا نحكي بصراحة، ونحن معكم لغاية الساعة 2:00 0723355993.

072-33-55-99-3. تعالوا نحكي بصراحة. صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداودي بيني باللغتين العربية والإنجليزية. كل شيء بالدنيا عم بيصير غمضة عين برفقة عين. والدنيا مزبوط متل ريش بهوا، فهل احنا رح نتقدم معها ولا لأ؟

والأسئلة لمستمعينا: هل المشكلة في سوق العمل القبول للهايتك هو إنه دائما بلاقوا صعوبات كشباب وبنات عرب؟ يعني عدم الإتاحة للانضمام للهايتك حتى لو تعلموا أخذوا شهايد من الجامعات؟ ولا هو موضوع اللغة لأنه صعب عليهن العبرة والإنجليزي؟ ولا موضوع المسافات ما بين مكان سكناهن وبين أماكن تواجد الجامعات والهايتك؟

0: نحن رح ناخذ اول اتصال معنا بحلقتنا لليوم، وانا عارفه انه الموضوع ممكن يكون صعب جدا الاجابه عليه للناس اللي ما بعرفوا شو هو الهايتك، او للي ما عندنا اولاد بهالعالم هذا، عالم المستقبل او صناعه المستقبل. ولكن مع كل هذا طرحت الموضوع لانه بهمني اعرف بالذات كيف انتم بتفكروا في موضوع الشباب والبنات اللي بخلصوا جامعات بتفوق، وليه ما بنقبلوا لموضوع الهايتك حسب رايكم شو هو السبب. معنا اتصال، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: اهلا وسهلا.
1: كيف حالك سوزان؟ شو اخبارك؟
0: اهلا اهلا، كيفك يا عفاف؟
1: سألتلك والله
0: حبيبتي. تسلميلي. الله يسعدك. عندك حدا بالعيله بعالم الهايتك عفاف؟
1: أكيد ابني بقول لك، ببعث له تحية مبروك، بقول له تزوج يوم اللي كان عرسه.
0: ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك،
0: الله يهنيهن ويسعدهن.
1: الله يسعدك، الله العابر عند أحفادك يا رب.
0: تسلمي روحي، تسلمي حبيبتي. هلأ خبريني شو موضوع ابنك، إيش بيشتغل، وين تعلم، كيف كانت مسيرته التعليمية، شو الصعوبات اللي لقاها؟
1: الله، ابني مضبوط خلص صف 12 دغري، فات ما عاد السنه، دغري فات على التقنيون على هندسه الكهرباء.
0: اوكي،
1: طلع هسه هو في اللغه شوي بيكون صعوبه باللغه، بس هو تخطى كل هاي الاشياء. بعدين كان في بيساعدوهم، يعني بين اللي بيكونوا قبلهم في بيكون بيساعدوهم.
0: اوكي،
1: او اسا كيف بيصير سنه مثل تعلم، كان ناجح كل شيء. سنه ثانيه بيجوا من الشرك من انتل، بيجوا على التخنيون، بيجوا ياخذوا الطلاب يشتغلوا عندهم، يبلشوا يشتغلوا.
0: حلو،
1: يعني حلو. من سنه ثانيه بلش يشتغل بالانتل.

0: حلو حلو، كل
1: يعني
0: الاحترام.
1: ما هو ما قعدش سنه دغري دغري طلع، بس بقول لك يعني اللغه شوي صعوبه باللغه، بس بعدين تخطى كل هاي الصعوبات. كان في بيكونوا اللي من قبلهم يعني بيكون من سنه
0: بيساعدوهن.
1: ثانيه ثالث بيساعدوهم للطلاب الجداد يعني.
0: واليوم كيف عملوا بالهايتك؟
1: الحمد لله هم بيشتغل بكوالكم، اشتغل بانتل، اشتغل بابل، ولسه بكوالكم بيشتغل له 6 سنين في هاي الشغله.
0: كل
1: لا كثير
0: الاحترام.
1: كثير مبسوط، لا حلو
0: وانت
1: كثير.
0: بتعرفي، ويمكن انا لهلا بعد ما قلت للمستمعين، انه اعلى الاجور بتقضوها هن اللي بيشتغلوا
1: صح،
0: بالهايتك.
1: اعلى من
0: ف
1: الدكاتره، اعلى من الطب كمان.
0: اعلى من كل شيء، اعلى من
1: الله
0: كل شيء. ويمكن
1: تحملوا.
0: هالموضوع بعد مش هالقد واضح
1: صح
0: ومعروف لمستمعينا، لهيك انا حبيت انه اطرحه لحتى يعرفوا بالضبط شو هو الهايتك. الهايتك مش بعبع، مش شيء بيخوف، مش شيء رح
1: لا لا مش
0: يقتلنا،
1: خوف، لا
0: ولكن هو رح يفتح قدامنا المستقبل وصناعة المستقبل للنجاح.
1: أكيد أكيد
0: الله
1: أكيد.
0: يحمي لك يا لابنك
1: الله
0: حبيبتي،
1: يخليك،
0: والف مبروك زواجه،
1: يحمي أولادك
0: وشكرا،
1: يا سوزان،
0: تسلمي،
1: وأنا
0: وشكرا على
1: بركي لك.
0: مشاركتك. الله
1: أهلين،
0: يخليكي.
1: يا هلا يا هلا.
0: هلا يا عيوني، تحياتي، باي باي،
1: الله
0: الله
1: باي.
0: معك. 072-33-55-99-3. شو بنعرف عن الهايتك؟ ليه بنخاف منه؟ وليه ما في عندنا هديك التجربة مع أولادنا؟ هل إحنا بنحكي معهن ولا لا؟ مساء الخير، مين معنا؟
1: يسعد مساكي يا سوزان،
0: أهلا وسهلا، مساء الفل،
1: كيفك؟
0: الحمد لله بألف خير، كيفك أنت؟
1: الحمد لله
0: يا
1: مرتاحة.
0: هلا هلا يا عيوني. عزيزي، شو مين؟ ليش الهايتك؟ ليش الهايتك بعيد عنا؟ ليش الهايتك مش داخل في برنامجنا يا سحر؟ وين أولادنا ووين إحنا من الهايتك؟
1: لا بالعكس بالعكس بالعكس. أنا
0: يا رب يكون بالعكس.
1: عندي الحمد لله عندي بنتي صارت سنة منهلة ريشاتات،
0: أوكي
1: اتعلمت بالهاي تك على مستوى طبعا،
0: أوكي
1: وعندي ابني الثاني كمان نفس الشيء اتعلم بالهاي تك بعلم السايبر،
0: حلو،
1: وما شاء الله ما شاء الله يعني نحمد الله على مستوى. هي واحد. ثاني
0: اوكي،
1: شيء هو بيقدروا يختاروا طريقة التعامل أو الشغل في الهاي تك مثلا.
0: طيب خلينا لحظة قبل ما نفوت للأمثلة اللي بيهمني جدا أسمعها، خليني
1: تفضل.
0: أبدأ معاك من وقت ما تخرجوا من المدرسة، كيف كانت علاماتهم؟ شو اللي خلاني يتوجهوا
1: أي طبعا
0: للهاي تك؟ لأن أنا معنية إنه كل اللي عم بيسمعونا يعرفوا إنه أولادك مثل أولادهن، مثل أولادي، مثل الكل،
1: بالضبط
0: ممكن
1: بالضبط
0: إنه يحققوا كل شيء بالدنيا إذا بيلاقوا الدعم وبيلاقوا المعرفة الكافية لأي موضوع. خبريني
1: أكيد.
0: كيف كانت بداياتهن سحر؟
1: أولا أولادي كانوا تخريج، الأولاد كانوا تخريج ترسانتا،
0: اوكي
1: والبنات كانوا تخريج فرانسيسكان، رهبات
0: طيب
1: فرانسيسكان. اول شيء اللي خلاهم يعني نسبه الذكاء اللي عندهم، والمدرسه اللي كانت موادها الاساسيه اللي هي الانجليزي والايطالي والعبري، طبعا هذا بيعطيهم المجال انهم يتقدموا، انهم يكون عندهم شيء سهل. لو المفروض اللغات، المفروض
0: اكيد
1: اللغات
0: اوكي
1: بالاضافه الى لغه الام، والذكاء هو وغير كمان الميول، كمان الميول
0: طيب.
1: يعني الاثنين كانوا ميولهم تكنولوجيا بصراحة.
0: انت كان في لك دور بتشجيعهن ولا
1: طبعا
0: الاشي
1: طبعا
0: كله
1: طبعا.
0: كان
1: لا لا
0: منهن؟
1: لا لا لا لا اكيد اكيد انا شجعتهم، لانه هذا اشي اول اشي مفيد للمجتمع عامة، ومفيد لهم شخصيا كمان. واحكي لك بصراحة كمان، اذا هم بدهم بيقدروا يشتغلوا من داخل البيت او عن طريق المكاتب او عن طريق خارج البلاد، كمان خارج البلاد بيقدروا يكونوا على بدون ما يروحوا على مكاتب، بدون ما يروحوا على شيء او على شركات، من داخل البيت عن طريق الزوم.
0: طبعا
1: وكل هذا
0: العمل بالهايتك ممكن يكون بكل الأساليب وبكل الطرق.
1: بالضبط بالضبط. وهم
0: أوكي
1: الان بنتي بالاضافه انها بتتعلم محاماه، فهي كمان على علم الهاي تك وبتشتغل فيه لحديت الان. وابني نفس الشيء، بس بيشتغل هو عن طريق الزوم لخارج، طبعا مش للدول، مش بس فقط للدول، كمان لبرا يعني عن طريق امريكا وهيك، لانه كله بتعرفي هذا شيء علم
0: هذا
1: عالمي،
0: إشي عالمي، هذا إشي عالمي.
1: تكنولوجيا عالميه بالضبط.
0: لما فاتوا على هذا المجال، على هذا الموضوع، الصعوبات اللي لقوها، هلا قبل شوي كانت عفاف عم بتقول لي انه اللي بيكونوا قبلهن او اللي موجودين بالهايتك هن مستعدين يساعدوا، وهن بيساعدوا
1: طبعا
0: وهن بيشرحوا وهن بيوضحوا كل النقاط
1: طبعا طبعا.
0: اللي
1: في
0: ما
1: كان
0: بتكون
1: مختص
0: معروفة.
1: بروفيسور، طبعا كان بروفيسور عن طريق الجامعه يدخلهم على الزوم ويعلمهم الطريقه عملي، وكمان في امتحانات والحمد لله

0: ولاد التنين جابوا علامات فوق 97 بالامتحانات الأولية والنهائية. نحمد الله. يعني
1: نعم كملي.
0: يعني اللي بدي افهمك اياه انه اول شيء مضبوط علم التكنولوجيا هو كبير ومجالاته كبيره، وبقدر البني ادم يتحكم بايش هو بده، ايش داخله، بقدر يحدد ايش طريقه عمله فيها. في ناس تستخدمها للمجتمع عامه، طبعا للنفع، وفي ناس تستخدمها كمان للضرر، بيقدروا يؤذوا فيها ناس ثانيه.
1: ما هذا موضوع الضرر اللي معظم الناس اللي بيعرفوه في موضوع التكنولوجيا، بيعرفوا كيف يأذوا غيرهن عن طريق التكنولوجيا، بيعرفوا كيف يأذوا غيرهن، وبيلاقوا الأساليب وبيلاقوا الطرق اللي معنيين لحتى يصلوا للأذية. ولكن إحنا بدنا المستقبل للشباب، بدنا المستقبل للبنات، بدنا هالصناعة هاي اللي عم بتسيطر على العالم كله، كل عالم التكنولوجيا والتكنولوجيا المتقدمة بالهاي تك، هذا هو المستقبل. فوين أولادنا وبناتنا منه؟ وليش ما فيش نسبة كبيرة؟ ليش فيش نسبة كبيرة؟ يعني أنا مش فاهم شو السبب.
0: يمكن اللغة، عدم التمكين باللغات، لأنه مش لازم، لأنه اللي بده يدخل في الهايتك لازم يكون ملم مش بلغة واحدة، للغات.
1: عندك العبري وعندك الانجليزي سحر، وعندك لغتهن، بس مع كل هذا الواحد بيتعلم. يعني العبري والانجليزي كمان بيتعلموه بالمدارس من الابتدائية للثانوية وكمان بالجامعات. فوين المشكلة الأساسية؟
0: خلال التعامل طبعا، يعني بيبدوها زي ما تقولي بكلمات أو أشرف معينة للغات تانية، وبضلوا ماشيين بهالموضوع لحتى ما يتقدموا ويوصلوا للغة الدنيا. لازم يكونوا ملمين باللغة، لازم
1: تعرف انه اذا انت بدك تتعلم لغة بدك تتعلميها الاساس تبعها، وبعدين ما في حاجة انه تضلك ماسكة هالكتاب بتقرأ فيه عشان تعرفي تكوني
0: المخالطة.
1: برافو عليك، هذا اللي انا بدي اقوله. لحتى تكوني متمكنة من اي لغة بدك المخالطة.
0: اكيد اكيد اكيد. انت مثلا تتعلمي السواقة اليوم، بتاخدي رخصة السواقة، بس اذا ما تعلمتي بتتم توقفي خلص. لازم الممارسة والمخالطة،
1: وإنه يكون في عنا هدف إنه نوصل، هذا أهم شيء اللي ممكن يساعد
0: أكيد.
1: كل واحد لحتى يوصل
0: هدف
1: للهدف اللي بده إياه. وأنا شايفة إنه الأهل كمان مش هالقد ملمين في موضوع الهايتك أو التكنولوجيا المتقدمة.
0: مظبوط، انا كنت ملم، يعني عندي في لغات لما تقول الانجليزي لاني متمكنه برضه، تخريج رهبات الفرنسيسكان.
1: يعني رهبات هالفرنسيسكان هذول مش عارفه شو بدي اقول لك عنهن،
0: كل الحب والله. انا يا الله يا الله، يعني بتعرفي ذكريات كتير كتير كتير جميل. لو بحق لي اليوم ارجع طفله واتعلم من جديد بنفس المدارس انا كتير بكون ممنونه.
1: سحر، انا خريجه الفرنسيسكان.
0: يا الله.
1: كل ما حدا بقول لي فرانسيسكان بحس هيك حالي، برجع طفلة للمدرسة وللرهبات وللأصدقاء والصديقات.
0: عن جد ذكرياتنا كتير كتير كتير بجن مع الرهبات ومع يعني إنشي إنشي عن جد بنفع الرهب. وبالفعل أسسونا موادنا اللي هي الإنجليزي والتلياني والأدبي، أسسوها صح،
1: 100% صح. وبنرجع بنقول انه الممارسة اللي في اي طبعاً. لغة هي اللي بتساعدنا على حفظ اللغة. سحر الله يحمي لك يا هنا ولادك، الف شكر على مشاركتك وتحياتي. هلا فيك يا عيوني، باي باي. تسلمي باي باي، الله معك. تعالوا نحكي بصراحة، بناخذ كمان هيك فاصل موسيقي. خطفوني

0: مكان. سوزان ديبيني بصراحة.
1: بصراحة معكم لغاية الساعة 2 أحبائي، وما تنسوا بكرة الساعة 9 رح نكون معكم في سهرية، يعاد بث البرنامج أو حلقة سهرية يوم الجمعة الساعة 11 بالليل، 3 الساعة 1 رح نكون معكم بهدوء نسبي، والأربعة رح نكون معكم الساعة 1 بهايد بارك. عم نتحدث عن موضوع الهايتك، إنه هو القطاع الأعلى أجوراً والأسرع نمواً، ومع إنه ألاف من شبابنا العرب بدرس الهندسة وعلوم الحاسوب، ولكن نسبة الشباب والشابات العرب اللي بتعمل في هذا الموضوع بالهايتك منخفض. هل السبب هو عدم إتاحة فرص للشباب العرب والشابات العرب، أو المجتمع بعده غير منفتح تماماً على هالمجال؟ والأهل هل فعلاً بشجعوا أولادهم على الاتجاه للوظائف المضمونة والأسهل؟ هذا هوين وهذا خلص على السريع وهذا بتعرفه وهذا بدون سؤالات أو لا، ولا بتضل المشكلة إنه كمان مكان السكن بعيد، شو بدي وصلني لتل أبيب، شو بدي وصلني لحيفة، شو بدي وصلني؟ شغلات كتير اللي ممكن تخلي هالشباب وهالبنات يتراجعوا عن هذا الموضوع. ولكن كل حيثيات الموضوع هذا بيسعدنا وبيشرفنا انه نسمع عنه من أسناد حاج يحيى، باحثة بعلم الذكاء الاصطناعي متخصصة بتطوير نماذج لغوية، 16 عام خبرة بمجال الهايتك، خلي إشي لغيرك يا أسناد. وطبعا اللقب ثاني في علم المخ والأعصاب. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
2: مساء الخير سوزان، مرحبا للجميع المستمعين وشكرا للاستضافة.
1: هلا بتشرفينا يا عيوني. أسنات، شو السبب عندنا عدد كبير من الشباب ومن البنات اللي هن مبدعين ومبدعات، متفوقين ومتفوقات، بيتجهوا لأماكن تانية، بيتجهوا لمجالات تانية، وبتركوا موضوع الهايتك؟ ليش؟ شو السبب؟
2: عدة أسباب، وفي وصراحة أمور مركبة. بدي أبدأ بالأول من نقطة معينة، هي نقطة الوعي. الوعي عنا بالوسط العربي طبعا عم يكبر من سنة لسنة، بس لسه الاختيارات للمجالات التقليدية هي الديفولت، ولسبب اللي هو جدا طبيعي
1: منخاف انه نجرب اشي جديد.
2: بالضبط، انه نحن البشر بطبيعتنا اختياراتنا بشكل عام مبنية على المألوف والمعروف، وبنخاف من المجهول، وبنطلع على الرول مودلز، الناس اللي حوالينا، الناس اللي مشوا بطريق وصلوا ونجحوا، ان كان بالدائرة العائلية او حتى بدائرة المعارف والاقارب او على نطاق البلد. في إلنا مرجعية نسأل، نستفسر، نفهم أكثر، نتعلم من هالقصص. فبدوائرنا القريبة منشوف أصحاب مهن تقليدية، من أطباء، صيادلة، محامية،
1: يعني كل واحد أنت عارفة كل واحد بنجح إذا كان بالجامعة وبيخلص، أول ما بقول له أهله يا دكتور يا مهندس يا محامي. طب ليه ما في عندك اليوم مجال هو الأكثر في العالم، هو المطلوب عالميا؟ ليه بنحصر أولادنا في أشياء اللي العالم مطل في الدكاترة اليوم قاعدين عم نقطه؟ المحامية نفس الشيء، المهندسين نفس الشيء، شو عم بيصير؟
2: صحيح، لأنه زي ما حكينا الأهل بخافوا من الأشياء المجهولة والمش معروفة، وفي عدة أسباب. وإحدى الأسباب إنه مش نقص بالكفاءة، في عنا بمجتمعنا قدرات وتالنت هائلة جدا، بس بدي أكون صريحة شوي وأحكي من خبرتي.
1: طبعا أنا هذا اللي بدي إياه.
2: ومن خلال شغلي أنا بعمل مقابلات عمل تقنية لمرشحين لوظائف عنا بالشركة، والحقيقة إنه أحيانا الامتياز بيفتح الباب، وهذا إشي مهم، بس مش هو اللي بيوظف بالنهاية. وفي أشياء اللي بتنطلب بالمقابلة ما إلها علاقة بالعلامات، وما إلها علاقة إذا أنا عملت امتحان وجبت 100.
1: إيش الأشياء اللي بتنطلب الناس ما بعرفوا فيها؟
2: أيوة، وهي المتطلبات نقدر نقسمها لعدة باكيتس، نحطهم هيك بكلاسترز مثلا. عوامل اللي هي منشوفها، عوامل اللي هي ثقافية يمكن، وعوامل اللي هي لغوية، وكمان عوامل تقنية. فإذا بتطلع على عوامل اللي هي الأساسية، مثلا كيف الشخص يفكر بصوت عالي، كيف بتشرح قرار تقني لمشكلة معينة، كيف بترد لما المراقيان مثلا بيسألك سؤال شوي في تحدي. فالطالب اللي تعود يحفظ ويجيب
3: يبصم
2: 100 من دون بالضبط ويجيب 100 من دون فهم كامل مش رح تزبط معه وما رح ينهي المقابلة. فهاي أنا بشوفها أزود اللي هي soft skills اللي الطالب الجامعي من المفروض يوصل هاي المرحلة وهو تعلمها. فهاي الأمور كيف أنا أعبر عن نفسي، كيف أنا أتوجه لمشكلة، كيف أقرر، هاي أمور لازم إحنا نغرسها بولادنا من جيل صغير، من المدارس بجيل صغير
1: طلع.
2: على
1: هون
2: ننمي هاي الثقة والفكر لكيف إحنا نقدر نوصل آرائنا وأفكارنا بالطريقة الصحيحة.
1: اللي عم بيصير واللي من حكيك هلا بيرجعني كمان لكتير لماضي وكمان لتصرفات بعض الأهل اليوم، إنه لما حتى أولادنا وهن شباب لما واحد بيجي بده يعطي رأيه أو بده يجادل في موضوع أو بده يشرح موضوع، الأهل بفتكروا إنه لا إحنا بنعرف أكتر منك، فهنا بيجي موضوع إنه لا أسكتوا إحنا عارفين إشي تاني، أو حتى هن بعتوا رأي تاني ما إلوش دخل، بس مجرد إنه بدهن يعطوا رأي لأنه إحنا الأهل وإحنا اللي منفهم. وهنا إحنا نجبر أولادنا إنهم يسكتوا، منخليهن منسرق لهم ثقتهم بنفسهن، إنه لا حتى لو كان اللي بده يحكيها الولد يمكن غلط، بس أعطوا الأولاد تحكي، أعطوا الأولاد تعبر عن حالها. دايما الأهل بيفكروا إنه الأولاد بعرفوش إشي إحنا اللي منعرف، وهنا إحنا منزرع الخوف بقلبهن. فكيف بده يتجهوا بعدين لموضوع الهايتك اللي عم بتقوليه صحيح 100%؟
2: صحيح، وهذا يعني أنا بقدر أحطه تحت إطار الثقافة مثل ما حكيت، لأنه هذا إشي الموجود عنا بعائلاتنا العربية أكثر ما منشوفها بالعائلات الغربية. أكيد في انفتاح وأكيد في تطور، بس لسه منشوفها ومش كفاية نحن بنغرس بولادنا الثقة ومنعززها فيهم وإنهم يجربوا ويحاولوا حتى لو غلطوا. بكف أحيانا الطريق مش النتيجة النهائية، فهي بحطها تحت بكت الثقافة. وفي عنا كمان عامل اللي هو عامل اللغة، وهي مش عائق أنا بشوفها، لأنه
1: بتشوفيش اللغة الإنجليزية، يمكن العبرية مش عائق، ولكن للبعض بتشوفيش اللغة الإنجليزية إنها عائق بالنسبة لها لأنها غير مستعملة وغير متداولة هون بالبلاد؟
2: ما كنت بسميها عائق 100%، لأنه اليوم الجيل الجديد والشباب الكل بيسمع مثلا بودكاست انجليزي، اغاني انجليزي، يعني في عندهم هذا
1: الاغاني حافظينه عن غايب للاسف الشديد. ولكن تعالى اشي لجامعات وقولوا لك لا.
2: خلال الجامعه في التعليم الاكاديمي في ملان عده كورسات باللغه الانجليزيه، فانا دائما نصيحتي للطلاب انه مهم جدا خلال الدراسة إذا أنا كانت مهاراتي اللغوية قبل ما أدخل الجامعة جدا واطية، خلينا نحسنها ونشتغل على، يعني ناخذ هذول الثلاث أربع سنين اللي إحنا موجودين في الإطار الأكاديمي ونحسن مهاراتنا اللغوية إن كان محكية أو إن كان مكتوبة، لأنها كثير راح تساعدنا لقدام. لأنه كمان نقطة مهمة، إذا وصل الشخص لمقابلة عمل على أغلب المقابلة رح تكون أو بالإنجليزي أغلب الوقت أو بالعبرة وعلى الأغلب إنجليزي.
1: أوكي. الإنجليزي اللي إحنا عم نتحدث عنه الأولاد، أنت عم بتقولي إنه نشجعهن ونساعدهن الإنجليزي اللي بده يتعلم الإنجليزي. هلأ من شوي كنت عم بقول له ما بعرف إذا كانت سحر ولا عفاف، إنه موضوع اللغة مش موضوع إنه ندرسها ونحفظ القواعد ونحفظ الكلمات، بدك ممارسة. وهون عندنا اللغة الإنجليزية طبعا ما في إلها ذاك الكم الهائل من الأشخاص اللي تحكي معهم مثل ما بدك باللغة الإنجليزية، كله بيروح يا بالعربي يا بالعبري. فشو كنت بتنصحي الأولاد الشباب والصبايا ان يعملوا للمعنيين ان يتوجهوا للهايتك وبالذات في موضوع اللغه الانجليزيه؟
2: اول شيء في اليوم ملان بلاتفورمز بالانترنت او انها اللي هي تقريبا ببلاش او برسوم رمزيه اللي الشخص بيقدر انه يحدد موعد واحد على واحد مع شخص اللي لغته الام مثلا عبري او لغته الام انجليزي ويتدرب معه على مدار
1: مش
2: مثلا
1: عارفة إذا هذا الإشي كان واضح ومعروف في مجتمعنا العربي، لأنه هذا هاي الأساليب والطرق للتعليم سهلة جدا وحلوة جدا، ولكن بدك الأشخاص، بدك كمان الوعي. للأسف الشديد الإشي
2: مضبوط.
1: اللي
2: الوعي
1: بيقهر
2: الوعي
1: وبيقهرني بالتحديد أسنان، إنه في كتير كتير أشياء موجودة عبر المواقع وعلى الإنترنت، ولكن في المعظم الناس بتروح للأشياء الهينة، للأشياء المتداولة البسيطة، الأشياء اللي بتفرحنا وبتنسينا همنا وما بعرف شو، وبنسوا هاي الأمور اللي جدا مهمة. فكيف ممكن نخلي أولادنا يتعلموا الإنجليزي إذا كان عن طريق الإنترنت، إذا كان عن طريق القراءة، إذا كان يحاولوا يحكوا بكل الطرق، إذا كان يسمعوا الإنجليزي كتير، لأنه هاي هو واحد من المفاتيح لأبواب الهايتك.
2: صحيح، الإنجليزي اليوم اللغة العالمية،
1: بالضبط
2: يعني
1: اللي بعرف الإنجليزي عمليا بقدر يتجول بكل العالم.
2: صحيح، لغة العالم، فمهم جدا يعني إن نتقنها بصورة صحيحة. وبفكر هذا الإشي يعني الأهل لازم يكونوا واعيين لهي النقطة من جيل لجيل صغير جدا، ليبدوا يغرسوا هذا السكيل بأولادهم، إن كان بالقراءة، إن كان إنه مثلا
1: بكل
2: معهم.
1: هاي إذا كان هن كمان بيعرفوا اللغة الإنجليزية
2: بالضبط. وهنا بيجي دور المدرسة بالجيل الصغير.
1: طيب أنا بدي أطلب منك شغلي، معلش عم بيقولوا لي إنه لهلأ بعدنا ولا ذعنا الإعلانات، فخليكي معي هيك شي دقيقة بس وبنرجع لك أسناد. يلا إيلان إعلانات.
0: غدا على قناة مكان.
3: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
4: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: من واصل أحبائي، معكم حلقتنا اليوم من برنامج بصراحة نحن بدائية الأخيرة، ومعانا على الخط الهاتفي أسنات اللي من خلالها إحنا راح نتعرف شو هو الهايتك، وعم بتحاول على قد ما فيها توضح لنا كل النقاط هذه. أسنات حاج يحيى، أسنات باقي معنا شي 5 دقائق 6 دقائق بس مش أكتر، شو فيكي بعد تخبر المستمعين عن أهمية هالهايتك، عن الصعوبات اللي ممكن يتخطوها، إنه دايما بيلاقوا حدا اللي يسندهن ويساعدهن؟
1: أنا نصيحتي بشكل عام، وخصوصا أنه هالإشي عم بيزيد عنا بوسطن العربي، كل ما يتعلق نسميه التشبيك، لأنه الهايتك بيشتغل أكثر على عملية التشبيك. يعني بيكون أسهل وأسرع أنه شخص اللي بعث سي في عن طريق شخص بيشتغل بالشركة، لبين ما أنه يبعث للشركة بشكل شخصي أنه يحصل على أول مقابلة. ليش؟ لأنه الشركات بيوصلها مئات إذا مش آلاف من ال
0: من السيرة الذاتية لكل واحد، معني إنه يقدم لشغل.
1: بالضبط، وهي
0: فأنت عم
1: بتفضل
0: بتقولي
1: وبتشجع
0: إنه الواحد يبعتها عن واحد بعرفه أهون من إنه يبعتها هو بشكل خاص؟
1: بالضبط. ليش؟ لأنه هي الشركات هاي بتفضل وبتشجع الموظفين اللي عندهم إنهم يعملوا توصيات على ناس اللي هن بيعرفوهن اللي ينادوهم لمقابلة، لدرجة إنهم بيعطوهم بونس اللي هو تشجيع، مثلا هدية أو مصاري بشكل
0: حلو
1: كبير.
0: حلو.
1: وإذا طبعا إذا وصوا على شخص ونجح بالمقابلة وبلش شغل، فكثير كثير كثير مهم هاي عملية التشبيك. وللأسف عنا بالوسط العربي شوي بيزيد، بس لسه مش كفاية. فمهم جدا انه نكون واعيين انه احنا لازم يكون عنا برامج مبادرات.
0: قولي انت ذكرتي موضوع لحتى ينجح بالمقابلة، وهذه نقطة جدا جدا مهمة، شو الامور اللي لازم هو يشدد عليها هالمتجه هذا، وخلينا نقول عن طريق شخص تاني اللي هو بالهايتك
1: على أساس أنه ينجح بالتقنيات؟
0: ينجح بالمقابلة، هو رايح لمقابلة ورايح عن طريق واحد اللي ساعد، واحد هو موضوع التشبيك اللي أنت ذكرتيه، واحد اللي بيشتغل بالهايتك قدم السيرة الذاتية تبعته. بس لحتى هالشخص هذا ينجح، لشو محتاج؟ لشو غير اللغة؟ لغة إنجليزية أو عبري بمستوى عالي، خلينا نقول مش عالي جامعي، ولكن اللي يعرف يدبر حاله.
1: أول شيء لازم يعرف لشو الوظيفة اللي هم مقدم لها، لأنه في برضو هاي نقطة جدا مهمة وحساسة، وكثير كثير كثير طلاب وخريجين بيوقعوا فيها. الهايتك في عدة مسارات وعدة مجالات، فأنا لما بدي أتقدم لوظيفة معينة مهم أعرف لشو متقدم وشو متطلبات هاي الوظيفة وشو اللازم اللي أنا أعمله لأقدر أنجح فيه. فلسه قبل ما يروح على المقابلة المفروض أنه يقرأ، هاي أول شغلة اللي هي أساسية، أنه يقرأ شو المتطلبات هاي ويسأل نفسه أسئلة: هل أنا بعرف أجاوب على أسئلة مهنية تقنية بهذا العالم اللي موجود في هذه الوظيفة أو لا؟ ليش؟ لأنه في فرق بين التعليم الأكاديمي وشو أنا تعلمته خلال 3-4 سنين، لبين ما أروح أعمل هسه مقابلة عمل تقنية اللي رح يسألوني أسئلة.
0: طيب مين اللي بيقدر يساعده لحتى يكون عنده المعلومات الكافية حول النقاط اللي ممكن ينسأل عنها؟
1: بالضبط، أول شيء للشخص اللي هو بعت له السيرة الذاتية يسأله شوي عن الشركة، شوي عن الطاقم،
0: الأسئلة اللي ممكن يسألوها، لاتجاه ممكن يروحوا، شغلات مثل هيك.
1: مش بالضبط، لأنه الاتجاه بيكون موجود بالتفاصيل الوظيفة اللي منشورة. من خلال قراءتي لتفاصيل الوظيفة المنشورة، أنا من المفروض أفهم شو هن المواضيع اللي أنا لازم أتركز عليها، وشو هن المؤهلات اللي لازم يكونوا موجودات عندي لأقدر أني أنجح بهاي المقابلة. بس مهم جدا أني أنا أتواصل مع الشخص اللي أنا بعتت عن طريقه السيرة الذاتية. اليوم في كمان برامج ومبادرات اللي كل شغلها انه تساعد الطالب او الخريج العربي كيف يسوقوا قدراتهم، كيف يحكوا، كيف يعبروا عن مثلا بيعملوا زي سيميولاتيا ل ل ل لمقابله من هالنوع.
0: نعم مثل يعني مش تشبيه، هو عمليا يعني مثل كانه بيعملوا لهن قبل بالضبط. طيب احنا وصلنا لنهايه الحلقه، انا بدي اشكرك الف شكر اسناد حاج يحيى، باحثه بعلم الذكاء الاصطناعي متخصصه بتطوير نماذج لغويه 16 عام خبره بمجال الهايتك، يعطيك الف الف عافيه وشكرا كثير كثير لي عزيزتي. شكرا
1: شكرا سوزان، شكرا
0: يا ميت، هلا فيك، الله يسعدك ويخليك، تحياتي، باي باي. احنا لهون احبائي وصلنا لنهايه هالحلقه، شكرا لكل اللي كانوا معنا، شكرا لكل اللي رافقونا، بتامل يكون في عنا وعي اكثر لموضوع الهايتك، نسال نتعلم، مش رح نخسر اشي، مثل ما قلنا هاي صناعه المستقبل وهذا هو المستقبل اللي كلنا بنتمنى انه اولادنا يصلوا له وينجحوا فيه كمان. كونوا بالف خير مع كل الحب، سوزان دبيني، باي باي، الى اللقاء.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: أنتم مع مكان.
3: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
4: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
8: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل للعمل بشكل أوسع ضد أوكار الإرهاب في الضفة. اعتقال مشبوهين بالضلوع في حادث إضرام النار الذي وقع في بيت فوريك قرب نابلس. جيش الدفاع يواصل تصفية قياديين حمساويين. الرئيس السوري يصرح بأن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، والحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة سعودية.
1: راديو مكان الأخبار.
8: الثانية في أورشليم القدس. السلام عليكم. عقب التصعيد الأمني في الضفة الغربية، أكد رئيس الوزراء نتنياهو استعداد إسرائيل للعمل بشكل أوسع ضد أوكار الإرهاب. جاء تصريحه في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية. من جهة أخرى، تستمر تحقيقات أجهزة الأمن في ملابسات أعمال العنف الأخيرة المنسوبة لمستوطنين في أنحاء الضفة. وأعلن بعد ظهر اليوم عن اعتقال مشبوهين بالضلوع في حادث إضرام النار الذي وقع في قرية بيت فوريك قرب نابلس الليلة الماضية. يواصل جيش الدفاع تصفية قياديين حمساويين. وأفاد بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني التابع لحماس بمقتل مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة وسط قطاع غزة العقيد وائل للداوي مع ضابط آخر إثر استهداف سيارتهما بغارة جوية إسرائيلية في دير البلح. يذكر أن غارة مماثلة قضت أمس على مدير شرطة محافظة شمال القطاع العميد عبد الناصر المقدمة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول. وفي حديث لقناة الجزيرة أضاف يقول: نتجنب الصدام مع إسرائيل ولا مصلح لنا في ذلك. وقال الشرع أنه إذا نجح الاتفاق الأمني فهذا يمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا. في الجولان، تتواصل الحرب في اليمن بعد انهيار الهدنة التي استمرت 4 سنوات. وأعلن الحوثيون بعد ظهر اليوم عن إسقاط مسيرة تركية الصنع التابعة للسعودية في أجواء محافظة الجوف. يشار إلى أن طيران التحالف العربي يقوم بقصف أهداف عسكرية للحوثيين على امتداد خط التماس في هذه المحافظة.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد، على كان بوكس.
8: يطلع ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
9: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
10: أستاذ في بركي؟
9: لا.
10: في ألعاب منفوخة؟
9: كمان لا.
10: لكن شو فيه؟
9: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
10: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

وتحل غدا الذكرى 46 لوفاة دون جوان السينما المصرية والعربية رشدي أباظة، والذي توفي في 27/7/1980، كما وتحل الأسبوع المقبل الذكرى 100 لميلاده، فهو من مواليد 3/8/1926. وقدم رشدي أباظة نحو 150 فيلما التقى من خلالها بالعديد من المطربات، حيث غنت له سعاد حسني، شادية، هدى سلطان، مها صبري، وأيضا نجاة الصغيرة. التقى رشدي أباظة بنجاة الصغيرة بفيلم واحد، هو ابنة العزيزة عام 1971، وفيه غنت له نجاة من ألحان محمد عبد الوهاب دبنا يا حبايبنا.

نجاة الصغيرة من فيلم ابنتي العزيزة. أغنية أخرى غنتها نجاة الصغيرة لرشدي أباظة في فيلم ابنتي العزيزة عام 1971. أما براوة، ألحان محمد الموجي.

0: غدا على قناة مكان.
1: ميشيل أربع خمس سنوات يشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلة بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيل.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

حبيبي حنعيش يا حبيبي.

Guarda. بكرة يا حبيبي رنتها وردة لرشدي أباظة في فيلم حكايتي مع الزمان عام 1974. ومع نهاية أحداث الفيلم حكت وردة حكايتها مع رشدي أباظة في الفيلم من خلال ألحان بليغ حمدي.

الوردة. التقى رشدي أبابة بالمطربة فايزة أحمد في فيلم تمر حنة عام 1957، وفيه غنت له من ألحان محمد الموجي يما القمر

أما الفنانة صباح فقد التقى بها رشدي أباظة في أكثر من فيلم، إزاي أنساك، الرجل الثاني، إيدك عن مراتي، كانت أيام ونار الشوق، وفي فيلم كانت أيام

أغنية أخرى غنتها صباح لرشدي أباظة في فيلم كانت أيام عاش أو غلبانة. على أنغامها نأتي إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من سينما الشويش والتي خصصناها لدون جوان السينما العربية رشدي أباظة.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
3: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
4: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
5: مخزني أشوك
4: دايما مننتصر بالسعر.
6: خير سيخوك هتغيوت بديوك، مخزني أشوك،
7: مخزني أشوك،
6: بابا بادوك.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
8: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل للعمل بشكل أوسع ضد أوكار الإرهاب في الضفة. اعتقال مشبوهين بالضلوع في حادث إضرام النار الذي وقع في بيت فوريك قرب نابلس. جيش الدفاع يواصل تصفية قياديين حمسويين. الرئيس السوري يصرح بأن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، والحوثيون يعلنون عن إسقاط مسيرة سعودية.
1: راديو مكان الأخبار.
8: الثالثة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. عقب التصعيد الأمني في الضفة الغربية، أكد رئيس الوزراء نتنياهو استعداد إسرائيل للعمل بشكل أوسع ضد أوكار الإرهاب. جاء تصريحه في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية. من جهة أخرى، تستمر تحقيقات أجهزة الأمن في ملابسات أعمال العنف الأخيرة المنسوبة لمستوطنين في أنحاء الضفة. وأعلن بعد ظهر اليوم عن اعتقال مشبوهين بالضلوع في حادث إضرام النار الذي وقع في قرية بيت فوريك قرب نابلس الليلة الماضية. هذا وأعرب مسؤول أمني عن خشيته من احتمال إطلاق مسيرات صغيرة موجهة بواسطة ألياف بصرية من المناطق الفلسطينية صوب مدن في أواسط البلاد، مثل ما فعله حزب الله مؤخرا في جنوب لبنان لمهاجمة قوات من جيش الدفاع. وجاء في تقرير للقناة 12 أن قوات الأمن ضبطت في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 300 مسيرة. يواصل جيش الدفاع تصفية قياديين حمسويين، وأفاد بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني التابع لحماس بمقتل مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة وسط قطاع غزة العقيد وائل للداوي مع ضابط آخر إثر استهداف سيارتهما بغارة جوية إسرائيلية في دير البلح. يذكر أن غارة مماثلة قضت أمس على مدير شرطة محافظة شمال القطاع العميد عبد الناصر المقادمة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول. وفي حديث لقناة الجزيرة أضاف يقول: نتجنب الصدام مع إسرائيل ولا مصلح لنا في ذلك. وقال الشرع أنه إذا نجح الاتفاق الأمني فهذا يمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان. تتواصل الحرب في اليمن بعد انهيار الهدنة التي استمرت 4 سنوات. وأعلن الحوثيون بعد ظهر اليوم عن إسقاط مسيرة تركية الصنع تابعة للسعودية في أجواء محافظة الجوف. يشار إلى أن طيران التحالف العربي يقوم بقصف أهداف عسكرية للحوثيين على امتداد خط التماس في هذه المحافظة.
5: حالة الطقس.
9: غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقع غدا. أورشليم القدس وتل أفيف حيفا وجبال الجليل 31، الناصرة وبئر السبع 34، الجولان وبحيرة طبرية 36، وفي اللد والرملة تصل إلى 32 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.

0: مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: استمرار حالة التوتر في مناطق الضفة الغربية وتعزيز قوات الأمن إثر اعتداءات المستوطنين على ممتلكات فلسطينية. التئام الكابينيت المصغر قبيل توجه نتنياهو غدا إلى واشنطن، والملف الإيراني على طاولة لقاء نتنياهو ترامب. محكمة الليكود ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية. ابن مدينة طمرة محمد أبو الهيجة نائبا جديدا في الكنيست خلفا للمستقيل من يش عتيد رون كاتس. وحرائق هائلة تجتاح مناطق شاسعة في أوروبا على رأسها فرنسا وإسبانيا، وإجلاء الآلاف عن منازلهم. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح سنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
1: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق. رجعنا بعد فترة إجازة، أغاني كتيرة جديدة تعرف عليها بالساعة القريبة، أخبار فنية كمان. اليوم نعود لزاوية أسكت يا لساني، رح نحكي عمرو دياب، نجوى كرم.

عدد أغاني ألبوم الجديد لإليسا أخبارنا الفنية اليوم على 3:30 مع زميلي عرين بصول. رح نحكي عن عمرو دياب ألبوم الجديد, منافسته منافسة قوية بينه وبين تامر حسني نجوى كرم اللي حامل بجيل 60. رح نحكي كمان حفلات رح تقام قريبا جدا هالصيف بدبي, من أبرزها نانسي عجرم والشامي. كل هذا على 3:30.

اختياراتي أحمد سعد. هذا سمعنا اليوم نسخة إيقاعية للأغنية اللي صدرت قبل سنتين ثلاثة. أغنينا الكتير جديدة للأربعة. إسا منسمع وسمعكو كيوت أحدث أغاني نوال الزهر.

0: الساحة الفنية بصيف 2026. احنا عنا كتير اغاني بعد، اخبار فنية وزاوية اغني من زمان، كله هذا بعد الفاصل الاعلاني القصير. خليكم معنا، راجعين لنتابع معكم على الطريق.
1: غدا على قناة مكان.
2: من شان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
1: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
3: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
1: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
5: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
6: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، انفعل شيك يا قلبي، انخربت في الكلام،

0: بفكر عن جد انت مش
1: معه. احلى واحدة ببيروت بالفعل هيفا وهبي معها سانت ليفان.
2: شوي شوي هلا كون عينيك
0: ما بده
2: اللفة معك طبق السوشي وستيكس في ايديك.

لما لموني جديد هالأغنية من زهير فرنسيس. حكينا لكم كلمات تميم أبو دقش الحان لحن أغنية يونانية. صور لك كليب كمان زهير فرنسيس الجزيرة بقبرص.

0: رامي صبري. هذه رامي صبري غنى لنا ثلتي. 3:30 الساعة مستهاتنا براديو مكان. إسا الوقت لأخبار الفن والفنانين.
1: أسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلار.
0: خلصت الإجازات، مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي، اشتقت لك.
0: أنا رجعت وأنت رجعتي.
1: صح، رجعنا لمستمعين مكان.
0: أسكت يا لساني. أنا أخبار كتير، نبلش مع مين؟
1: نجوى كرم.
0: أغرب خبر سمعته
1: من امبارح.
0: مبارك.
1: من امبارح كل المنصات عم تحكي على حمل النجوى كرم، إنها حامل
0: عمرها
1: بمولود وبجيل 60 سنة. فالكل كان يضحك، وكان أشكر مبين إنه شائعة. بس حتى نأكد الموضوع طلع هيك مكتب لا طلع المكتب الخاص بنجوى كرم بيقول إنه هاي شائعة، وعم بحذر من كل شخص عم بحكي هذا الكلام، وعيب عليكم، مش حلو تحكوا بأمور شخصية.
0: ما

0: حفلات كتير هالصيف؟ كنت بحفلة هالصيف ولا بعد؟
1: لا بعد، بس عايشة أجواء الصيفية. أما محضرين لكم حفلات كتير حلوة، من أبرزها بدبي رح يكون لنانسي عجرم، الشامي، رامي جمال، مارلين نعمان، وبعد كتير فنانين اللي مصيفين وجايين يفرحوا الناس.
0: أخبار مهرجان جرس شو؟ مستمر هالمهرجان؟
1: مستمر هذا المهرجان، وفي له جمهور على فكره عشان تعرف.
0: بكره بنحكي عنه بتوسع.
2: هو كمسرح روماني بعدين من اهم المسارح اللي بنوها ايام الرومان قبل الميلاد. كل حفلات اللي بدها بجرس، مهرجانات كانت كثير حلوه، كانت بتكبر القلب، كان حضور لا يوصف بالجمال.
0: من الحفلات للالبومات،
1: صح؟ لانه الصيف مش بس حفلات، الصيف فيه كمان البومات،
0: صح.
1: والصراحه انا كثير استنيت البوم عمرو دياب، وتوقعت كتير أكتر من شو بيّن.
0: هيك دائما بقولوا بالآخر كل الناس بتحب الأغاني.
1: بس عمرو دياب عن جد هالمرة ما ضربش الإشي. في أغنية هادي وأغنية واحدة بس لمعة. عم نحكي هنا على 12 أغنية عمرو دياب.

0: في أخبار شخصية كمان عندك عمرو دياب صح؟
1: صح، زوجته زينة اللي هو ما تطلقش منها اللي هي أم عياله بتروح بتفضحه بتقول إنه هو متجوز من عارضة أزياء لاتينية واسمها باتي وبتهدده إذا بتتركهاش بعرف شو بتعمل معاه. يي في مين قصة. يهددك يا عمرو دياب
0: في أكشن بحياته
1: على الآخر دايما قصص حب ورا ورا. باتي يمكن تعرف عليها بواحدة من الفيديو كليبات شاركت معاه وهي.
0: دوري لنا مين هاي؟
1: ده أشوف مين هاي باتي.
0: على ذكر عمرو دياب منافس قوي لإله هالصيف كمان تامر حسني.
1: تامر حسني بكمان ألبوم صيفي كمان 12 أغنية وكمان ما برزش، وأنا كتير مصدومة من هذا الموضوع. تامر حسني عمرو دياب أنتوا المفروض تعملوا لنا الصيف ليش؟
0: لأنه عامل حصريا على أنغامي 14 يوم بعد هيك بنزل على كل المنصات،
1: فلما بيكون بكل المنصات وبيوتيوب أكيد فبيبلش أوكي نصبر شوي عليه.
0: مش كل الناس عندهم تطبيق أنغامي
1: صح.

0: وعلى فكرة أنت قلت إشي كتير صح قبل إنه في أغاني يعني من القطاش بالأول بس بعدين بتعلق.
1: وهيك دائما بصير مع عمرو دياب, أول ما يطلع الألبوم بقولوا شو هالألبوم التعبان,
0: بالآخر الكل بحبه وبجيب مشاهدات كتير, تنساش المسار وملايين
1: صح.
0: بصير
1: صح.
0: هم لحال بيعملوا ترندات لو ما عجبناش
1: صح.
0: بس مثلا في أغاني بتلمع من أول لحظة
1: يعني
0: زي بابا واللي بدي إياها
1: بنفع كيش الجديدة؟
0: لا
1: ليه تعرفي عليها؟
0: لا حطيتها انت بأول البرنامج
1: صح بكفي.
0: أعطيني بابا.
1: يلا بابا شكرا عارين ملتي بكرة.
0: باي باي, باي.

ألبومه السابق لعمرو دياب، يكون عندنا فرصة بعد نسمع أحدث أغنية. حكينا كمان على ألبوم تامر حسني اللي فيه 12 أغنية، نسمع ونتعرف على واحدة من هالأغاني. انتو معنا على الطريق زي كل يوم نتعرف.

0: جديد من باسكال مصعلاني، اسه اغنية من زمان. اغنية من زمان، اليوم نتذكر الفنان الراحل زياد الرحباني.
1: اغاني زمان زمان.
0: قبل سنة بالضبط، تحديدا ب 26/7/2025، رحل عن عالمنا فنان لبناني زياد الرحباني. واحدة من الأغاني الأشهر اللي بحبها هو الأقرب على قلبه، زي ما حكى الأغنية اللي قدمها لسيدي فيروز اليوم نتذكرها، قدمت بألبوم وحدن عام 1979.

هالأغنية الحلوة غنتها السيدة فيروز من ألحان ابنها زياد الرحباني. اليوم نتذكره بزاوية أغنية من زمان بسبب سني عرا رحيله.

حبيتك تنسيت النوم. الأغنية الحلوة اللي لحنها زياد الرحباني لوالدته، وكان هالألبوم اللي بضم أغاني من ألحانه كلها زي وحدن، أنا عندي حنين، والبوسطة على هدير البوسطة. كان هالألبوم عبارة عن انتقال وانفصال لسيدي فيروز عن خط الإخوان رحباني عاصي ومنصور، وبلشت تتبنى خط ابنها زياد الرحباني بالأغاني.

بيتك تنسيت النوم. اليوم ذكرنا هالأغنية الحلوة لذكرى رحيل زياد الرحباني اللي لحنها لوالدته السيدة فيروز، كتب كلماتها جوزيف حرب.

0: اللي عم بيستنوا يسمعوا جديد عمرو دياب إسا الموعد على أنغام هالأغنية الجديدة. إجا الوقت لنودعكم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة إن شاء الله منودون نلتقي معكم عالتنتين لقاء فن فنانين وعالتلاتي عالطريق. شكرا لأوسكار. إلى اللقاء.
1: متدلعين متعطرين
2: عالطريق.

0: اجا هدوء.
1: هابي بيرثدي.
2: هيا يا جماعه بس شوي.
3: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
2: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
7: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
8: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
7: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
9: عناوين الساعة من مكان: مسؤول أمني يخشى من احتمال تعرض أوسط البلاد لاعتداءات بواسطة مسيرات من المناطق الفلسطينية. وسائل إعلام في طهران تفيد بانفجار ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز. الرياض تبحث مع القاهرة والدوحة سبل خفض التصعيد في المنطقة. والكويت تعيد فتح معبر حدودي مع العراق تضرر إثر اعتداء إيراني.
4: راديو مكان الأخبار.
9: الرابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعرب مسؤول أمني عن خشيته من احتمال إطلاق مسيرات صغيرة موجهة بواسطة ألياف بصرية من المناطق الفلسطينية صوب مدن في أواسط البلاد، مثل ما فعله حزب الله مؤخرا في جنوب لبنان لمهاجمة قوات من جيش الدفاع. وجاء في تقرير للقناة 12 أن قوات الأمن ضبطت في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 300 مسيرة. أفادت وسائل إعلام في طهران عصر اليوم بانفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مضيفة أن الناقلة لم تتبع المسار الملاحي الذي حددته إيران، ولم يؤكد هذا النبأ من مصادر أخرى. بحثت الرياض مع القاهرة والدوحة سبل دعم الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في ضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر. جاء ذلك في سياق اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس حكومة قطر محمد بن جاسم الثاني. وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأخير أكد ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. في بغداد استقبل رئيس حكومة العراق علي فالح الزيدي بعد ظهر اليوم نظيره اللبناني نواف سلام. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية بين البلدين والأوضاع في المنطقة. على صعيد آخر، أعادت الكويت فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري بعد أن كان مغلقا لعدة أيام بسبب اعتداء إيراني بطائرات مسيرة.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان
0: وكان بوكس.
9: يطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
11: استمرار حالة التوتر في مناطق الضفة الغربية وتعزيز قوات الأمن إثر اعتداءات المستوطنين على ممتلكات فلسطينية، التئام الكابينيت المصغر قبيل توجه نتنياهو غدا إلى واشنطن، والملف الإيراني على طاولة لقاء نتنياهو ترامب، محكمة الليكود ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية، ابن مدينة طمرة محمد أبو الهيجة نائبا جديدا في الكنيست خلفا للمستقيل من يشعتيد رون كاتس، وحرائق هائلة تجتاح مناطق شاسعة في أوروبا على رأسها فرنسا وإسبانيا وإجلاء الآلاف عن منازلهم. هذا والمزيد، كونوا معنا
10: اليوم مع سماح سنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
12: بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
10: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
13: رجاءً هدوء.
10: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
3: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
2: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
10: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
14: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. تفاقم أزمة الإسكان في القرى البدوية في منطقة الجنوب دون ظهور أي حلول أو بدائل سكنية، خاصة في عشرات القرى غير المعترف بها. أزمة جمع النفايات في القرى التابعة للمجلس الإقليمي القسوم تتفاقم بعد توقف المجلس عن تقديم هذه الخدمات أو أبسط الخدمات للسكان بعد أن هددت وزارة الداخلية بحل المجلس. وطلاب من مدينة راهط يشاركون في مخيم قطري لمحدودي الرؤية، هذا إضافة إلى عدة مخيمات صيفية تمتد حتى نهاية الشهر القادم. و وفي راهط أيضا أخبار أكثر تفاؤلا، البدء بتسويق المنطقة الصناعية الجديدة شمال مدينة راهط، إضافة إلى عشرات الدنومات التي سيتم تطويرها وتسويقها لاحقا. وفي قرية العراقيب تنظيم مهرجان التحدي 16 مرور 16 عاما على عمليات الهدم داخل القرية. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها هنا في راديو مكان حتى الساعة الخامسة، معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. أهلا بكم. البداية من أزمة الإسكان، تفاقم أزمة الإسكان في القرى البدوية في النقب، وعشرات الأزواج الشابة يضطرون إلى ابتياع المنازل في مدينة بئر السبع عراد وفي البلدات اليهودية المجاورة. عن هذا المواضيع وقضية التخطيط في القرى العربية ينضم إلينا المهندس الدكتور زهدي أبو جامع، مهندس بناء ومساحة. مساء الخير دكتور زهدي.
0: مساء النور أخ حسن، حياك الله، أهلا وسهلا بك وجميع المستمعين.
14: زهدي، هذه القضية يعني أخذ في التفاقم يوما بعد يوم، وظننا يوما بعد يوم أن سيكون هنالك ربما حلول أو حلول جزئية، لكن يعني المواعيد الانتظار طويلة جدا في راهط، في الشقيب، في تل السبع، في كل مكان هنالك أزمة سكنية خانقة، ورأينا العشرات من الشباب يحاولون ابتياع المنازل، يحاولون ابتياع المنازل في البلدات المجاورة.
0: أخ حسن، الأمر بالضبط بالضبط نستطيع أن نصفه كما نصف المرض. إذا لم تعالج المرض مبكرا، المرض سيصبح مشتشري وسيصبح مرض خطير وربما يؤدي إلى الموت. هكذا هو حالنا في القرى وأيضا في مدينة راهط. التفاقم السكاني ليس مشكلة جديدة وليس مشكلة لها فقط سنتين أو ثلاث، هذه مشكلة نتحدث عنها عشرات السنين. أتذكر أن مشكلة الضائقة السكنية بدأنا نتحدث عنها من عام 2000-2005 وهكذا، وجاءت السلطات المختصة وأعطت لراهط حل جزئي جدا، ما يسمى براهط الجنوب، عبر وحدات سكنية التي لم يتعود عليها السكان سابقا، وبقي الأمر على ما هو عليه. راهط تضرب نموذجا حيا بين آلاف الشباب والأزواج الشابة الذين لا يملكون قطعة سكنية محترمة متواضعة لبناء بيت أحلامهم. الحلول الموجودة كما ذكرت إما الهجرة والبحث عن مناطق سكن خارج مدينة راهط وخارج القرى العربية في النقب، وبعض الحلول ستستغرب عنها، السكن في قرى يهودية من من من من لماذا؟ لأن لا يوجد حلول أخرى. والحل الآخر والأخطر والأصعب هو بناء بيوت في قصائم قديمة، في راهط قديمة، بيت بجانب بيت، بيت بجانب بيت، حتى يصبح في قصيمة واحدة التي أعدت وخصصت لوحدة سكنيات معدودة كوحدتين أو ثلاث، يصبح فيها أكثر من 10 وحدات سكنية. وبالتالي نشهد اليوم وأنت طبعا متابع للأمور، البنية التحتية للكهرباء مدمرة، وكذلك الآن انظر الى صفحات التواصل في مدينه راهط،
14: راينا ذلك في حي 33 في مدينه
0: قبل عده ايام، مكتبي وهو مكتب خدمات هندسيه 3 أيام بدون كهرباء، والان على شبكات التواصل المياه المجاري تطوف في المناطق الصناعيه وفي وادي الخزان. لماذا؟ لان جميع الشبكات اصبحت قديمه متهالكه، لا تجديد ولا تطوير ولا ملائمه للوضع الراهن ولا ملائمه حتى للوضع المستقبلي. هنا يوجد فقدان للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي، هنا يوجد فقدان لتخطيط وعلاج المشاكل الحاليه، فكيف تريد ان يكون الوضع طيب ومبارك؟ كذلك الامر في القرى المعترف فيها وفي القرى الغير معترف فيها، لا يوجد اي اهتمام
14: لا نوضح دكتور مسألة أنه قصية المجاري قضية الكهرباء، يعني عندما يضاف منزل في القسيمة العادية يضاف، هل هو يضاف بشكل قانوني؟ يعني شركة الكهرباء تعلم عنه، اتحاد المياه والمجاري يعرف عنه، يعني حتى الاستعداد لتقديم هذه البنية التحتية، أم أنه غير قانوني لذلك لا أحد يستعد لتقديم هذه الخدمات وهذه الخدمات انهارت كما هو في شبكة الكهرباء؟
0: أخ حسن، أنت تعلم أن الهدية المؤخرة الأخيرة التي قامت بها السلطات واللجان المحلية أنها قامت بتكبير نسبة البناء في قرانا وفي مدينة راهط إلى نسبة تجاوزت 100% للقسيمة، يعني قسيمة 1000 متر تستطيع أن تبني بها 1000 متر. هذا ناهيك عن أن 1000 متر لا تكفي بعض الناس، ومنهم من تجاوز 1000 متر.
14: نفرض أن ربما تكون هذه أمر إيجابي لحل مشكلة السكن،
0: ماشي، بس أعطني أكمل الجملة.
14: فضل.
0: في داخل المخطط الهيكلي لذات النسبة المئوية هناك برنامج أيضا لتوسعة وترميم البنية التحتية الذي لم يتم ولن يتم، لا اليوم ولا غدا ولا بعد سنوات. ولماذا؟ لانعدام الميزانيات والانعدام الرؤية المستقبلية والانعدام المسؤولية أيضا لمن من وافق على هذه المخططات بنسبة 100% وغيرها، عليه أيضا أن يهتم بالمقابل بترميم وملائمة البنية التحتية. يا أخي شيء بديهي جدا، يعني زي ما يقولوها صف أول، ما في حد تكون بروفيسور كي تفهم أن التضخم السكاني يحتاج إلى أكثر مجاري، أكثر مياه، أكثر كهرباء، وأكثر شوارع، وأكثر إركان سيارات، وأكثر مباني عامة، وأكثر مدارس، وأكثر روضات أطفال، وأكثر تجارة. وهذا لا يتم ولن يتم ولا في أي قرية عربية في النقب ولا حتى في راهط للأسف الشديد. ولذلك تستمر المعاناة وتستمر الضائقة السكنية بكل أسف. وترى أنا أتكلم بصوت عالي وبصوت عصبي، وهذا من الحرقة الذي أعيشها أنا شخصيا في هذه البلدة، في هذه المدينة، لأنني جزء من مواطنيها وأعيش كل ظروفها. ولا أتكلم بخرافات، أتكلم وقائع. الآن على السوشيال ميديا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي يتكلمون عن طواف وعن سيلان المجاري. طيب يا أخي الكريم، أتكلم عن هذه الظاهرة منذ 20 سنة، وربما تبحث في ملفاتك أخي حسن وترى أنك قبلتني على الراديو وعلى التلفاز بشأن المجاري قبل 20 عام نتكلم عن هذه الظاهرة وعن هذه الآفة وعن هذه المشكلة ولا حلول لها. لماذا؟ لانعدام المسؤولية لدى المسؤولين، أقولها بشكل صريح وبدون خوف وبدون خجل، انعدام مسؤولية المهنيين ومسؤولي الأقسام في البلديات والمجالس المحلية، وبالتالي أيضا ضعفهم أمام السلطات الحكومية.
14: نعم.
0: ولذلك لن يحققوا أي شيء.
14: نعم. دعنا نستمع معا إلى أقوال رئيس بلدية بئر السبع، ومن ثم أعطيك الفرصة لتعاقب.
15: تكشيبوا لما شاني أمير אכיפה אני מסכים, אכיפה הייתה צריכה להיות מזמן, אבל מה עם ההסדרה? אין אכיפה בלי הסדרה, כי אכיפה בלי הסדרה יוצרת דברים לא טובים, יוצרת יישובים מעורבים שלא טובים לאף אחד, וזאת האמת. ומדינת ישראל הייתה צריכה מזמן לקחת את ששת יישובי הקבע, סטטטורים, החוקיים, לשפוך עליהם כסף, שיראו כמו יישובים במדינת ישראל, כמו היישובים שלנו, להשקיע בפיתוח, להשקיע בכלכלה, בתעסוקה, להשקיע בחינוך, בתרבות הפנאי, כן. הילדים הבדואים, הנערים הבדואים לא צריכים לחפש מגרשי קט רגל או פארקים ציבוריים בבאר שבע, בדימונה, בערד, בסדרות, בירוחם. למה שלא יהיה להם בבית שלהם? הם אזרחי מדינת ישראל, הם חלק מאיתנו.
14: هذه أقوال روبيك دينالوفيتش رئيس بلدية بئر السبع، يقول أعتقد أنه كان ينبغي تطبيق القانون وإنفاذ القانون منذ سنوات، لكنني أؤكد أن تطبيق القانون لوحده من دون تسوية وتنظيم متوازيين لن يحقق النتائج المرجوة، بل قد يؤدي إلى تداعيات سلبية ويعمق المشكلات القائمة. غياب التسوية والتنظيم يؤدي إلى نشوء تجمعات سكنية مختلطة لا تخدم مصلحة أي طرف، وهذه حقيقة يجب التعامل معها كما هي على أرض الواقع، في إشارة إلى ابتياع قسائم ومنازل في بئر السبع وجوارها. برأيي، يقول رئيس بلدية بئر السبع روبيك دينالوفيتش، كان ينبغي على الدولة منذ زمن طويل أن تستمر أو تستثمر بشكل كبير في البلدات البدوية القائمة والمعترف بها قانونيا، بحيث تصبح بمستوى سائر البلدات في الدولة. يجب توجيه استثمارات واسعة إلى البنية التحتية، الاقتصاد، فرص العمل، التعليم، الخدمات المجتمعية والمرافق الترفيهية داخل هذه البلدات. ولا ينبغي، يقول دينيلوفيتش، لا ينبغي للأطفال والفتية البدو أن يضطروا إلى البحث عن ملاعب لكرة القدم أو حدائق عامة في مدن مجاورة مثل بئر السبع، ديمونة، عراد وسديروت ويروحم. من حقهم أن تتوفر هذه المرافق في بلداتهم، فهم مواطنون في دولة إسرائيل ويستحقون الحصول على خدمات عامة وبنية تحتية وفرص متكافئة، شأنهم شأن جميع المواطنين. لم نسمع ذلك من رؤساء سلطات محلية عربية. أستاذ زهدي،
0: أخ حسن،
16: الشيء اللي كان ملفت للنظر أنه الانقسام تبع الوسط العربي كان
14: فضل.
0: أخ حسن، الكلام جميل، كلام ربروش جميل، رئيس بلدية، رئيس بلدية بئر السبع، ولكن له وجهين. كرئيس بلدية يريد أن يحافظ أيضا على نسيج السكان في مدينة بئر السبع، ولأنه أصبح ظاهرا واضحا للجميع الهجرة لبئر السبع وللهفيم ولعمر وكل القرى المجاورة، هجرة للأسباب الضائقة الموجودة في قرانا ولأسباب الظروف التي لا تصلح للعيش وللأسباب ضيق المعيشة ولأسباب ضيق السكن، أصبحت هجرة واضحة. ولذلك هو يقول هذا الشيء أولا ربما دفاعا عن مصلحة مدينة بئر السبع، وربما أنه يؤمن بهذه الأقوال وهذه المبادئ والتي قلناها قبل عشرات السنين. منذ أن أصبحت مهندسا قبل 35 عام قلت أننا نعيش في دولة، سامحني على اللفظ، دولة غبية. لم يبقى في هذه البلاد وفي النقب إلا 3% في أيدي السكان البدو، ولماذا لا يعطى تخطيط للقرى التي تبقت، تخطيط شرعي قانوني لهذه الكرة المتبقية على مكانها وحسب ظروفها وحسب نسيجها الاجتماعي وحسب عاداتنا وتقاليدنا، كي نحصل على هدوء، نحصل على موساة، نحصل على عدالة، وثم نحصل على عيش كريم. يقوموا بالهدم مرارا وتكرارا كل يوم دون أي حلول، يبحث عن صريف هنا وهناك لهدمه، ومن المقابل لم يبحثوا ولا على أي حل. حسن يا أخ حسن، هذا جدا محزن وجدا مؤسف في دولة تدعي الديمقراطية وتدعي العدالة. المفروض والصحيح والسليم أن يكون المواطن العربي في راهط والمواطن العربي في تل السبع وفي شقيب يحظى بنفس الميزانيات وبنفس الظروف وبنفس النمط حياة الموجود في لهبيم. ولكن للأسف الشديد عندما تخرج من راهط إلى لهبيم والمسافة بينهم كيلومتر واحد، يصبح لديك اشمئزاز وحزن وشعور لا يوصف.
14: دكتور زهدي، تحدثت عن لهفيم والبلدات اليهودية المجاورة، اليوم يعني وتوضع عراقيل كبيرة وصعبة أمام السكان العرب للسكن في لهفيم وفي عمر. مدينة بئر السبع هي المدينة المفتوحة اليوم أمام المواطنين العرب للسكن هناك، لا توجد قيود، لكن في البلدات اليهودية على سبيل المثال عمر في لهفيم، يعني نشهد في الآونة الأخيرة يعني تتحدث مع مقاولين، تتحدث مع من يتعامل مع شركات البيع المنازل، يتحدثون بصريح العبارة لا نريد أن نبيع المنازل للعرب.
0: أخ حسن، أقول لك جملة، لولا قانون حرية البيع والشراء لم ولن يسكن ولن يشتري أي مواطن عربي بيت في لهفيم، ولكن من منظومة القانون ومن حقية القانون أصبح هناك إمكانية لبعض الإخوة وبعض مواطني الراهط وغيرها من الشراء في لهفيم بيت محترم هادي مع ظروف سكنية طيبة ومحية هادئة خالية من التلوث، خالية من الضجة، خالية من كل الآفات التي تؤثر على هدوء الحياة وعلى صحة الحياة في لهفيم وفي عمر وفي غيرها. وهذه الهجرة ليست من منطلق فانتازية، يعني باللهجة تبعتنا، هذه الهجرة ليست بشكل بهلواني وبشكل يعني غير محسوب. هذه الهجرة نابعة من ضائقة، من ضائقة أولا سكونية، ثانيا ضائقة من ظروف الحياة وظروف المعيشة ونمطها في قرانا وبلداتنا.
14: كيف يمكن باختصار الخروج من هذه الأزمة أو من هذا المأزق؟ ما الذي تنصحه للسلطات المحلية العربية، لدائرة أراضي إسرائيل، للسلطة لتطوير أو توطين البدو، ما المطلوب عمله الآن من أجل ربما البدء بحل هذه الأزمة التي آخذة في التفاقم يوما بعد يوم؟
0: والله العظيم يا أخ حسن، الحل ليس سحري، والحل قريب جدا، قلناه قبل عدة سنوات. أولا للأسف الشديد أقولها بصراحة، البلدات العربية ورؤساء المجالس لا ليس بيدهم حيلة. ماذا أريد؟ أريد أن أقول أن الحل ليس في يدهم وليس في يد المنهال، الحل هو في يد الحكومة، السياسة الحكومية، السياسة الحكومية. الحل هو حل سياسي، حل تخطيط استراتيجي مستقبلي. يجب على دولة إسرائيل وحكومة إسرائيل الآن وليس بعد عدد سنين، بعد أن يكون متأخر ويصبح الفاس في الرأس، الآن عليها مسح سريع وواضح وصريح ودقيق لأوضاع الكرة العربية في النقب المعترف بها والغير معترف بها، ومدينة رعد خاصة، وفورا وضع الخطط مع الميزانيات الملائمة، مش يعني زي ما يقولوها نقطة في بحر، ميزانيات ملائمة لترميم الحارات القديمة، لتوسيع الحارات القديمة، لحارات جدد، لمناطق صناعية، لمصادر رزق وعيش، لمدارس جديدة، لروضات أطفال، لملاهي، لملاعب كرة قدم. مثلا مدينة رهط، مدينة رهط 100,000 نسمة، تعال ابحث عن ملعب كرة قدم راقي متابع معتنى فيه، له ميزانية، له إدارة، له كيان، لا يوجد شيء من هذا المثير للأسف الشديد. الوضع ليس نحن لا نتكلم عن شعارات أخ حسن، نحن نتكلم إطلاقا عن شعارات، نحن نتكلم عن خطة فورية سريعة مع ميزانيات ضخمة عليهم تطبيقها الآن قبل غد.
14: زهدي أبو جامع، المهندس دكتور زهدي أبو جامع، مهندس بناء ومساحة، شكرا جزيلا لك، تحدثت بحرقة، مساء الخير.
0: مساء النور، بارك الله فيك، تذكر لك خير، حياك الله.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى قرية العراقيب وإلى مهرجان التحدي 16 بعد الذي أقيم يوم أمس في بعد مرور 16 عاما على الهدم الأول في القرية. نرحب بالسيد عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن قرية العراقيب. مساء الخير عزيز.
2: مساء الخير لك وجميع المستمعين.
1: كيف هي العراقيب هذه الأيام؟
2: الحمد لله العراقيب صامدة، لكن في الظروف الناس تسكن في هذا الحر الشديد تحت المعرشات، في معرشات ما في أي بنية تحتية، ما في أي شيء الناس تعيش منه، أو حيوانات أو ثروة حيوانية. أحرمونا من كل العمل، أحرمونا من الحياة، أحرمونا من كل شيء. لكن رغم كل الظروف هذه إلا أن أهل العراقيب صامدين متثبتين في أرضهم، يعيدون بناء قريتهم بعد كل هدم، بعد 249 عملية هدم. الحمد لله رب العالمين، الأهالي صامدين متوكلين على الله.
1: نعم، كانت مشاركة يعني يوم أمس في الاجتماع الجماهير الذي عقد في القرية.
2: نعم، كان مهرجان حلو. أنا جبت 400 كرسي تقريبا، 400 كرسي، لكن عدد الناس فاق عدد الكراسي، وكان كثير جدا من الناس واقفين على أرجلهم في شتى مناطق المهرجان. كان مهرجان حلو، والأهم إشي لما أنك بتشوف البسمة على وجوه الأهالي اللي غادر ورجع، واللي ما كان يقدر يبني جاء وشارك. أهم حاجة كان بسمة الأطفال وضحك الأطفال لما ألتقوا على أرض العراقيب وأعادوا ذكرياتهم. أنا كنت بتجول بينهم بسمع، أنا تولدت هنا، صار يحكي واللي يقول أنا تولدت هنا كل النهار، وأبوي بيتنا كان هني، وهذا اللي يحكي بيتنا كان هني، وزرعوا الورد ومبسوطين وعندهم البهجة وعندهم الأمل إنهم رايحين يوم ما يرجعوا ويعيشوا بكرامة بعزة على هذا الأرض.
1: ما هي الرسالة التي خرجت يوم أمس من العراقيب؟
2: نعم، الرسالة واضحة جدا، وضوح الشمس. لن نخضر العراقيب ما دمنا أحرار على قيد الحياة. 249 مرة، حتى لو كانت مرة، تبقى العراقيب حرة. هذا حال أهل العراقيب، بيقولوها وبيعدوها إن رايحين بإذن الله أول حاجة، وبثبات الأهل وبالتوكل على الله، إلا يكون اعتراف بقرية العراقيب. لن نخضر العراقيب، هذا ما قاله كل الأهالي وأكدوا عليه، إننا إن شاء الله صامدون في أرضنا، لن نتنازل، لن نساوم حتى الاعتراف بقرية العراقيب.
1: عزيز، يعني أسمعت ووجهت انتقادات يوم أمس بسبب عدم مشاركة كل ممثلي الأحزاب العربية ولجان التوجيه وغيرهم، وحتى المجلس الإقليمي لم يشاركوا في هذا المهرجان. دعنا نستمع إلى أقوال الشيخ

0: يوسف الزيادين هو أيضا شارك معكم في المهرجان.
1: نعم، الشيء اللي كان ملفت للنظر انه الانقسام تبع الوسط العربي كان واضح البارح، يعني تصور كيف الموحدة ما كانت موجودة ولا لها تمثيل، المجلس الاقيمي لم يكن موجود وما له تمثيل، ولجنة التوجيه لم تكن موجودة وما لها تمثيل، يعني هذول مشكلين كتلة من حالهم على جال، مش مربوطين في حد، هذا غلط وهذا شيء مخزي ومعيب وعار انه ناس بتمثل الناس بتقود الناس ولما يصير عملية نضال تاخذ عزاوية، ما بيصير هذا الكلام، ما بغض النظر عن كل الأسباب، حتى لو تختلفوا مع صياح، تختلفوا مع أهل العراقيب، هذا ما بيعطيكم مبرر إنكم تغيبوا من الساحة السياسية، البارح كان في إعلام، كان في قيادات موجودة، كان في ناس من كل الدنيا، كان في يهود موجودين، وأنتوا غايبين ليش؟ يعني إذا اللي ما بيكون معك ودك تكون ضده، الجبهة كانت موجودة طبعًا وجات إسقاط واجب. التجمع كان موجود ممثلهم سليمان النصاصر وحكى كلمة اسم التجمع. كمان كمان المجلس البلد اللي عجبهم اللي هي رهط أكبر مدينة لم يتواجد لا الرئيس ولا نواب الرئيس، وهذا كمان عملية غلط.
0: يقول يوسف الزيادين وينتقد، ماذا ترد عليه عزيز؟
2: يعني بعد 16 مهرجان أنا بقول كالتالي، أول إشي الحمد لله كان المهرجان ناجح جدا وكان ملفت للنظر إن التلاحم بين الأهالي، أنا بحكي على الأهالي، أهالي النقب عامة من عدة قبائل وحمال كانوا موجودين في الأراضي المهرجان. القيادات الله يسامحها، أنا اتصلت مع الكل، بعثت رسائل الكل، أنا والمجلس الإقليمي كان اجتماع في أرض العراقيب يوم الأربعاء اللي فاتت مع عطية الأعسم ومع سليمان الهواشلة، وبعثت لكل أهالينا وكل قياداتنا رسالة، في عندي مهرجان اتفضلوا، أنتم بتمثلوا المنطقة سياسيا، بتمثلوا كل النقب، بتمثلوا كل الداخل الفلسطيني سياسيا، أهلا وسهلا فيكم. وأنا بلتمس لهم عذر، يعني ما بقدر أجبر أي إنسان بالقوة أطلع من بيته إذا ما أطلعت كرامته وشهامته وعزته، وزي ما بيقولوا في عندنا مثلنا البدوي، السيف لما بينسلم صعب ترده، وهذه سلم في حق كل قيادي ما جاء يحضر هذا المهرجان.
0: تفسيرك يعني لعدم القدوم، يعني هل هم يعني منشغلون لهذه الدرجة اللي ما قدروا يجوا يعني على المهرجان، أو في تفسير ثاني؟
2: التفسيرات كثير، ما بتقدر تضمن، ما بتقدر يعني تجزم ليش ما جو. اللي بيقول لك أنا معك وبينشر لك عن المهرجان وبيحكي عن المهرجان، أنا غير منتمي سياسيا، وأهل العراقيب كلهم أغلبهم غير منتمين سياسيا، يمكن هذا اللي أعطى بعض القيادات مجي أو الله أعلم، أنا بلتمس لهم عذر من كل قلبي، لأن اللي خسر مش أنا، هم اللي خسروا، اللي خسر اللي ما حضر، اللي خسر وبقول أنا ممثل للجماهير، هو اللي خسر هذه الوقفة، وقفة شموخ، وقفة عزة، وقفة احترام. يعني أنا يوسف العطاوي لما كتب منشور على الفيسبوك، العراقيب صامد بفعل مش بقول، هذا بيكفينا فخر. سمير بن سعيد لما طلع على المنصة وقال احنا بيهجموا عند في منطقنا أو مرة ثانية مرة ومرتين وبنتلف وبنزهق وبنعجد، اما انت يا العراقيب ايش القوه اللي عندكم؟ كمان هذه شهاده عز وكرامه لنا، والكل احكى في هذا الاتجاه، واللي ما حضر هو اللي خسر.
0: نعم، كنتم يوما ما مزار، يعني ومفروض تكون العراقيب مزار اليوم، يعني واحنا امام حمله انتخابات مصيريه للمواطنين العرب في البلاد على خلفيه الاتهامات لهذه الحكومه الحاليه.
2: نعم، العراقيب احتضنت الكل، كل بن آدم، كل إنسان أتوجه للعراقيب وقال أزور العراقيب أو أدعم العراقيب بكلمة طيبة بأي فعالية على أرض العراقيب كانت تتجاوب معه وتجاوبت معه. صحيح يعني تعرف كل داخلنا الفلسطيني اليوم مستمر في نضال، في هدم، وفي هدم، في يمكن الله أعلم عنهم إيش بقول لهم، بقول الله يسامحهم وبس. أنا مش منتمي سياسيا، والسياسة إذا ما بتفيد أهاليها وما بيقفوا موقف واحد أكيد إن رايح كل المنطقة تخسر، وهم اللي خسروا، يمكن خسروا كثير أصوات من المؤيدين لهم يعني في كثير انتقادات، وخصوصا لأخواننا اللي في الموحدة ما في كان لها أي تمثيل.
0: نعم.
2: وكثير ناس منتميين من عائلة الطور إلى الموحدة أحكوا إن هذا الكلام ما بصير، مش معقول.
0: حاولت استفسار ذلك مع منصور عباس؟
2: لا والله ما استفسرت ولا مع واحد، ولا مرة أنا بلوم أي بن آدم، بلتمس لعذر، والتاريخ والناس هم اللي بلوموه وبيحكموا عليه.
0: نعم، وغيره أيضا من الممثلين لم يحضروا كما قال يوسف.
2: كثير ما حد يعني ما كان زي ما قال يصدق يوسف، يمكن هو التفت، أنا ما التفت، أنا دائما أفكر لنص الكاسة المليانة. أنا بقول لك يعني يعني طفلة عمره 11 سنة اتولدت وقت الهجم، ايام الهجم في قريه العراقيب، طلعت على المنصه واحكت حكي شيء احلى منه واذكى منه ما كان. اولاد الشباب الاهالي لما هم تلاقوا البارح فرحتهم وبسمتهم وعزتهم وعنفوانهم وهم بيحكوا بين بعضهم، وانا بلفلف بينهم وبنحكي وبنزرع ورد وبيخرفوا اني هذه ارضنا، رايح نجي، رايح نبني، رايح نسوي، رايح نعيش فيها كم مره، أحلى من كذي ما كان في هذا الأمل اللي بنغرسه في نفوس أولادنا، في نفوس شبابنا، في نفوس أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. هذا كان أحلى رسالة لكل الدنيا، إن حتى الجيل الطالع ما راح ينسى القضية، ما نعم. راح ينسى العراقيب.
0: نعم، وما هي خطواتكم المستقبلية إزاء كل ما يحدث في العراقيب؟ و أنتم كالوسط العربي في البلاد يتوقع ربما حكومة جديدة، هل ربما تعولون على مثل هذه الحكومة؟
2: احنا دائما بنعول على الخير للخير ومنتبهين للخير، وان شاء الله هذه الحكومة الظالمة يعني اكثر من الظلم اللي بتمارس هذه الحكومة ضد كل من هو عربي مش راح يكون، واصعب من كذي مش راح يكون. زي ما بيقولوا ما بيجي أبو الخناق إلا أبو الفراج على جنبه، بعد كل هالضنق والضيقة إلا الفرج جاي.
0: شكرا جزيلا لك عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن قرية العراقيب، شكرا جزيلا.
2: حياك الله. عفوا.
0: مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنواصل، ابقوا معنا.
3: غدا على قناة مكان.
4: مشان أربع خمس سنوات يشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
3: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
5: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
3: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركي؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان، حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، عودة إلى مواضيعنا. هذه المواضيع أو هذا الموضوع هو أكثر تفاؤلا بالنسبة لباقي المواضيع التي كنا قد تناولناها في بداية البرنامج، والموضوع هو تسويق، بدء تسويق المنطقة الصناعية الجديدة والإضافة في المنطقة الصناعية بمدينة راهط. نقول مساء الخير للأستاذ خالد أبو الطيف، رئيس غرفة التجارة والصناعة لمنطقة راهط والنقب الجنوب. مساء الخير.
8: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: نعم، سمعنا ربما انتقادات هنا وهناك، لكن دعنا نتحدث، هنالك أمور يعني أكثر تفاؤلا، توسيع المنطقة الصناعية.
8: نعم أخي، نحن نرى على أرض الواقع أن هناك توسيع ونسمع عن تسويق، لكن للأسف يعني قصة التسويق تبقى سر غامض من أسرار الدولة، يعني زي سر المفاعل النووية في ديمونة نفس الحاجين، لا نعرف متى التسويق، لا نعرف من اللي بيسوق، لا نعرف كم الثمن، لا نعرف من نتوجه.
0: البلدية أعلنت الأسبوع الماضي أن هنالك بشرة سارة للسكان راهط، بإمكانهم تقديم خطط إلى اللجنة الاقتصادية في البلدية، إلى دائرة أراضي إسرائيل، إلى عدة جهات، إلى وزارة الصناعة والتجارة.
8: يعني ما تقول أخي عدة جهات، عادة نعم. الشراء من جهة معينة وليس من عدة جهات.
0: نعم، ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ هذه قضية فنية ربما أستاذ خالد، ما المشكلة
8: فيها؟ أنت تقول فنية، ليس فنية، هذا صلب الموضوع أخي. نعم. نحن نثمن هذه الخطوة، وكل من يسعى إلى توسيع مناطقنا الصناعية العربية ككل وليس فقط في رهب، ولكن لازم يعني واجب ولازم أن يكون الإشي هذا واضح. كم الثمن الذي يدفعه المستثمر؟ لمن التوجه؟ عادة يوجد عنوان واحد وليس عناوين. لا يمكنك أن تأخذ الخطة الاقتصادية وتذهب للجنة الاقتصادية وتذهب إلى اللجنة الثانية وإلى دائرة أراضي إسرائيل ولوزارة الاقتصاد، هذا اسمه يعني بالعربي الفصيح ترتور. فهناك سر من وراء هاي الأشياء كلها، لازم يكون الإشي واضح. الشخص الفلاني أو الجهة المعينة هي من تقبل التوجه إليها.
0: نعم،
8: ولما هي الأشياء المطلوبة.
0: خالد، بصفتك أنت رئيس غرفة التجارة، يعني ما حدا يعني في مقاطعة عليك؟ ما في حد بيحكي معك؟
8: مش
0: حد...
8: على أخي، لا يوجد أي تواصل بيننا وبين البلدية الجديدة من وقت ما يعني ما ترتبت، لا سمح الله، لا يوجد عداء بيننا ولكن لا يوجد تواصل.
0: لماذا؟ شو القطيعة هاي؟ ليش؟
8: لو كان عندي جواب لأجبته.
0: نعم،
8: للأسف احنا انا كشخصي خالد او كلجنة لا يهمنا هذه الامور الفنية، ما يهمنا هو تطوير المنطقة الصناعية وتكون هناك جدية وليس تسويق يعني القطع الموجودة الان. على فكرة يعني نسبة ضئيلة من 300 قسيمة اللي راح يتم تسويقها، انا سمعت ان هناك اذا بزيادة هناك تقريبا 20 او 25 قسيمة، ماذا عن الباقي؟
0: نعم،
8: هل سيتسوق إلى شركات كبرى مثل كوكاكولا حيث كانوا يتحدثون عنها ستأتي بمخزنها هنا، أو إلى شركات احنا كأصحاب محلات وكناس كثيرة اللي متأجرين وبيستنوا في هاي اللحظة في التسويق، ليس معنيين بجلب مستثمرين كبار كوكاكولا وغيرها من الشركات التي ستستحوذ على الأراضي، وليس مصنع يعني للكوكاكولا وإنما مخازن. نحن لا نريد منطقة صناعية أن تكون مخازن، نريد منطقة صناعية أن يكون بها تطوير ويكون بها صناعة ويكون بها تجارة وأن يكون أكبر عدد من العمال المحليين اللي يشتغلوا فيها، ولكن يكون كسودا ستريم أو كارغال اللي كان أكبر فشل ذريع يعني للبلد إنه يشغلوا أقل من 10% من عمالها ويعطوها أراضي بأبخس الأثمان على حساب أصحاب الأراضي وحساب أهل رهط ككل، فهذا يعني لا يجوز ولا يعني نتمنى هذا الشيء.
0: نعم، يعني هذا هو الحال في سودا ستريم وكارغال. 10%
8: من ألاف العمال هناك، كم يعني محليين؟ 200-300 عامل، 400 كانوا يتحدثون على 2,000-3,000 عامل، وهكذا الحال في كارغال.
0: نعم،
8: كل مصنع وكل شركة جابت عمالها معها.
0: نعم، يعني بمعنى آخر هي حصلت على دعم حكومي،
8: على امتيازات كبيرة جدا جدا على حساب أهل رهط.
0: نعم،
8: أنا قلتها في الماضي وأقولها أيضا،
0: وهذا ما تخشاه في المنطقة الصناعية الجديدة.
8: نعم أخي، الناس هنا بشغف لانتظار تسويق المنطقة الصناعية الجديدة، التوسعة، ما تسمى التوسعة، على أساس كثير ناس اللي عندهم أمنية وإحنا بندور يعني وحبينا يعني تتحقق هاي الأمنية، أن يكون له قطعة أرض يستطيع أن يستثمر فيها محليا ويشغل فيها أكبر عدد من العمال المحليين والمهنيين.
0: نعم،
8: ولكن ما يتحدثون عنه يعني القصائم القائمة لمصانع. أخي، دولة إسرائيل لا يوجد فيها مصانع، لا يوجد فيها مصانع،
0: لكن
8: فلماذا يعني تفرضون علينا أن تكون هذه القصائم للمصانع؟ ماذا عن الورش، ماذا عن الكراجات، ماذا عن المناجر، ماذا عن المحادث؟ كل هاي الأشياء في وسطنا مطلوبة، وهي كمان يعني تستثمر عدد كبير من العمال.
0: نعم.
8: ليش ابنائنا يروح يشتغلوا في المناطق المجاورة في نيتبوت في بير السبع وفي أفاقيم وغيره وغيراته بينما يمكنهم إقامة ورشهم في بلدهم؟
0: نعم، يعني أنت في اعتقادك المناطق التسويقية الجديدة في المنطقة الصناعية يعني لا بطبيعة الحال لها شروط معينة، يعني ما في
8: شروط صعبة جدا، وكمان السعر تبعها غالي، بيحكوا على فوق البليون ونص لاثنين مليون للقسيمة 1000 متر.
0: نعم، كم السعر؟
8: ما يقارب بين المليون ونص لاثنين مليون، هيك الحكي. قلتك على ما زال الاشي غامض، انت قدم رايك لمين ما بتعرف ايش السعر ما بتعرف.
0: نعم. في كل حال، في كل الأحوال، هذه الصورة ستتضح في غضون الأيام القريبة القادمة. سؤال أخير أستاذ خالد، حال المنطقة الصناعية القائمة اليوم التي تتواجدون فيها القديمة؟
8: من الأسوأ للأسوأ أخي.
0: من أي ناحية؟
8: من جميع النواحي. يعني اليوم كان لنا نداء للبلدية، المجاري عمي على مدار 24 ساعة.
0: نعم، المجاري ليست قضية البلدية، المجاري قضية اتحاد مياه راهط.
8: ومن المسؤول عنها أخي؟ من المسؤول عن هذا الاتحاد؟ أليس البلدية؟ من الذي يحاسبهم؟ أليس البلدية؟ من مدير الدركتوريون أو ما لا أعرف كيف اسمه بالعربي؟ أليس البلدية؟ نحن نعيش تحت سلطة البلدية وندفع الأرنونة للبلدية، وهذا تكثير من البلديات السابق وليس وليد الآن. لا يمكن لمنطقة صناعية بحجم المنطقة الصناعية فراهط أن يكون حجم انبوب المجاري 6 إنش. في البيوت بطلوا يحطوا البوب 6 إنش، بينما منطقة صناعية بحجم راهط 6 إنش أخي. فهذا فشل ذريع في التخطيط البدائي بالأول، لما حد اعترض عليه ولا حد وقف وجه المخططين الأولين ويقول إنه هذا لا يمكن أن يكون يعني تخطيط لمنطقة صناعية. فلا يمكن أن تخطط يعني أي مشروع من اليوم لليوم، لما تنظر إلى كمان 50 و100 سنة. لكن إحنا مشكلتنا زي ما تخطيطنا، أول حاجة بنبني بيوتنا وبعدين بنقول نخططها يا أخي.
0: نعم.
8: على شوارعنا وطلع
0: نعم
8: على بيوتنا
0: واضح.
8: وطلع على مصالحنا، في البداية نبني بعدين نخطط.
0: شكرا جزيلا لك، الصورة واضحة. خالد أبو الطيف رئيس غرفة التجارة والصناعة في راهط، شكرا جزيلا.
8: حياك الله أخي.
3: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، إلى موضوعنا الأخير. طلاب راهط يشاركون في مخيم قطري لمحدودي الرؤية. بطبيعة الحال هنالك أيضا مخيمات أخرى. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فؤاد الزياد، مدير المركز الجماهيري براهط. مساء الخير أستاذ فؤاد. فؤاد؟
9: نعم.
0: هل تسمعنا فؤاد؟
9: نعم.
0: نعم، مساء الخير فؤاد، حدثنا عن هذا المخيم. فؤاد لا نسمعك جيدا، حاول ربما تغيير مكانك كي نتمكن ربما من الاستماع إليك بشكل أفضل. نحن
9: عليك.
0: نعم أفضل. نعم تفضل.
9: طيب طبعا زي ما حكيت، احنا في راهط وفي المنطقة الجميلة في راهط بنحرص دائما على أن يكون في عندنا تنوع، عندنا شمولية لمخيمات صيفية اللي بتكون على مدار العطلة الصيفية من بداية يعني من 1/7 حتى 30/8. طبعا في المخيم اللي حكيت عنه اللي هو يمكن رابع سنة على التوالي احنا من مدينة راهط بنشارك في مخيم اللي هو مخيم دطري اللي بضم 11 طالب من راهط اللي هم عندهم مشاكل في النظر، محدودية النظر، وبشاركوا لمدة 4 أيام في نهر الأردن اللي هو قرية في مدينة نهر الأردن، واحد يمكن البلد العربية الوحيدة اللي احنا بنشارك في هذا الفعالية اللي من خلال الأولاد هذول بطلوا 4 أيام مع نوم مع فعاليات مع برامج. وبفكر كان حتى لي يعني قبل 8 يوم محادثة مع مدير مدير القرية على أن إن شاء الله نعمم هذا البرنامج على كل البلدان العربية، لأن فيني أنت سائد أن أولادنا وأولادنا بخاصة اللي هم ذو القدرات الخاصة أنهم يشاركوا في هذه الفعاليات. بفكر اليوم ما في شيء مستحيل، وهذا الأولاد بيثبتوا أنهم ممكن يطلعوا على نهر الأردن ويشاركوا فعاليات اللي بالضبط طلاب عرب طلاب يهود. وطبعا هذا الشكر أنا بقوله دائما للمرشدة اللي مسؤولة عن هذا الطلاب اللي هي فاطمة أبو عجمي. فإذا في إنسان اللي اتخذ على حالها مسؤولية في الأخير ممكن تمنى أولادنا يشاركوا، ما ينحرموا من هذه البرامج.
0: نعم، وكيف يعني كيف كانت الفعالية؟ بطبيعة الحال يعني الأولاد أكثر من سعداء في للخروج على الأقل من راهط إلى هذا المكان البعيد وإلى تلك المنطقة الخلابة.
9: زي ما حكيت يعني مش أول مرة إحنا على سنوات نشتغل هذا الشيء، طبعا مع قسم الرفاه الاجتماعي، واللي بقول الشيء الحلو بشوف عيون الأهالي إن يشوفوا أولادهم يطلعوا لمدة 4 أيام مع نوم مع مبيت مع كل التعليات، وتعليات طبعا سباحة تسلق وغيرها، فبفكر هذا بعزز أول شيء الفكرة الناس تبعتهم، بيشوفوا إنهم ممكن يكونوا يعني التعليات اللي هن مش سهلات، صح عندهم ضعف معين من ناحية النظر بس هم مش أقل من أي طالب ثاني، وفكر هذا هو هذا الشيء اللي إحنا بنحاول نوصل له في خلال هذا البرنامج.
0: نعم، في يعني في أشياء خصوصية يعني لهذه الفئة من السكان اللي كانت موجودة في تلك المنطقة، ولا يعني هي جزء من رحلة شاملة؟
9: لا، البرنامج هو مخصص لهذه الفئة، طبعا بضم مش بس طلاب من راهط، والله من يعني بلدان ثانية مع متطوعين، اللي بقول إن طبعا يعني الشغل مع هذول المجموعة ما جت بس على 4 أيام وبس، احنا عندنا برنامج اسمه تقيل، هذا البرنامج مع قسم الرفاه الاجتماعي، المجموعه هذه موجوده عندنا على مدار السنه، يعني كل اسبوع في لقاء لهم، وفي لهم مرات مخيمات، وطبعا هذا المخيم اللي هو خارج البلد، فكمان يعني هو الشغل ما بيكون شغل لمره واحده، الشغل مجبور يكون على مدار كل السنه، وهي نهايه السنه مثل هذا العطله الصيفيه.
0: نعم، وهي الفئه يعني بتتعاملوا معها عددها كبير في راهط، هذه المجموعه كمجموعه
9: احنا اليوم يعني حوالي في عندنا 20 طالب اللي نشتغل معهم على مدار السنه، طبعا من ناحيه اعداد مش الكل عندنا، هذا الطلاب اللي احنا يعني اللي هم طبعا اللي عن طريق الرفاه الاجتماعي هم اللي يعني بيبعثوهم لنا، الفئه اللي موجود طبعا في مدارسنا في برامجنا في فعالياتنا. انا بفكر كمان يعني واحده من الاشياء اليوم يعني كان عندنا مثلا نهايه تبعت الخطه الخامسيه، انا يعني في الدورات اللي احنا نشتغل عليها 60 طالب من طلاب ذوي الاهتمامات الخاصة تركناهم كمان في الدورات العادية، فبفكر هذا واحدة من الأشياء اللي مركز الجمهورية في راهط بيشتغل عليها، إن انخراط طلاب اللي ذوي الاهتمامات الخاصة في كل فعالياته في كل برامجنا في كل أيامنا، فبفكر هذه واحدة من الأشياء اللي احنا نتعود فيهم دائما.
0: نعم، وهذه الفعالية جزء من مخيم صيفي شامل يعني أنهيتوه هذه الأيام في راهط.
9: احنا صراحة استعمل هنا يعني اليوم فتحنا مخيمات جداد 2، واحد اسمه تعليم والإبداع والثاني اسمه أبطال المرح، واسبوع الجاي عندنا مخيم خاص جدا اللي هو اسمه مخيم سيد حيث مع فطوم اللي على سروات يعني بشطر عليه، فاللي بيميز رهط وانا بقولها يعني بشكل آخر يعني مرات الاهالي بتشي علي رسائل بتقول يا عمي يعني مستغرب من الاهالي اللي بيقولوا ما في برامج وفعاليات لأولاد، فالحمد لله يعني مش اقل من 15 مخيم بكافة الأشكال وبكافة الفعاليات، يعني بنقدر نقول تربوية ثقافية ترفيهية رياضية فنون تكنولوجية لغات قرآن، يعني الحمد لله من جيل البستان وحتى الجيل السادس وأكبر في مليان مخيمات غير المخيمات.
0: نعم صحيح، هو يعني من يمر على جنب المركز الجماهيري في راهط يعني دائما ملان حركة طلاب أهالي، دائما في فعاليات يعني في كل ساعة.
9: فأنا بقول أول شيء يعني هذا زي ما بقولوا عرض واستجابة، أول شيء أهالي راهط بتجيبوا معنا، أهالي راهط بيبعثوا أولادهم، أهالي راهط بيأمنوا فينا، فنفكر إن اليوم إحنا كمان والشيء الحلو أغلبية 99% من الناس اللي بيشغلوا هذه المخيمات هم أشخاص من يعني من المكتب الجماهيري، إحنا نشغلها ما بنجيب ناس من برا شغلوهم، فكمان هذا اليوم القدرة تبعتنا إن عن جد ننوع في الفعاليات ننوع في البرامج نجيب أشياء جديدة، نعطي كمان مش بس من مكان واحد، يعني فتحنا واحد في المكتب الجماهيري واحد في راحتك واحد بيكون في القصر الثقافي واحد في مركز راحة في فعاليات، فالفعاليات هي موجودة مش بس في مكان واحد، بفكر هذا اليوم يعني تروح هذا والشمولية هذه والأشياء الجديدة اللي احنا كمان يعني من الناس تطلبها، فالشغل اللي بأمانه في ثقة بينه وبين الجمهور، فبفكر هذا عنوان النجاح، والحمد لله أنا بفكر إن هذا الشيء اللي إحنا بنحاول نوصل له، طبعا ما بقول إحنا كاملين، ما بقول إن إحنا يعني 100%، بس إحنا بنسعى دائما إن نستغل كل الميزانية ممكن نحصل عليها، أو حتى مرات مالها مش موجودة بس إحنا بنحاول إن نجيبها عشان في الآخر إن أثر أولاد من رهط. نعم. يكونوا موجودين في هذه البرامج وفي هذه الفعاليات، لأن بنعرف الولد اللي مش موجود في فعالية ومش في برنامج ممكن يكون. نعم. في الشارع أو في مكان غير آمن، وإحنا ولد في محلات. نعم. آمنة.
0: شكرا جزيلا فؤاد الزياد مدير المركز الجماهيري في راهط، شكرا لك. بهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب. كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم في وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة الرابعة. إلى اللقاء، دمتم بألف خير.
3: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
15: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
16: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
15: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
17: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الانقاذ.
18: ما في احلى من البحر، ما في احلى من الشمس، المي والاجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطه تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وان بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياه، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
19: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
20: مخزن ياشوك
19: دايما مننتصر بالسعر.
21: خيرسي خوك هتغيوت بديوك،
22: مخزن ياشوك،
23: مخزن ياشوك،
24: بابا بادوك.
18: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
25: عناوين الساعة من مكان، نشر تفاصيل عن نشاطات القيادي الحمسوي الذي تم تصفيته اليوم، نفي أمريكي لمزاعم إيرانية بشأن انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز، الرياض تبحث مع القاهرة والدوحة سبل خفض التصعيد في المنطقة، رئيس الوزراء اللبناني يزور بغداد، والكويت تعيد فتح معبر حدودي مع العراق تضرر إثر اعتداء إيراني.
3: راديو مكان، الأخبار.
25: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. كشف موقع صحيفة الشرق الأوسط في تقرير من غزة عن تفاصيل تتعلق بنشاطات مدير جهاز الأمن الحمسوي في محافظة وسط القطاع العقيد وائل الداوي الذي قتل اليوم بغارة جوية إسرائيلية. وعلم الموقع من مصادر ميدانية أن الداوي أدار في الفترة الأخيرة حملة أمنية بالتنسيق مع عدة فصائل فلسطينية لتكثيف ملاحقة الجماعات المسلحة المدعومة إسرائيليا، في ظل قيام هذه الجماعات باستهداف نشطاء من الأجنحة العسكرية للفصائل، كما أنه كان مسؤولا عن إدارة ملف المتخبرين مع إسرائيل، وعمل مؤخرا على اعتقال عدد من المتهمين بالتخبر. تعقيبا على ما نشر في طهران عن انفجار ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز، قال مسؤول في واشنطن إن جيش بلاده لا علم له بمثل هذا الحادث. وقبل ذلك زعمت وسائل إعلام إيرانية بأن الناقلة لم تتبع المسار الملاحي الذي حددته طهران. بحثت الرياض مع القاهرة والدوحة سبل دعم الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في ضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر. جاء ذلك في سياق اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس حكومة قطر محمد بن جاسم الثاني. وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأخير أكد ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. في بغداد استقبل رئيس حكومة العراق علي فالح الزيدي بعد ظهر اليوم نظيره اللبناني نواف سلامة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية بين البلدين والأوضاع في المنطقة. على صعيد آخر، أعادت الكويت فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري بعد أن كان مغلقا لعدة أيام بسبب اعتداء إيراني بطائرات مسيرة.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
25: يطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا برطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند السادسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
2: الآن وفي كل مكان.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية ومعكم فيها أسعد عطار، لينا شحاد رزق، حندهان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء، رئيس الوزراء يجتمع بالرئيس الأمريكي بعد غد الثلاثاء لمناقشة آخر التطورات الأمنية في الملف الإيراني. مصادر إيرانية تؤكد التزام إيران بوقف الهجمات في حال أوقفت الولايات المتحدة غاراتها على أهداف إيرانية. استمرار التوتر في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية واعتقال العشرات من المطلوبين إلى قوات الأمن. على الصعيد الحزبي، يش عتيد يبدأ بتشكيل قائمة مرشحيه للكنيسة ودخول عضو كنيسة عربي جديد بعد استقالة أحد أعضاء الحزب. غدا تصادف الذكرى السنوية الثانية على مقتل 12 ولدا وبنتا ضحية قصف صاروخي من حزب الله على مجدل شمس. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية. نستهل بالتوتر في الخليج بعد قرار الرئيس ترامب تعليق الضربات العسكرية في إيران. في تعليق الضربات العسكرية، إيران تعلن وقف الهجمات على دول الجوار، ولكن الجمهورية الإسلامية تواصل التهديد وفتح جبهات مع دول أخرى. للمزيد ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
5: أهلا غالية، مساء الخير. إذا هدوء مشوب بشكوك لاسيما من الجمهورية الإسلامية فيما قدمت طهران وواشنطن جوابهما، طبعا كل واحدة على حدة، على مقترح باكستاني جديد لاستئناف التفاوض. مسؤول إيراني يقول لوكالة رويترز مساء اليوم إن موقف بلاده كان وما زال الساعة بالساعة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية. عفوا، أضاف المسؤول الإيراني الذي طبعا لم يكشف عن هويته أن التشكيك أكثر من التفاؤل. يصف الموقف الإيراني من قرار الرئيس ترامب تعليق الهجمات بعد 13 ليلة وأن الاعتقاد السائد إيرانيا بأن هذا القرار للرئيس الأمريكي تكتيكي وليس حقيقيا. في مشهد حافل بالتناقضات، طبعا نفى عمليا سفير الولايات المتحدة مايك وولتز أن يكون السبب وراء قرار رئيس ترامب هو أخذ مخزونات الصواريخ الاعتراضية كباتريوت وباد بالتضاؤل، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت نيويورك تايمز عفوا. وولتز قال قبل قليل لشبكة NBC إن للولايات المتحدة كل ما تحتاجه إليه لإدارة المعركة، وأن من سرب الأنباء حول النقص في الصواريخ يجب إدخاله السجن. هكذا مايك وولتز: مهما كان من أمر غالي، الفجوات الأساسية تبقى شاسعة بين الطرفين وتبقى بعينها طهران التي تعتبر الموقف الأمريكي التوقف الأمريكي عفوا عن الهجمات انتصارا لها، تبقى تؤكد أن السعي إلى إنتاج قنبلة نووية بتعليمة مرشد الأعلى خامنئي هذا المسعى مستمر، إلى جانب بطبيعة الحال احتفاظها بحق السيادة على مضيق هرمز. بعد تهديد الحرب الحرس الثوري باستهداف قواعد لبريطانيا أو أي دولة أخرى في المنطقة تساهم في المجهود الأمريكي الحربي، ها هو وزير الدفاع البريطاني ويست ستريتينغ يقلل اليوم من وقع التهديدات الإيرانية، موضحا أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة الدفاعية لحلفائها. دعينا نستمع.
6: We have taken part in defensive action to support UK people, personnel, interests and our allies, and we will continue to do so.
5: إذن دعم الشعب البريطاني ومصالح القوات البريطانية وحلفائنا في المنطقة، هكذا الوزير البريطاني، وسنستمر في ذلك. نشير ختاما غاليا إلا أن الجبهة مع بريطانيا هي ليست الجبهة الوحيدة التي تفتحها طهران، هي عالقة حاليا في مواجهة مع أوكرانيا. نذكر إيران قدمت العديد من المسيرات الانتحارية لروسيا في حربها مع أوكرانيا، والآن هي تنادد بشدة بمهاجمة أوكرانيا لسفينة إيرانية في بحر قزوين يوم أمس. طهران وصفت الهجوم بانتهاك للمواثيق الدولية، بالإضافة طهران عالقة مع مواجهة مع فرنسا بعد قيام السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي باعتقال 2 من موظفي السفارة الفرنسية في طهران، وحسب الادعاءات الفرنسية والاتهامات الفرنسية تعرضهما للضرب أو تعرض أحدهما للضرب من قبل قوات الأمن الإيرانية. إذن هكذا هو المشهد بين التشكيك في قرار ترامب من قبل إيران وبين توسيع دائرة الخصام والمواجهة مع دول أخرى ليس فقط في المنطقة.
4: شكرا لك زميل شمعون بن نعيم، شكرا لك. ونواصل أهلا بك، ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا من الولايات المتحدة البروفيسور محمد أبو نمر، برنامج بناء حل النزاعات، كلية العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية واشنطن. أهلا بك بروفيسور نمر، محمد أبو نمر معنا في مكان.
7: أهلا
4: بك. يعني من ناحية نحن نستمع إلى يعني تعليق الضربات العسكرية كما ذكر الرئيس ترامب، كان هنالك أيضا في الصحافة الأمريكية دار الحديث عن الأسباب، ربما كيف يقرأ الشارع في الولايات المتحدة كل ما يتعلق بهذه الحرب المستمرة، واستمعنا أيضا ما ذكره سابقا الزميل شمعون بن نعيم في كل ما يتعلق بالشكوك حول هذا الهدوء الهش.
7: نعم، للأسف يعني من تجربة هذه الحرب بين إيران وإسرائيل وأيضا بين إيران وأمريكا، لا يمكن اتخاذ أو استنتاج أن قرار وقف القصف يمكن أن نفسر نهاية الحرب. طبعا هذه تجربة مررنا بها عدة مرات، قام بها الرئيس الأمريكي، وفي كل مرة يحاول أن يستعمل القصف من أجل الضغط على القصف العسكري للضغط على إيران لتقديم التنازلات على المواضيع المختلفة. وأعتقد أن المعلقين حاليا والتحليلات حاليا هي أن نحن نتجه باتجاه تجربة مشابهة لما سبق، سينتقل الدبلوماسية أو المفاوضات عبر باكستان أو دول أخرى وغالبا باكستان أو عمان، حتى يتم الضغط على إيران للتنازل على قضية هرمز وعلى المفاعل النووي وعلى الأسلحة الباليستية بشكل عام هي المواضيع التي ما زال هناك خلاف عليها. ولكن كما نعرف أيضا واستمعنا من التعليقات هناك طبعا تهديد مماثل من إيران بتوسيع رقعة الحرب، وليس فقط على أوكرانيا ولكن أيضا في جانب اليمن وفي جانب أخرى التي
4: يعني دول الخليج. يمكن أن نقول بأنه كل الفترة السابقة التي كان فيها توتر وضربات متبادلة كانت هذه الضربات باتجاه دول الخليج، يعني هي ربما أكثر الدول التي تلقت هذه الضربات، والأردن بالطبع.
7: نعم، وطبعا دول الخليج وأيضا دول عربية كان الأردن أو العراق وغيرها تمارس الضغط من خلف الكواليس على الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب. وأيضا هناك أسباب داخلية يجب أن نتكلم عنها في الساحة الأمريكية، رفض الرأي العام لحرب طويلة، هناك ارتفاع في عند الأمريكيين الشارع الأمريكي ضد الحرب الطويلة، ضد استمرار الحرب، حتى هناك ضغوطات ومعارضة في داخل الحزب الجمهوري. هناك على الأقل 4 أشخاص يعني أقوياء، منهم كان تاكر كارلسون أو حتى آخرين أكثر وضوح بالجانب الديمقراطي، نعم، الذين انتقدوا وما زالوا يتكلموا بشكل واضح وصريح، منهم توماس ماسي وأيضا وورين ديفيس وبراين فيتبرغ وتام بارايت. هذه أسماء من الحزب الجمهوري التي تركت الحزب الجمهوري في دعمه الكامل للحرب، والآن يعبروا ويقفوا مع الديمقراطيين والآخرين في الضغط على ترامب في إيقاف الحرب، لأنه لم يستطيع حتى الآن أن يثبت أن هناك نصر للقوات العسكرية الأمريكية بشكل كامل أو النجاح في تحقيق أهدافه السياسية. هناك شعور بالفشل في هذه الاستراتيجية،
4: وهنالك شعور أيضا بأن الأمر يتكرر في كل مرة، يعني شن هجمات أو تهديد بشن هجمات، ومن ثم يعودون إلى الدبلوماسية، ومرة أخرى يعودون إلى التوتر، وكأن الأمر يتكرر أكثر من مرة. يعني السؤال، كيف يلاقي ذلك في الشارع الأمريكي؟
7: أصبحت الأصوات في هذه النقطة بالذات تسمع بشكل متكرر أو بتكرار، أن هذا يدل على ضعف السياسة الأمريكية، ضعف ترامب وإدارته في معالجة هذه الحرب ومعالجة هذه القضية، وأن هذا الشيء يعني يضعف الدعم لترامب كما قلت في الحزب الجمهوري وأيضا طبعا في الحزب الديمقراطي وفي الشارع الأمريكي. لا يوجد ثقة هناك كبيرة الآن في إمكانية وقدرات ترامب في إدارة هذه المعركة. وأيضا من الواضح أن هذه السياسة أو هذه الاستراتيجية فشلت مع إيران، فكل مرة هناك مفاوضات تحت التهديد أو مفاوضات بعد التصعيد أو تصعيد حتى خلال مفاوضات، منها اغتيال قيادات وغيره، هذه أثبتت عدم كفائتها أو عدم جدواها في تحقيق المطالب السياسية. وأعتقد أن أعتقد ستكون هذه المرة أيضا نفس النتيجة، إلا إذا كان هناك ضمانات، وهذا ما تطلب إيران في كل مرة من هذه الجولات، أن يكون هناك ضمانات من أجل إيقاف أي تهديد عسكري أو تصعيد عسكري خلال المفاوضات. وفي بعض الأحيان السابقة كان هناك يعني بعض الالتزام من أمريكا، ولكنه طبعا تم الإخلاء فيه أو عدم تنفيذه.
4: وأريد أن أسألك بروفيسور محمد أبو نمر، نحن نعرف بأن رئيس الوزراء نتنياهو سيتوجه غدا إلى الولايات المتحدة، 7 لقاء بينه وبين الرئيس ترامب، إلى أي مدى لهذا اللقاء يعني سيكون ثقل على كل ما يتعلق بالقرارات يعني التي ستصدر باتجاه الملف الإيراني؟
7: طبعا يعني زيارات نتنياهو أو زيارات الإسرائيليين، القيادات الإسرائيلية السياسية هنا والتي دعمت طبعا الجينوسايد أو الإبادة، وكان ومعروفة حتى الآن أن أهدافها لا تتلائم مع أهداف السياسة الأمريكية. ولا أعرف إذا غطيتم خبر قبل 10 أيام تقريبا من مجموعة ديمقراطيين الذين كانوا مع بايدن، واعترفوا علنيا وقالوا أنهم تمت خدعتهم من نتنياهو والقيادات الإسرائيلية في معلومات عن الحرب وعن حماس وعن حزب الله وعن إيران، فقط من أجل تنفيذ خطة نتنياهو التاريخية وهي القضاء على النظام الإيراني وإسقاطه بشكل عام. وأعتقد أن نتنياهو سيستمر في هذا الضغط، ولكن الآن نتنياهو وعلاقاته مع الإدارة الأمريكية هي في انخفاض أو في أسوأ حالاتها منذ 3 أو 4 سنوات أعتقد هذه التحليلات التي نسمعها. وسيحاول أن يدفع الرئيس الأمريكي بقوله أنه يجب أن يأخذ الضربات العسكرية أكثر بقوة وبشدة، مع أنه العسكرية الأمريكية في هجماتها الأخيرة في هذا الأسبوعين ضربت مقرات ومرافق مدنية أو مواقع التي قالت في السابق أنها لم تضربها، وهذا كان هو التصعيد. والآن سيحاول نتنياهو أن يثبت لترامب أن هذا التصعيد لم يكن كافي، وأتأمل أن ترامب لن يستمع إلى نتنياهو حتى لا تدخل المنطقة في حرب شاملة أكبر ويكون هناك.
4: ونحن بالطبع نتابع كل هذه التطورات. نعم، نشكرك جزيل الشكر بروفيسور محمد أبو نمر، برنامج بناء حل النزاعات، كلية العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية واشنطن. شكرا لك على هذا الحديث وهذا التحليل لمكان. شكرا لك.
7: شكرا لك.
4: وكما ذكرنا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه غدا إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الثلاثاء في 7 لقاء بينهما. للمزيد من التفاصيل حول المواضيع المطروحة على جدول الأعمال معنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
0: مساء النور لكم جميعا يا غالية.
4: ماذا فعلا على جدول أعمال هذا اللقاء شمعون؟
0: نعم، بالفعل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يتوجه غدا إلى واشنطن. اللقاء مع ترامب سيكون بعد غد الثلاثاء، سيكون ذلك 7 لقاء بينهما. نحن نشير إلى أن هذا اللقاء يأتي في خضم حالة من التوتر بينهما، إذ لا تتطابق جميع المواقف وجميع الأهداف الإسرائيلية. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو سيطلع وسيتحدث عن الرئيس ترامب عن جهود إيران في ترميم المنشآت النووية. إيران تقوم بتسريع أعمال البناء وترميم موقع جبل الفاس، الموقع الذي تتواجد فيه عشرات من أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع المحصن تحت الأرض. نتنياهو نشير غالية لا يريد أن يظهر وكمان يقنع الرئيس ترامب لاستئناف الحرب ضد إيران، ولكنه يعتقد بأنه من خلال عدة خطوات يمكن إسقاط النظام الإيراني. ظهر اليوم انتهت جلسة الكابينت، استمرت حوالي 2.5 ساعة كما يبدو تمهيدا لتوجه نتنياهو إلى واشنطن والمواضيع التي سيبحثها. نتنياهو يعتقد بأنه يجب السعي إلى تحقيق هذا الهدف، أي إسقاط النظام بدون استئناف الحرب. فيما يتعلق بالسعودية، هناك سلسلة كبيرة من المواضيع غالية،
4: يعني في كل ما يتعلق بالمشروع النووي، واستمعنا إلى التصريحات التي جاءت متضاربة نوعا ما من الرئيس ترامب حول الموضوع.
0: نعم بالفعل كانت متضاربة، إذ إنه في الاتفاق الذي نقل إلى الكونغرس لم ترد أي مسألة التطبيع كشرط لمنح السعودية هذه المنشآت النووية لأغراض مدنية. السعودية إسرائيل تسعى لضمان عدم حصول على قدرات نووية بدون الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. هناك أيضا مسألة الشأن والمسألة التركية، إسرائيل تعارض تسليم طائرات F-35 لتركيا. تركيا لا تلبي جميع المطالب، لم تسلم ولم تتخلى عن منظومات S-400 كشرط لتسلمها هذه الطائرات. كذلك سيطلب نتنياهو من ترامب أن يعمل لدى أردوغان بأن يقوم بتخفيف حدة التصريحات المنوئة لإسرائيل. نحن نستمع إلى أردوغان وينتقد بشدة ويصف إسرائيل بعبارات نابية. كذلك سيطلب منه، كما تقول لنا أوساط سياسية إسرائيلية كبيرة، سيطلب منه أن يقف استضافة عناصر حماس في الأراضي التركية. فيما يتعلق بلبنان نتنياهو يتطلع إلى عدم انسحاب قوات جيش الدفاع ما لم يتم تفكيك منظمة حزب الله من السلاح. كذلك الأمر بالنسبة لأهمية الحزام الأمني في لبنان وفي سوريا على حد سواء. وفي غزة فيما يتعلق بغزة أيضا كان من المفروض أن تتناول جلسة الكابينة اليوم حول غزة، ولكن في نهاية المطاف لم يتطرق الكابينة إلى هذا الموضوع.
4: وكانت هنالك تصريحات لرئيس الوزراء اليوم قبيل الكابينة.
0: نعم، رئيس الوزراء وعشية توجهه إلى واشنطن أدلى خلال جلسة المجلس الوزراء بما يلي، فلنستمع إلى أقواله.
8: אני מחר אמרי לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה.
4: נעם שמעון.
8: וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
0: إذن يقول رئيس وزراء إنه سيتوجه غدا إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس دونالد ترامب للقاء به، ثم سيشارك في المراسم التأبينية لسيناتور لينزي غرام، وكان صديق كبير لإسرائيل، كان أحد أكبر أصدقاء إسرائيل منذ قيامها، يقول رئيس وزراء. ومن اللائق أن نكرمه بهذه الطريقة، كما سأبحث مع رئيس ترامب جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال بما في ذلك الوضع في إيران. نحن نشير غاليا إلى أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تحدث الليلة الماضية مع وزير الخارجية ماركو روبيو ضد وتنسيق المواقف بين إسرائيل وواشنطن. نعم. ضد محكمة الجنايات الدولية، ولكن واضح بأنه تحدث عن هذه الزيارة والتنسيق للعمل سوية ضد إيران. نشير في الختام غاليا إلى أنه كانت اليوم، وعلى الصعيد آخر كانت اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة إسحاق هيرتزوغ وبين الملك البحريني، وكانت هذه المكالمة الهاتفية مكالمة هامة للغاية، حيث أصدر ديوان رئيس الدولة البيان يقول فيه ما يلي. لحظة شوي.
4: نعم،
0: وهذه المكالمة هي مهمة للغاية. يقول رئيس الدولة إنه تحدث هاتفيا مع الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى، والاثنان تحدثا عن آخر التطورات ميدانية. نحن نشير إلى أن البحرين هي إحدى الدول التي تتعرض لهجمات من قبل إيران، وهذه المكالمة الهاتفية هي مكالمة استثنائية بلا شك. لم يكن في الفترة الأخيرة أي حديث من هذا القبيل بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين بحرينيين. هذه هي المكالمة الهاتفية كما قلنا بين رئيس الدولة وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى. هذا
4: شكرا
0: هذا
4: لك الزميل شمعون أران على هذا الإسهاب. شكرا شمعون.
0: شكرا.
4: ونحن الآن إلى استمرار التصعيد في مناطق الضفة الغربية وسط قلق من فقدان السيطرة وتفجر الأوضاع بسبب هجمات المستوطنين ونفاذ القدرة على احتواء الموقف في الجانب الفلسطيني. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير لك إيال.
9: مساء النور غالية. اليوم الثالث على التوالي يتواصل التصعيد في مناطق الضفة الغربية، كذلك عمليات الإرهاب اليهودي لا تتوقف، ومجموعة من المستوطنين قامت بإضغام النار في مسجد في بلدة قصة جنوب نابلس وكتابة الشعارات المعادية. التقارير الفلسطينية تشير إلى أن مجموعة من المستوطنين حاولت حرق منزل في قرية بيت فوريق، إلى أن أهالي القرية قد تصدوا لهذه المحاولة التي باءت بالفشل. وفي حين تتواصل الاعتداءات من الجانب الآخر ضد سيارات وممتلكات فلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، المستوطنون وضعوا الحواجز في بعض المحاور والطرق في مناطق الخليل وقلقيلية وسلفيت وأريحة وبيت لحم. وأفادت التقارير الفلسطينية أن مجموعات من المستوطنين تقوم بإغلاق مداخل القرى والبلدات الفلسطينية، وكذلك سد الطرق وإلحاق الأضرار بسيارات فلسطينية. من جانبها تواصل قوات عسكرية حملة الاعتقالات في جميع أنحاء الضفة الغربية وإغلاق منزل الفاروق رمضان الذي كان قد استولى على بندقية مستوطن في قرية تل يوم الجمعة، حيث داهمت هذه القرية مجموعة من المستوطنين خلال الاشتباك بين الطرفين. استولى رمضان على بندقية أحد أعضاء قوة الحرس

0: غزة وفي مخيمات شمال الضفة الغربية.
1: غالية. شكرا لك زميل إيال عليمة. شكرا. ونواصل في هذا السياق. قوات الأمن كانت قد اعتقلت العشرات من المطلوبين عن ذلك في تقرير نجيب قزل.
2: في أعقاب العمليات التي شهدتها الضفة الغربية خلال نهاية الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين، نفذت قوات حرس الحدود في منطقة يهودا والسامرة بالتعاون مع جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك حملة أمنية واسعة استهدفت إحباط نشاطات إرهابية في أنحاء المنطقة. وشارك في الحملة مئات من عناصر حرس الحدود إلى جانب وحدات خاصة من بينها وحدة المستعربين ووحدة الهندسة المختصة بمعالجة العبوات الناسفة والوسائل القتالية، إضافة إلى وحدات التحقيق والاستخبارات. وتركزت الحملة على اعتقال مطلوبين وإحباط نشاطات إرهابية ومنع أعمال الإخلال بالنظام العام وإلقاء الحجارة، إلى جانب تعزيز حماية البلدات والمحاور الرئيسية في المنطقة. ووفق بيان الشرطة، أوقفت القوات عشرات المشتبه بهم، بينهم مطلوبون للاشتباه بضلوعهم في نشاطات إرهابية والتحريض على الإرهاب والمشاركة في أعمال شغب. كما اعتقلت وحدة المستعربين 8 مطلوبين في عمليات نوعية نفذت بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام الشباك. وقال قائد حرس الحدود في يهودا والسامرة البريغادير نيسوغويتا إن القوات ستواصل العمل للوصول إلى كل من يخطط لاستهداف مواطني إسرائيل، مؤكدا أن العمليات ستستمر بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية لإحباط ما وصفه بالإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة. وأكدت الشرطة أن قوات حرس الحدود بالتعاون مع شرطة لواء يهودا والسامرة وجيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك ستواصل عملياتها الأمنية واعتقال المطلوبين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا،
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا،
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
5: صيف معنا كل يوم، حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: استمرار حالة التوتر في مناطق الضفة الغربية وتعزيز قوات الأمن إثر اعتداءات المستوطنين على ممتلكات فلسطينية. التئام الكابينيت المصغر قبيل توجه نتنياهو غدا إلى واشنطن، والملف الإيراني على طاولة لقاء نتنياهو ترامب. محكمة الليكود ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية. ابن مدينة طمرة محمد أبو الهيجة نائبا جديدا في الكنيست خلفا للمستقيل من يش عتيد رون كاتس. وحرائق هائلة تجتاح مناطق شاسعة في أوروبا على رأسها فرنسا وإسبانيا، وإجلاء الآلاف عن منازلهم. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية، ونحن الآن إلى شؤون حزبية. ضمن الترتيبات التي تجريها الأحزاب بهدف ترتيب أوراقها داخليا، يبدأ حزب يش عتيد ببناء قائمته الانتخابية رسميا. ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
3: يا أهلا، تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
2: يش عتيد يعكف على تشكيل قائمته، وجهات تتحدث عن أن بنت تغطى لكي لا يدخل النائب العربي محمد

0: أبو الهيجة بدلا من كاتس؟
1: صحيح يا غالية، دعينا نبدأ من الشق الأول لسؤالك فيما يتعلق ببدء بناء قائمة يش عتيد الانتخابية التي ستكون بطبيعة الحال جزءا أيضا من تكتل بياحد برئاسة نفتالي بنت. بدأت هذه الترتيبات بدءا من اليوم. تم إرسال رسالة لكل نواب هذا الحزب، أعضاء هذا الحزب، لكل من يرى بنفسه وقد يفي بالشروط بأن يتقدم بالترشيح. باب الترشيح مستمر حتى 7/8 تقريبا. بعدها من 9/8 حتى 30/8 ستبدأ اللجنة المصغرة التي هي ستتولى مهمة تشكيل هذه القائمة تحت ما يعرف ب اللجنة المنظمة، باستدعاء هؤلاء الأعضاء والمرشحين. وحتى 6/9 بحسب إجراءات الحزب سيتم إرسال إجابة شخصية لكل من قدم ترشيحه، سواء تم إدراجه في هذه القائمة أم لا. ما يعني أنه يش عتيد هو الآخر، حاله كحال كل الأحزاب، بدأ يرتب أوراقه في هذه الأثناء. بخصوص الشق الثاني لسؤالك، على الأقل بناء على معلومات كان قد سربها مكتب رون كاتس النائب المستقيل من حزب يش عتيد، بأنه مورست عليه في الأسابيع الأخيرة ضغوطات حتى لا يستقيل ويتمم المدة الزمنية لهذه الولاية، ولاية الكنيست، أو حتى انتخاب قائمة جديدة. والسبب بحسب هذه الجهات هم لا يريدون أن يكون نائب عربي مسلم، سيما وبمنطق قيادة بياحد وبمعنى أدق نفتالي بنت وطاقمه الانتخابي، وجود عربي مسلم قد يتسبب بتراجع مستمر، سيما وهنالك تراجع للقائمة على الأقل وفق استطلاعات الرأي العامة. بطبيعة الحال يش عتيد نفت صحة هذه المعلومات. أكثر من ذلك، موضوع دخول محمد أبو الهيجاء النائب العربي صغير السن ليس مرهون بقرار من نفتالي بنت وقيادة بياحد، بقدر ما هو استحقاق قانوني، سيما والذي يتواجد في المكان إذا ذكرت مخنة نيش 29 بعد رون كات هو محمد أبو الهيجاء، وبناء عليه وفق القانون هو
0: وفق الترتيب طبعا. وفالح يمكنك أن تبقى معنا ودعنا نرحب.
1: من ذلك إذا سمحت لي بجملة فقط غالية، والأكثر من ذلك إنه حزب يش عتيد سرعان ما أصدر بيان وبارك براها، يفتخر أيضا بمحمد أبو الهيجاء علما وهو قيادي شاب واعد، ولطالما عمل على تحريك الشباب في المجتمع العربي، وهو كان يتولى أيضا الحملة الانتخابية ليش عتيد في المجتمع العربي.
0: ابقى معنا فالح إن شئت معنا الآن على الخط الهاتفي محمد أبو الهيجة. مساء الخير محمد.
2: أهلا.
0: يعني كيف نستمع من الزميل فالح حبيب، دخولك للكنيسة قبل أن تدخل حتى إلى الكنيسة يثير حفيظة البعض محمد، أنت كنت يعني وصلتك هذه الأنباء، تحدثوا معك عن أي شيء محمد؟
2: صراحة بطبيعة الأمر يعني أي عضو كنيسة بده يفوت فبيصيروا ما عرفش يختلقوا شغلات أو يخلقوا شغلات أو هاي الأمور كلياتها. طبعا التحليل تبع الأخ فالح هو تحليل جدا رائع وجدا مهني، وإحنا كمان نتعلم منه كثير، ولكن هذا حط النقاط على الحروف. أنا اليوم راح أفوت كعضو كنيسة عن يش عتيد بخصوص اللي كان أنا كعربي مسلم، أول شيء أنا بفتخر في هويتي العربية وبفتخر في ديانتي، ولكن أنا ابن المجتمع العربي وأنا ابن هاي الدولة. هذا اللي بدي أحكيه أول نقطة. النقطة الثانية، شو حكوا شو بيحكوا شو كذا، ما بعتقد إنه الإشي صحيح، مش ما بعتقد، متأكد إنه الإشي مش صحيح، لأنه اللي بعرفني منيح واللي بعرفني أنا جاي بعرف شو علاقتي بالحزب وفي إدارة الحزب، شو علاقتي في رئيس الحزب اللي هو يير لابيد، وحتى كمان مع الاتحاد والائتلاف الجديد مع نفتالي بنت، شو علاقتي داخل هذا الحزب وشو موقعي وموقفي داخل هذا الحزب. بيقدروا كمان مرة بيقدروا يحكوا اللي بدهم اياه، وأنا مستمر بعملي، وهدفي أصلا أنه أنا أخدم أبناء المجتمع العربي وأبني جسر اللي مبني على الشراكة التامة.
0: يعني أنت جاهز محمد لتفوت للكنيسة في هاي الفترة القصيرة؟
2: صراحة جاهز، وهبدأ أحكي لك أخرى شغلة. يعني أنا صراحة كمان أنا اليوم موجود كمدير لقسم الشبيبي في بلدية طمرة، وكان كل الوقت في حديث أنا أقول له أنا في عندي التزامات، أنا عندي التزامات. اللي بقدر أحكيه أنه كمان كان في تأخير مني إني كمان أنا أفوت. أنا بعلاقة جدا طيبة وجدا رائعة مع جميع أعضاء الكنيسة في إيش عتيد، وعلى رأسهم رون كاتس، وأنا من الأشخاص اللي كنت أقول لرون كمان أخرها شوي. هاي خذوا صدق صحفي لراديو مكان.
0: يعني أخرها شوي لأنك أنت كنت عندك انشغالات.
2: عندي التزامات لأبناء الشبيبة في طمرة، عندي التزامات لبلدية طمرة، عندي التزام كيف يقولوا جنت الماني مع رئيس بلدية طمرة.
0: مش لأنه حكوا إنه ما بدهن عربي في هاي الفترة وإنه الإشي ممكن يضر الانتخابات.
2: بعتقد يعني بعتقد
0: لا أنت رأيك الشخصي مش
2: لا
0: شو
2: لا أكيد لا فش هيك شيء.
0: يعني مش إنه كان عليك ضغوطات ولا زي ما حكى رون كاتس إنه كان يتوجهوا له وقالوا له ما تستقلش حاليا.
2: اللي أول شيء رون كاتس ما حكاش. وأنا بحكي عنه رون كاتس ما حكاش.
3: كان في نعم
0: فالح ما زال معنا، تفضل فالح.
3: أريد أن أبارك للنائب الجديد محمد أبو الهيجة. نظرا لذيك الوقت محمد لربما السؤال الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة، هل محمد أبو الهيجة سيقدم أيضا أوراق ترشيحه ليكون جزء من حزب يش عتيد وبياحد مستقبلا؟
2: حاليا لم أقرر بعد، بكل صراحة لم أقرر. عندي هدف أساسي اللي مبني على أعمدة اثنين. الهدف الأول أنه أنا أقدر أديش أكثر بهاي الفترة القصيرة أغير هاي الحكومة اللي مسيئة لكل فرد بهاي الدولة، والإشي الثاني خدمة أبناء بلدي مجتمع العربي تبعنا بهاي الفترة. هذا اللي بهمني من داخل الكنيسة، من خارج الكنيسة. حاليا أنا بدي أستغل هاي الفترة عن جد عشان أقدر أصل هذول الأهداف.
0: ونحن نبارك لك طبعا دخولك للكنيسة حتى لو أنها فترة قصيرة، نتمنى أن تكون أيضا فترة مثمرة. شكرا لك على هذا الحديث كتير. محمد أبو الهيجة شكرا لك، وشكرا لزميل فالح حبيب، شكرا لكما. شكرا. ونحن إلى شأن آخر. النيابة العامة تتجه لتقديم لوائح اتهام ضد 5 متهمين بابتزاز مجلس محلي ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال وجباية أموال حماية منها. تامر كيلاني والمزيد.
4: في خطوة جديدة ضمن الحرب التي تقول الشرطة إنها تشنها على التنظيمات الإجرامية، أعلنت النيابة العامة تقديم تصريح مدع تمهيدا لتقديم لوائح اتهام ضد 5 مشتبهين من طوبة الزنجرية والكمان ورهط في قضية ابتزاز طالت مجلس مروم جليل الإقليمي ومنشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشمال. التحقيق الذي قادته وحدة مكافحة الابتزاز في لاهاف 433 بالتعاون مع وحدة يمار أريز التابعة لحرس الحدود استمر عدة أسابيع وشمل مراحل سرية وعلنية وجمع عشرات الإفادات قبل أن تعلن النيابة وجود أدلة تمهد لتقديم لوائح اتهام. وبحسب الشرطة فإن المشتبهين فرضوا ما يعرف بأموال الحماية على مجلس مروم جليل وعلى منشآت معالجة مياه الصرف الصحي التي تعد جزءا من البنية التحتية الحيوية لما تقدمه من خدمات أساسية لعشرات البلدات في منطقة الجليل، كما تنسب إليهم شبهات الابتزاز بالتهديد وغسل الأموال وارتكاب مخالفات ضريبية. وخلال عملية التفتيش ضبطت الشرطة سيارات فاخرة وساعات رولكس تقدر قيمتها بنحو 300,000 شيكل، إضافة إلى شيكات وأختام وفواتير ووثائق مالية، وتؤكد أنها ستطلب مصادرتها في حال انتهاء الإجراءات القضائية بالإدانات. وتأتي هذه القضية في وقت تحاول فيه الشرطة إظهار أنها انتقلت إلى مرحلة جديدة في مواجهة التنظيمات الإجرامية تقوم على استهداف مصادر تمويلها وضرب بنياتها الاقتصادية وعدم الاكتفاء بملاحقة منفذي جرائم القتل وإطلاق النار. لكن نجاح هذه السياسة لن يقاس بعدد الاعتقالات أو لوائح الاتهام فحسب، بل بقدرتها على الحد من نفوذ التنظيمات الإجرامية ومنعها من فرض الخاوة واستعادة شعور السكان بالأمن في حياتهم اليومية.
0: ونحن الآن إلى الكشف عن شبكة يديرها شقيقان من تل السبع نفذت أعمال خاوة وابتزاز بحق أصحاب محال ومصالح تجارية من الوسط اليهودي في المنطقة الصناعية في بئر السبع. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
5: النيابة العامة في لواء الجنوب قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شقيقين من بلدة تل السبع تنسب إليهما فيها التورط في إدارة شبكة لجبايات أموال الإتاوة وفرض ما يعرف بالخاوة على أصحاب المصالح التجارية في المنطقة الصناعية عمكسارة في مدينة بئر السبع. وبحسب لائحة الاتهام فإن أحد المتهمين أدار منظومة لجبايات أموال الحماية بينما عمل شقيقه حارسا في أحد المصالح التجارية ضمن هذه المنظومة. وتقول النيابة أنه كان يطالب أصحاب المصالح بدفع مبالغ شهرية مقابل ما وصفه بخدمات حراسة، مؤكدا لهم أن جميع أصحاب الأعمال في المنطقة يدفعون هذه الأموال وأن الدفع يضمن عدم تعرض ممتلكاتهم لأي أضرار. وتشير لائحة الاتهام أيضا إلى أن المتهم الأول طالب عميلا سريا للشرطة بدفع أموال حماية حتى في حال تعاقده مع شركة حراسة أخرى، كما تتهمه بالحصول على مبالغ مالية من شركات مقاولات مقابل ما يسمى بالحماية لمعداتها. وفي بند اتهام آخر تقول النيابة إن الشقيقين حصلا نحو 196 ألف شيكل من أحد المصالح التجارية على مدار ما يقارب 3 سنوات من خلال تشغيل أحدهما كحارس، بينما تؤكد أن الأموال دفعت بدافع الخوف وليس مقابل خدمة فعلية. هذا وطالبت النيابة توقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، إلى جانب مصادرة سيارة أحدهما بسبب استخدامها في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، فيما أكدت أن التحقيق الذي أجرته وحدة التحقيقات المركزية في منطقة النقب كشف بحسب موقف النيابة العامة عن الوصول إلى أدلة تدعم لائحة الاتهام، بينما يبقى الحسم النهائي في القضية بيد المحكمة التي سوف تعقد جلسات متتالية بهذا الشأن.
0: وسلطة المطارات تؤكد في ردها على التماس قدمه الجانب الفلسطيني إلى محكمة العدل العليا أنه بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة لا تستطيع توسيع ساعات العمل في المعبر الحدودي ألمبي مع الأردن، وأنها تواجه صعوبات جمة في إعداد موظفين جدد وعناصر للأمن. وسام جبر والمزيد.
6: محكمة العدل العليا تنظر في التماس قدمه إليها المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني ضد سلطة المطارات والمعابر، ويطالب فيه بإعادة توسيع ساعات عمل معبر ألمبي الحدودي مع الأردن الذي يعمل وفق جدول زمني محدود منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023. ويطالب الملتمسون بإعادة العمل بالنظام الذي كان قائما قبل الحرب بحيث يعمل المعبر لساعات أطول بما في ذلك أيام السبت أو حتى على مدار الساعة باعتباره المنفذ البري الرئيس الذي يستخدمه الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية للسفر إلى الخارج في ظل عدم السماح لمعظمهم باستخدام مطار بن غوريون الدولي. وكان الالتماس قد قدم في شهر مارس آذار الماضي، ويستند إلى أن تقليص ساعات عمل المعبر أدى إلى ازدحام شديد وطوابير انتظار طويلة، فضلا عن ارتفاع تكاليف السفر على الفلسطينيين. ويرى مقدمو الالتماس أن هذه القيود لا تنسجم مع الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو التي نصت على تشغيل المعابر الحدودية لساعات أوسع بما يضمن حرية حركة السكان الفلسطينيين. وأشار الملتمسون في التماسهم هذا إلى أن أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعتمدون على معبر الليمبي باعتباره المنفذ البري الوحيد تقريبا للسفر إلى الخارج، ما يجعل تقليص ساعات عمله عبئا كبيرا على المسافرين. في المقابل أكدت سلطة المطارات في ردها على الالتماس أنها تدرك أهمية توسيع ساعات تشغيل المعبر، وأنها تبذل جهودا لتجنيد وتدريب موظفين إضافيين، لكنها شددت على أن الظروف الأمنية الحالية تجعل تنفيذ ذلك أمرا بالغ الصعوبة، وأوضحت أن مئات من موظفيها بمن فيهم عشرات أفراد الأمن استدعوا للخدمة العسكرية الاحتياطية لفترات طويلة، الأمر الذي تسبب في نقص حاد في القوى العاملة. كما أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية في المعبر صارت أكثر تشددا عقب هجومين مسلحين وقعا في الموقع، وهو ما يتطلب زيادة أعداد عناصر الأمن ورفع مستويات التصنيف الأمني وإجراء عملية تفتيش أكثر دقة تستغرق وقتا أطول.
0: في مدينة رعنانة اختتمت فعاليات برنامج ريادة تكنولوجية بمشاركة طلاب من المجتمع العربي، عرضوا مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية. التفاصيل في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
7: في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكارية التكنولوجي لدى طلاب المجتمع العربي، أقيم يوم القمة لبرنامج الريادة التكنولوجية لتيك ستارت أب بشركة الهايتك أمدوكس الذي تنظمه جمعية مونا بالتعاون مع سلطة الابتكار ووزارة التربية والتعليم ضمن برنامج الهايتك. كما يضيف شفيع جمال مفتش العلوم والتكنولوجيا في وزارة التربية والتعليم،
8: أقول لك فخر واعتزاز للمجتمع العربي بكون أبنائنا وبناتنا انخرطوا في مجالات الهايتك المتقدمة. إحنا في وزارة التربية والتعليم قسم التعليم العربي ارتأينا إنه أولادنا لا يقلوا ذكاء واختراعا وإبداعا من طلاب كندا ومن طلاب فنلندا ومن طلاب ألمانيا.
7: ويعد الحدث المحطة الختامية التي توجت جهود 240 طالبا وطالبة من المدارس الإعدادية في المجتمع العربي، يمثلون 42 بلدة عربية من مختلف أنحاء البلاد. وخلال البرنامج عمل الطلاب ضمن مجموعات على ابتكار 57 مبادرة تكنولوجية تهدف إلى تقديم حلول لمشاكل وتحديات يواجهها الطلاب في مجالات التعليم والبيئة المدرسية. والحديث للطالبتان حسناء وإيمان والمربية رغدام ريسات من مدرسة عيلبون الإعدادية.
9: أنا حسنة، واليوم عرضنا عن مشروعنا سكول ستارد شامل حكايات المدرسة، ما قبل المدرسة وما بعد المدرسة بأشياء تعليمية.
10: أنا سعيدة جدا أنه اليوم شرحنا وعرضنا عن المشروع تاعنا اللي هو تطبيق بيساعد على ترجيع الأغراض بشكل سريع وبشكل واضح ومضمون.
11: طلابنا رهيبين، عمالهن يعطوا طاقات كاملة ويعرضوا جميع ما حضروا للناس المسؤولة والمهنية اللي هون، وإحنا سعيدين فيهن جدا بكل العروض اللي أعطونا إياه.
7: وفي ختام هذا اليوم جرى تكريم المدارس والطلاب المشاركين وتوزيع شهادات إلى جانب منحهم هدايا تقديرا لجهودهم وابداعاتهم. كما حصل الطلاب وأصحاب المشاريع الفائزين على منح بقيمة 5000 شيكل لكل طالب بهدف دعمهم وتشجيعهم على مواصلة تطوير مشاريعهم. فيما اختير 10 طلاب لزيارة ألمانيا ضمن فرصة للتعرف على تجارب تكنولوجية وابتكارية عالمية والالتقاء بجهات وشركات في مجال الهايتك.
0: وغدا تصادف الذكرى السنوية الثانية لمجزرة مجد الشمس التي راح ضحيتها 12 ولدا وبنتا من سكان القرية ومن قرية عين قنية بعد تعرضهم لصاروخ أطلق من لبنان سقط في ملعب لكرة القدم. وستقام غدا المراسم الرسمية أحياء لذكرهم. ينضم إلينا الآن هنيدي بريك رئيس جمعية 12 نجما. مساء الخير لك هنيدي. إذن غدا الذكرى الثانية لهذه الفاجعة في هضبة الجولان، ماذا سيكون في هذه الذكرى هنيدي؟
12: فقلت بكرة ذكرى ثانية، بكرة بيكون في افتتاح الحديقة التذكارية على اسم 12 طفل وطفلة. وهذا وإن كان الملعب بالضبط نشيل الملعب ونعمل حديقة تذكارية، فيه كثير شغلات، فيه ملعب كرة قدم للأولاد، فيه نصب تذكيري في، وكمان في شيء اسمه قلب المكسور اللي عبارة عن 12 صخرة لأهالي اختاروهم هون من جبل الشيخ، كمان 12 سجرة وكثير شغلات اللي بتوحي على ذكرى الأولاد. كثير أصرينا أنه يكون وين وقع الصاروخ يظلوا المكان هناك، كمان هناك نعمل
0: يعني في نفس المكان اللي كانت فيه الفاجعة هناك أنتو عاملين كل الذكرى وكل الأشياء. الحديقة هاي اللي حكيت عنها رح يجي عليها أولاد يعني كمان في المستقبل، هي مخصصة لاستقبال أولاد، فيها ملعب كيف فهمت من حديثك كمان.
12: مضبوط، نحن كل الشغل هذا انشغل مع المجلس المحلي مجلس شمس اللي هني بادروا بالشي كمان من ناحية تخطيط والبناء، والفكرة كمان أنه يظل في حياة هناك، أنه هذا الملعب كرة قدم أنه كمان يجوا أولاد يلعبوا بالملعب هونيك وين كانت الأطفال اللي كانوا يلعبوا، كمان يكونوا للأهالي السكلة يجوا يلاقوا محل يقعدوا فيه هيك بهدوء، ولباقي كل الناس اللي بتجي يعني شيء كثير حلو ومرتب يعني طلع كل شيء لذكرى الأولاد تبعنا.
0: يعني هنالك مراسم، سيكون هنالك حضور، هنالك يعني كيف ماذا سيكون يوم أمس يعني يوم غد في كل ما يتعلق بهذه المراسم؟
12: في البداية بيكون افتتاح أو تدشين الحديقة التذكارية،
0: نعم.
12: طبعا مع حضور كثير شخصيات
0: سيحضر أي من المسؤولين مثلا عن الحكومة أو أي ممثل حكومي إلى المكان؟
12: بعرف لصراحة احنا مش مأكل ونحن مش مرتبين الدعوات.
0: إشي محلي يعني؟
12: محلي وحدة يعني الناس اللي عطول بتجي شدي تفاصيل كثيرة من الحضور، الأهالي أهل البلد كل المنطقة،
0: مش إشي رسمي أكثر على أساس إحنا بنحكي على إشي اللي كان في خلال حرب يعني.
12: هو بده يكون شيء رسمي وشيء مرتب يعني مراسم مساجد من الحديقة التذكارية كثير شيء حلو. في طبعا هو المجلس المحلي أخذ على عاتقه كل الترتيبات كمان البناء وكمان كل الدعوات والحضور، يعني الأهالي هون كانوا عندهم بس من ناحية التخطيط والشغلات الموجودة هونيك.
0: نعم. طبعا وتتوقعوا المشاركة غدا؟
12: مشاركة غدا كثيرة، بس لأنه كمان بيساعش كثير المحل مش كثير وسيع يعني، فنحن في ناس اللي هوني مدعوين خاصة وكل حالة بيحب يجي أهلا وسهلا، بس منشان لأنه المحل مش كان كبير.
0: نعم.
12: فنحن عن جد كثير نتشكر كل الناس اللي ايش سنة الماضي ولا بتيجي السنة وبعدها متذكري، هذا كثير هيك بيعطي شوية دعم للأهالي بهذا اليوم الصعب.
0: فعلا يوم صعب وغدا الذكرى الثانية. فقط دعنا نوضح بأنه أيضا عندنا في قناة وراديو مكان سيتم تخصيص برامج خاصة في راديو مكان، سيكون هنالك برنامج من 9 وحتى 10 برنامج خاص عن هذه الذكرى، وفي قناة مكان سيتم بث فيلم وثائقي خاص باسم على حافة الجليد حول قضية الهوية لسكان مجدل الشمس. طبعا في هذه الذكرى ما بعد أخبار النشرة المسائية في تمام 8. إذن هذا الفيلم الوثائقي على قناة مكان وبرنامج خاص على مكان. نشكرك جزيل الشكر هنيدي بريك رئيس جمعية 12 نجما، شكرا لك على هذا الحديث وهذه التوضيحات. شكرا لك.
12: شكرا كثير لكم. شكرا على التغذية.
0: شكرا، يعطيك ألف عافية. الآن وفي كل مكان. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من أسعد عطار أعد البرنامج، لينا شحاد رزق في الإنتاج، حين دهان في هندسة الصوت، وفي التقديم كنت معكم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: ميشيل أربع خمس سنوات بيشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
9: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
10: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
9: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
11: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
12: عناوين الساعة من مكان: اتصال هاتفي بين رئيس الدولة وملك البحرين، الكابينت يصادق على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، نشر تفاصيل عن نشاطات القيادي الحمسوي الذي تم تصفيته اليوم، نفي أمريكي لمزاعم إيرانية بشأن انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز، والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
0: راديو مكان الأخبار.
12: السادسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. جرى اليوم اتصال هاتفي بين رئيس الدولة يصحاك هيرتسوغ وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في المنامة أن الزعيمين بحثا المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ضمن اتفاقات إبراهيم بما يعود بالأمن والاستقرار والازدهار على المنطقة. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران أن مقر رؤساء إسرائيل أصدر بيانا مماثلا. كما كان متوقعا، صادق الكابينيت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، ولم يصوت ضد القرار سوى وزير الأمن الوطني بن غفير. وحتى الآن أعلنت 5 دول إسلامية عن نيتها المشاركة في هذه القوة، والدول هي المغرب، أندونيسيا، كازاخستان، ألبانيا وكوسوفو. كشف موقع صحيفة الشرق الأوسط في تقرير من غزة عن تفاصيل تتعلق بنشاطات مدير جهاز الأمن الحمسوي في محافظة وسط القطاع العقيد وائل للداوي، الذي قتل اليوم بغارة جوية إسرائيلية. وعلم الموقع من مصادر ميدانية أن للداوي أدار في الفترة الأخيرة حملة أمنية بالتنسيق مع عدة فصائل فلسطينية لتكثيف ملاحقة الجماعات المسلحة المدعومة إسرائيليا، في ظل قيام هذه الجماعات باستهداف نشطاء من الأجنحة العسكرية للفصائل. كما أنه كان مسؤولا عن إدارة ملف المتخابرين مع إسرائيل، وعمل مؤخرا على اعتقال عدد من المتهمين بالتخابر. تعقيبا على ما نشر في طهران عن انفجار ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز، قال مسؤول في واشنطن إن جيش بلاده لا علم له بمثل هذا الحادث. وقبل ذلك زعمت وسائل إعلام إيرانية بأن الناقلة لم تتبع المسار الملاحي الذي حددته طهران.
13: حالة الطقس غدا على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجة الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حرا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
15: استمرار حالة التوتر في مناطق الضفة الغربية وتعزيز قوات الأمن إثر اعتداءات المستوطنين على ممتلكات فلسطينية، التئام الكابينيت المصغر قبيل توجه نتنياهو غدا إلى واشنطن، والملف الإيراني على طاولة لقاء نتنياهو ترامب، محكمة الليكود ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية، ابن مدينة طمرة محمد أبو الهيجة نائبا جديدا في الكنيست خلفا للمستقيل من يش عتيد رون كاتس، وحرائق هائلة تجتاح مناطق شاسعة في أوروبا على رأسها فرنسا وإسبانيا وإجلاء الآلاف عن منازلهم. هذا والمزيد، كونوا معنا
14: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
16: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
14: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
17: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
14: موسم غير تقليدي وغير عادي،
17: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
18: اشعلها ابو الورد اشعلها.
14: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: الله الله يا أبو الورد.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. غدا على قناة مكان.
1: مشان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
4: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
5: مخزن ياشوك.

0: دوك. لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
1: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: ازدياد حدة التوتر في الضفة الغربية في ظل استمرار اعتداءات متطرفين يهود على سكان وممتلكات فلسطينية، والجيش يكثف من انتشاره. جدل صاخب في ظل اتهامات لبعض التيارات الحزبية باستغلال تصعيد الضفة لجني مكاسب سياسية. قبل توجهه للقاء ترامب في واشنطن، نتنياهو يعقد جلسة للكابينيت لمتابعة التطورات بخصوص إيران وجبهات أخرى. محكمة الليكود توعز بإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين للكنيست، وتؤكد أن الحزب ليس ملكا لأحد. النيابة العامة تعتزم تقديم لوائح اتهام ضد 5 أشخاص بابتزاز مجلس محلي وطلب أتاوى من منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي. وسلطات الإطفاء في فرنسا وإسبانيا تواصل مكافحة النيران التي التهمت مساحات واسعة وأرغمت السكان على النزوح.
6: النشرة المسائية مع سمين.

0: صعيد أمني خطير، حيث تواصل القوات انتشارها في العديد من المناطق لمنع الاحتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اعتداءات عدد من المتطرفين على سكان بلدات فلسطينية، بما في ذلك إضرام النيران في المنازل والممتلكات. تقرير مراسلنا زكي بنحس.
1: لليوم الثالث على التوالي تشهد مناطق يهود والسامرة تصعيدا ميدانيا واسعا، مواجهات واعتداءات متبادلة بين المستوطنين والفلسطينيين في عدد من المدن والقرى، وسط حملات اعتقال وإغلاق طرق، ما يعكس استمرار التوتر الميداني في المنطقة ويثير مخاوف من انزلاق المنطقة إلى موجة عنف أوسع.
2: נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון ערב בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל. ואני אומר כאן מעל הבמה הזאת, הדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך הוא על הידיים שלהם.
1: مصادر فلسطينية ذكرت أن مستوطنين أضرموا النار فجر اليوم في مسجد في بلدة قصرة جنوبي نابلس، وخط شعارات معادية على جدرانه. قوة من الشرطة وصلت إلى قرية قصرة جنوبي نابلس وبدأت التحقيق في حادث إضرام النار في مدخل المسجد فجر اليوم.
3: كان إيش شعل إضواء حمر على الشبابيك، ولا هي أول كنباية قاعدة بتولع، صاروا خطين الكتابة ومولعين أول كنباية، ما طلعنا إلا هم المستوطنين بين الشجر طايحين ضوام معاهم، إجوا مشيلة وإجوا في التركترونات سمعناهم وصحينا عليهم يعني وطلعنا لهم.
1: وشهدت مناطق جنوب الخليل ونابلس مواجهات واحتكاكات بين فلسطينيين ومستوطنين تخللتها إصابات وأعمال عنف، بينما تواصل الدعوات الفلسطينية والدولية لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين.
4: أجت قوات الاحتلال لحماية المستوطنين، بعدها بدأت بإطلاق القنابل الغاز باتجاهنا، وتعاملنا مع عدة إصابات اختناق بالغاز منهم صحفيين فلسطينيين، وقمنا بالإجراءات اللازمة وإعطائهم المطلوب.
1: الجيش كذلك عزز من قواته في المنطقة ونفذ حملات دهم واعتقل 12 مشتبها لقيامهم بالتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي وإبداء الدعم للمخرب الذي نفذ العملية الإرهابية في المنطقة يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين إسرائيليين وإصابة آخرين.
5: ביום שישי חווינו הרבה מאוד יריות פה בכל הכפרים פה באזור. זה מראה כמה נשק יש כאן, כמה הטרור רוצה להרים את הראש, ואם תהיה לו הזדמנות הוא יפגע בנו. ולכן אני קורא למבצע נרחב בתוך הכפרים לאסוף כאן את כל הנשק ולהגן על התושבים שלנו.
1: في قرية تل أغلقت قوات الأمن منزل مرتكب اعتداء إطلاق النار أمس الأول الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين تمهيدا لاحتمال هدمه، وقد قتل بنيران جيش الدفاع بعد الاعتداء بساعات معدودة.
6: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
1: منظمة أطباء لحقوق الإنسان تشير إلى تدهور خطير في إمكانية الوصول إلى منطقة نابلس في ظل استمرار الإغلاق العسكري المفروض، ما سبب شللا في خدمات الإسعاف والطوارئ.
7: هذه سياسة الاحتلال في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة سياستها التنكيد على الشعب الفلسطيني وسياسة التهجير الناعمة اللي بتعتمدها هذه الحكومة.
1: في أعقاب موجة التصعيد هذه أصدر قائد القيادة المركزية قرارا بمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى مستوطنات يهود والسامرة، بينما أعطى الأوامر لاستمرار العمل في المناطق الصناعية كالمعتاد. وأوضح المصدر أن القرار يهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين السكان حتى تهدأ الأوضاع في المنطقة.
0: ومتابعة للموضوع ينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال. طبعا معروف تحذيرات من قبل كل من الجيش والشباك باحتمال تصاعد الأمور أكثر في مناطق الضفة الغربية على خلفية الاحتكاكات المواجهات والاعتداءات. كيف ينوي المستوى العسكري إيال التعامل مع الوضع الراهن طبعا لخفض مستوى التصعيد؟
8: نعم، ربما هذا هو السؤال الأكبر. التحذيرات لا تكفي في هذا الإطار، والإنذارات من قبل المستوى العسكري أيضا لا تكفي، وخاصة أنه يتوجب أن يكون هناك قرارا سياسيا. دعينا ربما نشير إلى المعطيات التي تنشرها أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبموجبها يتضح أنه خلال النصف الأول من هذا العام قد طرأ ارتفاع بنسبة 50% على اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، 660 حادث هجوم من قبل المستوطنين ضد فلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية. في ضمن هذه المعطيات ربما لابد من الإشارة إلى أن 40% نسبة ارتفاع على اعتداءات الموجهة من قبل المستوطنين ضد قوات الجيش الإسرائيلي. لذلك إذا ما أرادت يعني إسرائيل،
0: الشباك كان حذر أيضا من احتمال أن تشكل اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق في الضفة الغربية يعني خطرا على أمن الدولة. على ما يبدو هذه التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد.
8: صحيح، لأن هذه التحذيرات لا يكفي أن تحضر أجهزة الأمن الإسرائيلية، بل يتوجب القيام باتخاذ إجراءات صارمة. وإذا ما تحدث رئيس الوزراء عن القيام بحملة ضد أوكار الإرهاب، الهدف هو القيام ضد أوكار الإرهاب اليهودي، لأن هذا هو السبب الذي يؤدي إلى التصعيد في مناطق الضفة الغربية. وفقا لمعطيات القيادة العسكرية تقول أنه قد ترى انخفاض ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة وفي الواقع خلال السنوات الأخيرة على هجمات الفلسطينيين، وذلك بفضل الحملات العسكرية المتكررة. مرة أخرى يجد الفلسطيني نفسه بين منطقة الجيش وسندان المستوطن، وهو في الواقع ضحية هذه العمليات. يبدو أنه ما حدث خلال الأيام الأخيرة، وهذا ربما هو الخطير، نفاذ صبر الفلسطينيين فيما يتعلق بتحمل هذه الاعتداءات. ما حدث في قرية تل فاروق رمضان أصبح خلال الأيام الأخيرة قام بالاستيلاء على بندقية أحد المستوطنين عضو وحدة الحراسة في مزرعة جلعاد، الذي وصل مع هذه المجموعة إلى قرية تل. هذه لم تكن جولة تفسحية وإنما جولة استفزازية، وبالتالي أصبح رمزا في شبكات التواصل الاجتماعي، وربما قد نرى عمليات تقليدية من هذا النوع. لذلك إذا ما أرادت إسرائيل أو الحكومة احتواء هذه الموجة من التصعيد، يتوجب عليها أن تتخذ فعلا إجراءات صارمة ضد المستوطنين المتطرفين. ولكن يبدو أنه في الأجواء الراهنة معظم هذه العمليات تجري بحماية الجيش. هناك من يصف قوات الجيش في الضفة الغربية بأنها وحدات حراسة للمستوطنين، لذلك ربما نحن نسير في هذه المسيرة المأساوية نحو التصعيد والتدهور وفقدان السيطرة.
0: تعال يا ربما ننتقل من مناطق الضفة الغربية الآن إلى قطاع غزة ومصادقة الكابينيت على إدخال مجلس السلام الذي أسسه ترامب إلى القطاع ليباشر مهامه وعمله هناك فعليا بعد تأجيل لعدة مرات. يعني تقريبا غالبية أيدت هذا القرار في الكابينت باستثناء الوزير بن غفير. لماذا المصادقة على هذا القرار الآن باعتقادك إيال؟
8: نعم، أصوات مزدوجة. المصادقة على هذا القرار لأن إسرائيل مضطرة وفقا لخطة الرئيس الأمريكي المصادقة على هذه الخطة والسماح بإدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة أو حكومة التكنوقراط وكذلك القوات الدولية. إلى أي مدى إسرائيل سوف تمكن هذه القوة من اتخاذ المهام المحددة لها؟ هناك علامات استفهام أفهام كثيرة على خلفية الأصوات القائلة والداعية بأن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من قطاع غزة ومواصلة السيطرة على حوالي 70% من مساحة القطاع، وتشترط ذلك بنزع سلاح حماس بشكل كامل وشرط مسبق. بطبيعة الحال هذا الأمر وربما هذا الشرط التعجيزي يحول دون التقدم في تنفيذ هذه الخطة من ناحية القرارات ومن ناحية روتينية. إسرائيل اضطرت إلى المصادقة على ذلك خاصة قبل زيارة رئيس الوزراء لواشنطن.
0: مراسلنا إيال عليمة، شكرا جزيلا إيال في هذه المرحلة، طبعا سنعود إليك في خبر وموضوع آخر، شكرا لك. نواصل مشاهدينا الآن في السياق ذاته، وهذه المرة من الجانب الحزبي على خلفية الاتهامات الموجهة لأحزاب اليمين المتشدد بأنها تستغل الأحداث بل وتفتعلها في الضفة الغربية لأغراض سياسية وحزبية ضيقة. مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك فالح، إلى أي مدى فالح يتم فعلا استغلال ما يحدث في مناطق الضفة الغربية لجني المكاسب السياسية فالح؟
9: ما يحدث في مناطق الضفة الغربية بطبيعة الحال سماح ليس وليد صدفة، وإنما هو نتاج مباشر لسياسة غض الطرف التي تنتهجها حكومة اليمين الكامل. والواضح أنه غض الطرف عن كل مسببات ومحفزات الاحتكاك الذي بنهاية المطاف يقود إلى حالة التصعيد لم يكن إلا بفعل فاعل. ولهذا هنالك من يعتقد بأنه بعد أن أخفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تسجيل مكتسبات استراتيجية على الكثير من الجبهات، من سيدفع الثمن وهذا كان متوقعا قبيل الانتخابات هي منطقة الضفة الغربية. لهذا هنالك انتقادات أن نتنياهو يفتعل هذه الأزمات الأمنية من أجل مكاسب سياسية. وإذا قلنا مكاسب سياسية لابد أيضا أن نتحدث عن اليمين المتشدد المتطرف سميه كما شئت، سموتريتش من جهة، بن غفير من جهة أخرى، إلى جانب الأسباب والاعتبارات الأيديولوجية سيما وهم كانوا يريدون الظفر في هذه الفرصة واقتناص وجودهم في الحكم من أجل تمرير أجندات لطالما كانت مبيتة. انتبه سماح، تم تسليح الكثير من المستوطنين تحت مسميات مختلفة من خلال وزارة الأمن القومي كفرق الحماية وغيرها. سموتريتش إصراره على أن يكون ليس فقط وزير المالية وإنما أيضا وزير في وزارة الدفاع، وضخ الأموال لتمويل مركبات يستغلها المستوطنين تحت مسميات مختلفة. أي نعم هو يأتي لدواعي الحسم الأيديولوجي، لكن هنالك أيضا حسم سياسي حزبي. سموتريتش الذي في هذه الأثناء أيضا يمر في عملية انتخابات الصهيونية الدينية تقوم باختيار قائمتها، هم يحاولون توظيف ما يحدث في مناطق الضفة الغربية من خلال الافتعال والاستغلال، وأيضا تغذية ما يحدث في مناطق الضفة الغربية من أجل الحفاظ على وجودهم في الكنيست. عمليات التخويف من المركز يسار، وأنه بحالة المركز يسار وصل إلى الحكم كل ما تمكننا من إنجاز يمين متشدد في المستوطنات سيتم قطعه، هو أيضا يأتي لدواعي الحشد السياسي الحزبي ورص الصفوف. وإذا أردنا أن نقول أن هنالك استغلال واضح إلى جانب الاعتبارات الأيديولوجية أيضا استغلال وتوظيف سياسي حزبي، بدون أدنى شك هنالك توظيف سياسي حزبي. ولا كيف يمكن أن نفسر أيضا، لكن تتخيلي لجنة الانتخابات هذا اليوم توعز لسموتري بأن يقوم بإنزال فيديو، كيف تم توظيف هذا الفيديو سماح؟ أيزنكوت يسلم على رئيس الفلسطيني محمود عباس وينضم إليهم منصور عباس. يعني هي عملية تخويف واضح منها أنه كل ما يتعلق في مناطق الضفة الغربية يتم من جهة استغلاله لتخويف كل المجتمع الإسرائيلي، أنه انتبهوا إذا ما بتنتخبونا مصير كل المجتمع الإسرائيلي سيكون كما حدث في أحداث 7 أكتوبر والمدن والقرى التي على شريط غلاف غزة، وإذا انتخبتونا سنواصل عملية طبعا الاستيطان
0: عملية تخويف وتخوين في نفس الوقت. يعني ما دمنا نتحدث عن قضية الانتقادات فالح، يعني مؤخرا تم أيضا توجيه انتقادات كثيرة كما تعرف ولاذعة جدا ليائير جولان والديمقراطيين، خصوصا بشأن تعاطيه مع كل ما يحدث في منطقة الضفة الغربية.
9: دائما ما تحدثنا أن حزب الديمقراطيين ومن يقف على رأسه بكل تأكيد يائير جولان ومن تمثل الحزب في المجتمع العربي سمية بشير حتما سيكونان تحت أو سيكونون تحت مجهر المجتمع العربي. ولكن أن تتخيل عند أول اختبار غلب فيه يائير جولان قوميته وهوية حزب الصهيونية على هويته الديمقراطية، وعند أول اختبار فشل. الأحزاب العربية بمنطقة تتحدث على أنه تبنى سريعا رواية المستوطنين قبل أن حتى تصدر أي تحقيقات رسمية من أي جهة معنية رسمية. وعلى ذلك أيضا الأحزاب العربية انتقدته وراحت توظف ذلك أيضا من أجل تسجيل مكاسب سياسية على حساب جولان وإضعاف سيما وهذا الحزب نحن نرى بأنه يضع المجتمع العربي في مهدافه من أجل الحصول على الأقل كما يتحدثون داخل هذا الحزب على مقعدين ونصف على حساب الجماهير العربية. وكأن لسان حال قيادات الجبهة التغيير والتجمع تقول المجتمع العربي هياتوا اللي عمالكم بتركضوا بدكم تنتخبوه، شوفوا كيف بتعامل مع قضايا المجتمع العربي ومع قضايا الإقليم في كل مرة تصطدم فيها مع مصالحه القومية والأيديولوجية وأيضا الشخصية الحزبية. في الوقت الذي فيه الجبهة والتغيير والتجمع انتقدوا يائير جولان، هنالك أيضا من راح يحمل المسؤولية إلى الحكومة، رئيس العربية الموحدة منصور عباس انتقد نتنياهو سموتريتش وبن كفير، وهو أكد بأنه هذه السياسة سياسة غض الطرف من جهة وسياسة تعزيز وتدعيم وتقوية المستوطنين والاستيطان من شأنها أن تزعزع أمن المنطقة برمتها، ليلتقي بهذا مع انتقادات الجبهة التغيير والتجمع.
0: مراسلنا فالح حبيب، شكرا جزيلا فالح، شكرا لك. الآن نتحول إلى زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن، حيث يتوقع أن يغادر البلاد غدا على أن يجتمع بالرئيس الأمريكي ترامب بعد غد الثلاثاء، حيث سيكون للموضوع الإيراني حيز كبير في هذا اللقاء. وعقد اليوم نتنياهو جلسة للكابينيت لمتابعة التطورات المتعلقة بإيران. مراسل الشؤون السياسية شمعون أران، أهلا بك شمعون. تعال نبدأ بالموضوعات التي من المتوقع أن تكون على أجندة هذا اللقاء. هل سيكون أي تأثير باعتقادك شمعون لرئيس الوزراء على موقف ترامب الحالي تجاه إيران بمنحها فرصة أخرى لطهران وللدبلوماسية على حد سواء؟
10: نعم، أولا بالفعل ليس سرا بأن هناك توترا ما بين ترامب ونتنياهو في الآونة الأخيرة، ولكن إذا نظرنا إلى الماضي رأينا بأن نتنياهو أثر كثيرا على الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب ضد إيران وما إلى ذلك. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه غدا كما تفضلت إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب، سيشارك أيضا بعد غد الثلاثاء في هذا اللقاء مع ترامب في البيت الأبيض في السابع لقاء بينهما، وكذلك في جنازة لينزي غرام السيناتور الأمريكي الذي توفي بصورة مفاجئة. أقترح أن نشاهد بداية أقوال رئيس وزراء خلال جلسة مجلس الوزراء تمهيدا لهذه الزيارة.
6: أنا مخار أمري لواشنطن ليبقش بأزمنته إيمان السي ترامب، ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. זה ראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
0: شمعون، الهدف الرئيسي من هذه الزيارة المشاركة في مراسم التشييع أم لقاء الرئيس ترامب؟
10: أولا ما من شك بأن لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي وأمر مهم للغاية. نتنياهو الزعيم الأجنبي الذي يلتقي بالرئيس الأمريكي أكثر من أي مسؤول وزعيم آخر في العالم. الهدف كان بداية لقاء المشاركة في الجنازة، ولكن نتنياهو يحقق هذا الهدف، كان يحاول منذ فترة طويلة تحقيق أو إنجاز هذا والحصول على هذا اللقاء مع رئيس ترامب. مساء يوم الجمعة نهاية الأسبوع صدر البيان من ديوان رئيس وزراء، نتنياهو تمكن من عقد من ترتيب هذا اللقاء. بلا شك لقاء هام، هناك كما تفضلت سماح هناك مواضيع عديدة، مثلا الأمر الأول هو الحرب ضد إيران كما قال نتنياهو. رئيس وزراء لا يريد أن يظهر بأعين الإدارة الأمريكية بأنه يجر الرئيس ترامب إلى الحرب ضد إيران، ولكن إسرائيل ستكون مسرورة لذلك. نحن نعلم بأن هناك تضارب المواقف والمصالح بين إسرائيل والولايات المتحدة. الرئيس ترامب لا يتسرع للحرب ضد إيران. نتنياهو سيقول له كما تقول لنا مصادر سياسية، سيقول له أنه يمكن القيام بخطوات أخرى بهدف إضعاف النظام وربما إسقاطه. نعم. كما سيعرض عليه معلومات استخباراتية.
0: رئيس الوزراء أكد أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بسقوط النظام الإيراني.
10: نعم، رئيس وزراء يهدد مرة أخرى إيران بأنه في حالة اعتداءاتها على إسرائيل فإنها ستلقى ردا حازما. فلنشاهد سماح وياكم إلى تصريحات نتنياهو لشبكة فوكس نيوز عصر اليوم.
11: Exchange information. Our intel services and yours are working so close together that it's not that I'm going to present new information, but I think it's a good thing to have the opportunity to sit with our good friend President Trump and to hear what he has in mind, because I think in many ways it's his decision. But let me say one thing, and I think I should say it very, very clearly. If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake, because our response, Israel's response, will be very, very forceful.
0: طبعا ترقب لهذا اللقاء بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي، وبلا شك أيضا الموضوع كل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، الملف الإيراني كانت أيضا في صلب يعني محادثة جمعت رئيس الدولة بالملك البحريني شيمون.
10: نعم بالفعل، اليوم مكالمة هاتفية استثنائية بين وجلية علنية بين رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ والملك البحريني الملك حمد بن عيسى، وتحدث عن تعزيز عواصر الصداقة بين البلدين ومواصلة تطبيع العلاقات مع دول المنطقة. البحرينية إحدى الدول التي تتضرر كثيرا من اعتداءات إيران. هذا الموضوع سيكون أيضا في المحادثات لنتنياهو، ونحن فهمنا من مصادر سياسية مقربة من الرئيس هرتزوغ بأن الرئيس هرتزوغ يجري مكالمات من هذا القبيل مع زعماء المنطقة، ولكنها تبقى طي الكتمان والسرية.
0: طبعا في موضوع تطبيع شمعان، كيف تنظر إسرائيل إلى التصريح الذي أطلقه اليوم الرئيس السوري الشرع بشأن سعيه إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يمهد الطريق في المستقبل إلى سلام بين البلدين؟
10: انظري سماح، لم يكن هناك أي رد فعل رسمي إسرائيلي من أي جهة، ولكن يمكن القول إن ربما تجري أمور من وراء الكواليس. نحن نعلم بأنه منذ أمد طويل ليست هناك مفاوضات إسرائيلية سورية. كان في الماضي بين رون ديرمر وأسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، حاليا ليست هناك مفاوضات كهذه. ربما يأتي ذلك لإرضاء الرئيس الأمريكي. على كل حال نتنياهو سيؤكد لرئيس ترامب بأنه لا يمكن لإسرائيل الانسحاب من الأماكن الأمنية، المناطق الأمنية، الحزام الأمني في لبنان وسوريا ما لم يتم تفكيك حزب الله من السلاح بصدد سوريا. كذلك إسرائيل تصر على البقاء في منطقة الجولان السوري وغيرها بهدف تعزيز أو فرض السيطرة الإسرائيلية، ولكن في حالة التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات أعتقد بأن إسرائيل سترحب ذلك مع الحفاظ على المصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل.
0: شمعون أران شكرا جزيلا لك. شمعون شكرا لك.
10: شكرا لكم سماح.
0: وفي جديد الجانب الأمني لملف إيران ينضم إلينا الآن من جديد مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا إيال من جديد. طبعا رغم خفض حالة التأهب خصوصا في أعقاب قرار ترامب عدم اللجوء حاليا على الأقل إلى عملية عسكرية واسعة في إيران، إلا أن السلطات الأمنية في البلاد إيال ما زالت جاهزة للتعامل مع أي سيناريو قد ينشأ.
8: نعم، ربما اللافت فيما يتعلق بهذا الموضوع هو عدم وجود إسرائيل في دائرة اتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بقرارات الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية، وربما خلافا للماضي مع أن رئيس الوزراء يتحدث عن حسن علاقاته مع الرئيس الأمريكي، واضح أن الأمر يختلف تماما. في نهاية الأسبوع على سبيل المثال كان هناك اعتقاد وكأن الولايات المتحدة على وشك القيام بعملية عسكرية صحيح. في إيران، العودة إلى الحرب في إيران، وقد رفعت حالة التأهب إلى درجة قصوى. وعندما سئلت الأوساط العسكرية بعد ذلك وخاصة بعد أن توقف الرئيس الأمريكي عن ضرب إيران يوم السبت، لماذا قد تم رفع حالة التأهب، كان الجواب لأن

0: خلال الأشهر الأخيرة قد يقوم بإدلاء تصريحات متناقضة، يفعل خلافا لما يقول، لذلك ربما قد يكون من ليس سهلا أن نحاول التكهن إلى أين يتجه الرئيس الأمريكي، ولكن على الأقل في هذه المرحلة الاعتقاد على الأقل في الأوساط الاستخباراتية بأن كافة المؤشرات تدل بأنه سوف يتجه إلى الخيار الدبلوماسي. لديه ربما الأسباب الجيدة لذلك، قد تم استماع إلى تقارير استخباراتية مفصلة، إلى تقارير من قادة جيشه حول عجز الجيش الأمريكي، النقص الكبير فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية، الخطر إذا ما انجرت الولايات المتحدة إلى معركة مجددة مع إيران. في نهاية الأمر لا نعلم إذا ما كانت كل هذه العوامل سوف تؤدي إلى إعادة القرار فيما يتعلق بهذا الموضوع، على الأقل في هذه المرحلة، وهذا ما تراه أيضا الأوساط العسكرية، ربما قد يفضل الخيار الدبلوماسي دون التوجه إلى تجدد أو العودة إلى حرب شاملة في الجبهة الإيرانية.
1: طبعا كل هذه العوامل في ميزان ترامب. إيال عليمة شكرا جزيلا لك. إيال شكرا لك.
0: شكرا سماح.
1: الآن إلى موضوع آخر، ضمن الاستعدادات التي تجريها الأحزاب بهدف ترتيب أوراقها داخليا، يبدأ حزب يش عتيد ببناء قائمته الانتخابية رسميا، فيما تتواصل التجاذبات داخل حزب الليكود بخصوص انتخاباته الداخلية والمواقع المحصنة التي يطالب بها نتنياهو. يعود إلينا من جديد مراسلنا فالح حبيب. أهلا فالح من جديد. طبعا يش عتيد يعكف على تشكيل قائمته الانتخابات المقبلة، إلى أين تتجه الأمور فالح؟
2: صحيح تماما ما ذكرتيه سماح. اليوم تلقى أعضاء حزب الليكود رسالة مباشرة من قيادة الحزب، يمكنهم من خلال هذه الرسالة البدء من الآن حتى 6/8 تقديم طلبات ترشيحهم للجنة المصغرة. أذكرك هنالك لجنة منظمة التي توكل إليها مهمة بناء هذه القائمة واختيار المرشحين. حتى 30/8 سيتم استدعاء كل من قدموا ترشيحهم إلى جلسات مع هذه اللجنة، وحتى 6/9 سيتم إرسال جواب لمن قدموا ترشيحهم إذا ما تم قبولهم أم لا. بطبيعة الحال هذه القائمة سيتم دمجها أيضا مع حزب بيحد، ما يعني أنه حال حزب يش عتيد كحال كل الأحزاب على الخارطة الإسرائيلية السياسية، بدأ يتهيأ للانتخابات القادمة. ليبقى السؤال، هل يش عتيد ستكون له حصة كبيرة من المقاعد ضمن قائمة بياحد مع نفتالي بنت، وهل هذا الحزب سيتمكن من إدخال كل نوابه إلى الكنيسة سيما ومن يوم إلى آخر ومن استطلاع إلى آخر هنالك تراجع في قوة هذه القائمة انتخابية.
1: طبعا من يش عتيد تعال ننتقل الآن إلى الليكود. هناك طبعا يزداد الغموض من يوم إلى آخر حول الانتخابات الداخلية، ومحكمة الحزب كما تعرف فالح تحدد موقفها، تقول الحزب ليس ملكا لأحد، وكأنها تهمس في أذن نتنياهو. فالح
2: أتفق معك تماما، هنالك حالة غموض إلى جانب حالة من البلبلة، يعني صدقا الجمهور أيضا يعيش حالة من البلبلة. هذا الحزب يفتعل العناوين ليبقى في واجهة وصدارة التغطية الصحفية، ليس على إخفاقات 7 أكتوبر وغيرها من إخفاقات تطال كل مجال ومجال في الحياة كونه الحزب الحاكم، وإنما يشغل المجتمع في هل ستكون انتخابات داخلية أم سيلجأ الحزب إلى لجنة منظمة وهكذا دواليك. على الأقل اليوم محكمة حزب الليكود أوعزت للحزب بشكل واضح بضرورة إقامة انتخابات داخلية تمهيدية برايمريز وعدم اللجوء إلى لجنة منظمة، وهي تتحدث أنه حتى لو كان كما ادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصعيد أمني يحول دون تجميع الناخبين في صناديق الاقتراع يمكن اللجوء إلى التصويت المحوسب. وإذا كنا قد تحدثنا عن التجاذب

0: الاتحاد داخل حزب الليكود. يوم الغد من المقرر أن يبدأ أيضا التصويت، تصويت المؤتمر العام على المقترحات التي تتعلق بالتحصينات والمواقع المحصنة التي يريدها نتنياهو. ولكن تتخيلي في الساعات الأخيرة جهات من داخل مكتب رئيس الوزراء بدأت تتواصل مع نواب من حزب الليكود وأعضاء مؤثرين في المؤتمر العام من أجل ضمان أغلبية لتمرير مقترح نتنياهو. وعندما اطلعت على أحد هذه التسريبات، 6 مواقع في 20 موقع الأوائل، بمعنى بعكس ما تم الحديث عنه 8 مقاعد 9 مقاعد على الأقل بحسب الصيغة التي اطلعت عليها والتي يريد مكتب رئيس الوزراء دعمها أو طلب دعمها، 6 مقاعد 3 مقاعد في 9 مقاعد الأولى و3 مقاعد أخرى حتى 20 مقعد الأوائل. وانتبهي لنقطة أيضا هامة سماح، أن هنالك دار حديث في الأيام الأخيرة إنه إذا لم يتمكن المؤتمر العام حتى يوم الغد من التصويت هذا يعني تضييق مساحة الوقت، وبالتالي لن يتمكن الحزب من إقامة أو عقد انتخابات داخلية لعدم وجود وقت. وهنالك اتهامات لنتنياهو بشكل مباشر أنه طيلة الفترة السابقة تعمد المماطلة من أجل أن يكون ذلك سببا لإلغاء الانتخابات الداخلية. ولكن الواضح أنه بنهاية المطاف بما أنه حكمت محكمة الحزب بضرورة الذهاب إلى انتخابات داخلية وأكدت أنه الحزب ليس ملكا لشخص ويجب عدم تحويله كذلك، هذا واضح أنه إذا هناك كانت جهات من داخل حزب الليكود قد التمست أو ستلتمس إلى المحكمة العامة ستعيد النظر وستلزم الحزب بإجراء انتخابات داخلية.
1: فالح حبيب، شكرا جزيلا فالح، شكرا لك. إعادة فتح ملف التحقيق في مقتل الفتاة إرادة قبل 20 عاما بعد قرار للشرطة بإعادة فحص مجريات التحقيق في القضية منذ وقوعها على ضوء توفر وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة حاليا. عن ذلك تقرير مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزالة.
2: أعادت الشرطة فتح ملف التحقيق في قضية مقتل الطفلة تائر رادا التي عثر على جثتها داخل إحدى دورات المياه في مدرستها بمدينة كاتسرين في عام 2006، أي قبل نحو 20 عاما بعد تعرضها للطعن حتى الموت في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في البلاد. وشهد ملف التحقيق خلال السنوات الماضية مسارا قضائيا معقدا، إذ أدين العامل السابق في المدرسة رومان زادوروف بارتكاب الجريمة قبل أن تعاد محاكمته أكثر من مرة، إلى أن برأته المحكمة المركزية في الناصرة عام 2023 بعدما خلصت إلى وجود شك معقول يمنع إدانته. وتؤكد الشرطة أن إعادة فتح التحقيق لا تستهدف شخصا معينا، وإنما تهدف إلى إعادة فحص الملف بأكمله بما يشمل جميع الأدلة الجنائية والشهادات والوثائق واتجاهات التحقيق التي طرحت منذ وقوع الجريمة. ولهذا الغرض تقرر تشكيل طاقم تحقيق خاص في وحدة اليمار التابعة لشرطة لواء تل أبيب، يضم محققين وخبراء في الطب الشرعي والأدلة الجنائية إلى جانب مختصين في استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة لإعادة تحليل آثار الحمض النووي والبصمات وآثار الدم وغيرها من الأدلة التي يمكن اليوم فحصها بوسائل أكثر تطورا مما كان متاحا قبل نحو 2 عقدين. كما سيعود فريق التحقيق ويستمع إلى أفادات الأشخاص الذين سبق وأن خضعوا للتحقيق، إضافة إلى إمكانية استدعاء أشخاص آخرين إذ تبين أن لديهم معلومات قد تساعد في الوصول إلى الحقيقة. وفي الشرطة يشددون على أن إعادة فتح الملف لا تعني بالضرورة وجود مشتبه به جديد أو التوصل إلى نتائج فورية، بل تهدف إلى استنفاذ جميع الإمكانات المتاحة وإعادة فحص كل فرضية وكل دليل في محاولة للإجابة عن الأسئلة التي بقيت معلقة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل.
1: في باب الجنائيات أيضا، نحن الآن إلى تقديم تصريح مدعٍ ضد 5 أشخاص قبل تقديم لوائح اتهام بحقهم بتهمة ابتزاز مجلس محلي ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال وجباية أموال حماية منها. مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك تامر، أطلعنا أكثر تامر على تفاصيل هذه القضية، بلا شك قضية خطيرة.
3: نعم بالفعل سماح، تتكرر من جديد كل قضايا الخاوة والإتاوة داخل المجتمع العربي وحتى من بين هذه القضايا، منها ما يتعلق بالسلطات المحلية. هذه القضية كشف النقاب عنها اليوم بعد تحقيق سري من قبل وحدة مكافحة الجريمة في لاهب. هذه القضية يعني تعد بارزة جدا، كوننا نتحدث عن مجلس إقليمي محلي مروم هجريل الذي يضم عدد من السلطات المحلية، وكذلك في هذه القضية تم ابتزاز شركة تكرير المياه والصرف الصحي بمبالغ جدا كبيرة، وتم اعتقال 5 مشتبه بهم من منطقة الشمال كذلك الجنوب راهط ومن منطقة مناطق مختلفة من الشمال بعد هذا التحقيق الذي استمر أشهر. يتوقع أن يتم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم وضد المعتقلين 5. الشرطة كأنها ترسل رسالة من جديد للمجرمين أنها تلاحقهم بعد أن قررت أن تقوم بإشراك الشباب في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. بالنسبة لهذه القضية لا يوجد يعني معلومات كافية إذا كان الشباب تدخل في هذه القضايا، لكن لا شك أننا عندما نتحدث عن قضايا مجالس محلية وابتزاز رؤساء سلطات محلية، الشرطة تقدم كل ما لديها من تحقيقات ومن وسائل تكنولوجية من أجل الوصول إلى المشتبه بهم. نحن نتحدث عن رموز الدولة، وهذا الأمر يعتبر خطير جدا، حدث في السابق. وللأسف هناك أيضا قصص الشرطة تقول وقضايا الشرطة تقول أنها متعلقة بابتزاز رؤساء سلطات محلية وبلديات ومجالس، سيكشف عنها النقاب في المستقبل القريب. لذلك الشرطة تضرب بيد من حديد ضد التنظيمات الإجرامية وضد المجرمين. علينا الإشارة أنه خلال مداهمة منازل المشتبه بهم تم مصادرة مركبات فارخة وساعات من نوع رولكس، وكذلك عدد من الأوراق التي الشرطة تستخدمها في عملية التحقيق بالنسبة لهذا الملف تحديدا. سمع
1: مراسلنا تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك تامر، شكرا لك. الآن نتحول إلى موضوعات تبعث أكثر على التفاؤل. نحو 250 طالبا من أبناء المجتمع العربي عرضوا اليوم 10 المشاريع التي تتضمن مبادرات تكنولوجية في مجال التربية والتعليم ليتم اختيار الابتكارات المتفوقة. هذا الحدث نظم بمشاركة شركة هايتك وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. عن ذلك تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
4: في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكارية التكنولوجي لدى طلاب المجتمع العربي، أقيم يوم القمة لبرنامج الريادة التكنولوجية لتيك ستارت أب بشركة الهايتك أمدوكس الذي تنظمه جمعية مونا بالتعاون مع سلطة الابتكار ووزارة التربية والتعليم ضمن برنامج الهايتك.
5: احنا في وزارة التربية والتعليم قسم التعليم العربي ارتأينا انه اولادنا لا يقلوا ذكاء واختراعا وابداعا من طلاب كندا ومن طلاب فنلندا ومن طلاب المانيا.
4: ويعد الحدث المحطة الختامية التي توجت جهود 240 طالبا وطالبة من المدارس الاعدادية في المجتمع العربي، يمثلون 42 بلدة عربية من مختلف أنحاء البلاد. وخلال البرنامج عمل الطلاب ضمن مجموعات على ابتكار 57 مبادرة تكنولوجية تهدف إلى تقديم حلول لمشاكل وتحديات يواجهها الطلاب في مجالات التعليم والبيئة المدرسية.
6: اليوم عرضنا عن التطبيق اللي هو بحل وبيعطي حل عملي لمشكلة ضياع الأغراض عند كثير من الناس بكثير أعمار.
7: احنا اليوم عرضنا مبادرة خلف الكواليس. مبادرتنا هي ازدحام المقصف، انه الطلاب بيعانوا من الازدحام والوقت الضايع، والطلاب بيرجعوا لصفوفهم وهم جائعون. فاحنا فكرنا في المشكلة فقررنا انه نعمل حل لهالمشكلة.
8: تطبيقنا اسمه فيوتشر ماب، وهذا التطبيق بهيئك لمستقبلك وبيرشدك لمستقبلك، لان الطلاب كثير بيخافوا من مستقبلهم، ما بيعرفوا ايش بدهم يصيروا في المستقبل.
9: كيف انتم شايفين هنا منوفر للمدارس لطلابهم، هنا مثلا مهمة على الطالب انه يدرس ساعة مع صديق، رفع الاثبات الطالب، الذكاء الاصطناعي اكد انه الطالب عمل المهمة، اخذ نقاط، بعد ما الطالب اخذ نقاط طلع مستوى، بعد ما طلع مستوى حصل على رتبة جديدة.
4: ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على مبادري اليوم صناعي الغد، والعمل على تحويل طاقات الشباب من مستهلكين للتكنولوجيا إلى مبتكرين وصناع لها، قادرين على تطوير حلول تكنولوجية وبناء مستقبل أفضل.
10: جدا الإشي سلط الضوء على شخصياتهم، وتأثير جدا قوي على شخصياتهم إنهم يحكوا قدام هالكد حشود وهالكد ناس موجودة هون. عن جد فخورين إنه موجود إشي زي هيك بمجتمعنا.
4: كما يسعى البرنامج لتشجيع الطلاب على اختيار تخصصات ومجالات تكنولوجية ورفع الوعي بأهمية قطاع الهايتك، إلى جانب منحهم الخبرة العملية والحافز لمواصلة التعليم والتطور في مجالات التكنولوجيا.
10: كل هاي الطاقات تتجلى بأفكار وبإبداعات جديدة، إن كان بمساعدة الذكاء الاصطناعي وإن كان بمساعدة أبليكاتيوت ثانية اللي هن طوروها وعملوها، اللي مجتمعنا جدا بحاجة لإلها عشان تطور عدة مجالات اللي إحنا نقدر نتقدم.
4: ومن خلال هذه المبادرات يأمل القائمون على البرنامج فتح أفاق جديدة أمام الطلاب العرب وتعزيز حضورهم في عالم التكنولوجيا والابتكار، ليكونوا جزءا فعالا من صناعة مستقبل يعتمد على المعرفة والإبداع.
11: זה שהילדים מכל הארץ, מהבדואים בנגב, מכל השכבה, מכל החברה הערבית, שותפים ביום כזה, זה שיא של תהליך. השיא הזה, הם בנו פרויקטים, הם עובדים בצוות, וכל ילד, כמו שאתם רואים פה, שמגיע להיכל הזה, הוא יכול אחרי זה להמשיך בעוד פרויקטים ולצמוח ולהגיע לאקדמיה טובה ולהגיע להייטק.
4: وفي ختام هذا اليوم جرى تكريم المدارس والطلاب المشاركين وتوزيع شهادات، إلى جانب منحهم هدايا تقديرا لجهودهم وابداعاتهم. كما حصل الطلاب وأصحاب المشاريع الفائزين على منح بقيمة 5000 شيكل لكل طالب، بهدف دعمهم وتشجيعهم على مواصلة تطوير مشاريعهم. فيما اختير 10 طلاب لزيارة ألمانيا ضمن فرصة للتعرف على تجارب تكنولوجية وابتكارية عالمية والالتقاء بجهات وشركات في مجال الهايتك.
1: للفن أيضا نصيب في المسائية من قلب الجزائر التي عاش فيها سنوات الحرب الأهلية إلى فرنسا ومنها إلى إسرائيل، المشاركة في الموسم الجديد من مسلسل فوضى. هذه هي حكاية حكيم جزائري، ممثل فرنسي من أصل جزائري، يحمل تجربة شخصية مع التطرف والراديكالية، ويؤمن بأن الفن قادر رغم كل شيء على فتح باب للحوار. لنشاهد.
2: Yeah.

0: ثم جاء إلى إسرائيل. وبالنسبة لممثل عربي مسلم من فرنسا، المشاركة في مسلسل إسرائيلي يصور في فترة شديدة التوتر لم تكن خيارا بديهيا، لكن التجربة التي عاشها هنا كانت بحسب قوله مختلفة تماما.
1: extraordinaire parce que je me suis senti soutenu, je me suis senti aimé, j'ai senti qu'on me faisait confiance. Mais j'avais peur que les gens me jugent, moi, parce que j'étais musulman ou arabe. Personne ne prêtait attention à moi, au contraire, j'ai caché à personne que j'étais musulman, j'étais franco-algérien, etc. Mais ça n'avait l'air de poser de problème absolument à personne. Je me suis fait énormément d'amis, j'ai été invité à plein de Shabbat.
2: I would like to say thank you from the bottom of my heart. That was an amazing experience. And I hope to see you soon because I will come back for sure.
3: أوروبا الآن. فرنسا وإسبانيا تواصلان مكافحة موجة حرائق غابات كارثية وغير مسبوقة أسفرت عن إجلاء نحو 300 ألف شخص عن منازلهم والمناطق السياحية وسط صعوبة بالغة في السيطرة على النيران بسبب الرياح القوية والجفاف الشديد. ففي فرنسا قامت السلطات بإجلاء نحو 200 ألف شخص جراء الحرائق المندلعة منذ أيام والتي تعتبر الأسوأ منذ عقود. وتواصل قوات الإطفاء جهودها لإخماد النيران في عدة مناطق غرب البلاد خاصة في مقاطعتي جيروند ولاند وقرب مدينة بوردو مستعينة بآلاف العناصر من قوات الإطفاء والإنقاذ إلى جانب قوات الجيش وبمروحيات وطائرات، حيث تم استخدام طائرة الشحن العسكرية الضخمة لأول مرة ضمن محاولات السيطرة على الحرائق التي أتت على مئات آلاف الدنومات وخلفت أضرارا جسيمة بالممتلكات.
4: L'intensité, elle est énorme. On a vécu déjà un feu en 2022 au même endroit. Il avait pris ici, là où on voit, il n'y a plus rien. Et quatre ans plus tard, eh bien, on est au même endroit. Et c'est terrible, il est incontrôlable. Il y a des sortes de feux comme on voit là. Le feu était à 500 mètres, il y a des sortes de 500 mètres. Bon, on tombe dans un brûlé, mais avec le vent qu'il annonce à 80 km/h, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Et ça va partir, ça va faire encore des kilomètres.
3: وفي إسبانيا الوضع لا يقل خطورة، حيث أعلنت الحكومة حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق الغابات التي تتركز غرب العاصمة مدريد وتحاصرها، إلى جانب حرائق هائلة في إقليم أفيلا حيث التهمت النيران مساحات شاسعة ومنازل وخلفت أضرارا جسيمة. واضطر أكثر من 100 ألف مواطن إلى النزوح عن منازلهم جراء هذه الحرائق. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار امتداد النيران مع وصول درجات الحرارة إلى نحو 42 درجة مئوية. وأرسلت العديد من الدول فرق دعم وإسناد لفرنسا ولإسبانيا لتقديم المساعدة للسلطات في إخماد النيران. وإلى الأحوال الجوية عندنا أخيرا، يكون الجو الليلة غائما جزئيا وغدا يصبح الجو صافيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتصبح ضمن معدلاتها الموسمية. بالجوية مشاهدينا وصلنا إلى خط نهاية المسائية، مني ومن الطاقم أجمل تحية وبحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.
5: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
7: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
8: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
7: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
9: عناوين الساعة من مكان: 4 مصابين في حريق بحي بيت حنين المقدسي. رئيس الوزراء يتوجه غدا إلى واشنطن. الكابينت يصادق على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. إسرائيل تؤكد أن أي انسحاب من القطاع لن يتم قبل نزع سلاح حماس. وملك البحرين يتصل هاتفيا برئيس الدولة.
10: راديو مكان الأخبار.
9: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في حي بيت حنينة شمال أورشليم القدس أوقع حريق في عمارة سكنية 4 مصابين إثر استنشاقهم الدخان، وهم امرأة بحالة خطيرة وصبي وطفل بحالة متوسطة وطفلة بحالة طفيفة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب أنهم نقلوا إلى مشفى هداسة عين كارم للمعالجة. يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بعد غد الثلاثاء. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتحدث مع ترامب عن جميع القضايا الراهنة، خاصا بالذكر الملف الإيراني. صادق الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، ولم يصوت ضد القرار سوى وزير الأمن الوطني بن غفير. وحتى الآن أعلنت 5 دول إسلامية عن نيتها المشاركة في هذه القوة، والدول هي المغرب، إندونيسيا، كازاخستان، ألبانيا وكوسوفو. وأكد مصدر سياسي في أورشليم القدس أن جيش الدفاع سيبقى منتشرا على امتداد الخط الأصفر في قطاع غزة. وأوضح المصدر في حديث لمراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران أن أي انسحاب إسرائيلي من القطاع لن يتم قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل. جرى اليوم اتصال هاتفي بين رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في المنامة أن الزعيمين بحثا المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ضمن اتفاقات إبراهيم بما يعود بالأمن والاستقرار والازدهار على المنطقة.
10: حالة الطقس في كان بوكس: كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
9: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد إلى في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
11: أجا هدوء.
12: هابي
13: بيرثدي يا جماعة، بس شوي.
14: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
12: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
14: في صباح كل يوم جمعة، وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
12: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
15: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

ولا سمح الله تكون انت ما حبيت. صعب كتير الحب من طرف واحد. بدعي لرب الكون لا يجمعنا بيت، ولو ببقى لحالي غيرك مش اخد.

0: غدا على قناة مكان.
1: ميشيل بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد، غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركي؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: عناوين الساعة من مكان: أربعة مصابين في حريق بحي بيت حنين المقدسي. رئيس الوزراء يتوجه غدا إلى واشنطن. إسرائيل تشترط أي انسحاب من قطاع غزة بنزع سلاح حماس. استطلاع يظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين، والحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
0: الأخبار
5: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم آخر نشراتنا لهذه الليلة. في حي بيت حنين الشمالي أورشليم القدس أوقع حريق في عمارة سكنية أربعة مصابين إثر استنشاقهم الدخان، وهم امرأة بحالة خطيرة وصبي وطفل بحالة متوسطة وطفلة بحالة طفيفة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة هي حرب أنهم نقلوا إلى مشفى هداسة عين كارم للمعالجة. يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض بعد غد الثلاثاء. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتحدث مع ترامب عن جميع القضايا الراهنة، خاصا بالذكر الملف الإيراني. أكد مصدر سياسي في أورشليم القدس أن جيش الدفاع سيبقى منتشرا على امتداد الخط الأصفر في قطاع غزة. وأوضح المصدر في حديث لمراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران أن أي انسحاب إسرائيلي من القطاع لن يتم قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل. يشار إلى أن تصريح المصدر جاء بعد مصادقة الكابينات على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وحتى الآن أعلنت خمس دول إسلامية عن نيتها المشاركة في هذه القوة، والدول هي المغرب وأندونيسيا وكازاخستان وألبانيا وكوسوفو. أظهر استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 21 مقعدا برلمانيا مقابل 22 لليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 68 مقابل 52 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتاج الاستطلاع يتوقع حصول كل من الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد.
0: حالة الطقس في كان بوكس: كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: يطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الأربعاء المقبل حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. درجات الحرارة القصوى المتوقع غدا أورشليم القدس، تل أبيب، حيفا وجبال الجليل 31، الناصرة وبئر السبع 34، الجولان وبحيرة طبرية 36، وفي اللد والرملة تصل إلى 32 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند السادسة في أمان الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: ممكن أعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحا
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: طاب مساؤكم مستمعي راديو مكان. بمناسبة مرور عامين على مجزرة مجدل الشمس ومقتل 12 طفلا، نكون في مقابلة خاصة ضمن بودكاست أنا القصة من تقديم الزميل وسيم خوري مع ليث أبو صالح، والدي فجر أبو صالح الذي قتل جراء سقوط صاروخ في ملعب كرة القدم في البلدة.
9: في 27 من تموز عام 2024 اهتزت مجدل شمس بسقوط صاروخ أودى بحياة 12 من الأطفال والفتيان، واللي كل ذنبهن كان إنهن قرروا يلعبوا كرة قدم. مجزرة اللي تركت جرح لا يزال حاضر في ذاكرة الأهالي وفي مجتمع مجدل شمس وكل المجتمع العربي. في هاي الحلقة من أنا القصة نستمع لليث أبو صالح، والد الطفل فجر أبو صالح رحمة الله عليه وعلى جميع الضحايا. بروي قصة ابنه وبتحدث عن أصعب لحظة في حياته وما بقي بعدها من حب حنين وصبر. في أنا القصة اليوم رح نستمع لشهادة أب بيفتح قلبه وبيشارك قصة رح تبقى شاهدي على حجم الألم وقوة الإنسان في مواجهة أصعب لحظات حياته.
10: صاروخ واحد غير كثير شغلات.
11: فش أبشع من هيك منظر، بتصير تدور على ابنك وتقول عسى ما لقوش هون، يعني بس فيكم شاب كانوا كل اللي قدروا يعملوه يشلحوا الكنزات ويغطوا من بشعة المناظر. طلع بالناس هيك صحابي مثلا، قال له ليش واقف حدي؟ قال لي ابني توفى. ما حدش عارف ليش واقف أو واقف.
10: لو فجر قدامك اليوم ليش كنت بتقول له؟
11: على هو لو نوع هون
10: ليث أبو صالح والد المرحوم فجر وعم حازم الله يرحمهن، أهلا وسهلا فيك.
11: تيش هلا هلا بيك.
10: 27/7/2024 تاريخ اللي غير حياتك وغير بفكر مجتمع مجدل شمس وأثر فينا كلنا في كل بلاد. صاروخ واحد غير كثير شغلات. رجعنا لهذا التاريخ.
11: يعني ثواني صغيرة، كانت 4-5 ثواني اللي غيرت حياة بلد كاملة، قضت على عائلات كثيرة. ب27/7/2024 اليوم المشؤوم أو السبت الأسود صرنا نسميه، الساعة 6:18 دقيقة كان في صفارة انذار، وبعد صفارة الانذار 4-5 ثواني صارت الانفجار بقلب مجدل شمس بالملعب، جنب الملعب البلدي. يعني بيكون في أكثر من 100 ولد بالملعب بالمنطقة هنيكي، 12 ولد قتلوا وأكثر من 50 جريح، وغير الإصابات البسيطة اللي كانت موجودة.
10: الله يرحمهن. أول ما سمعت صافرة إنذار إيش أول إشي فكرت فيه؟
11: أول ما سمعنا صفرت الإنذار تنسمع بالبلدان اللي قابلنا بالنافيجاتيف كان في صفرة إنذار اللي أقرب شيء لإلنا، فصرنا نتواصل على الجروبات الواتساب أنه انتبهوا ممكن يصير في صفارة أنظار، بس ولا مرة كان عندنا شك لوحد بالمية أنه راح يكون بيكون في صفارة أنظار. بناخذ احتياطاتنا بس أنه ينزل الصاروخ بالبادها ما كانش حدا متخيل وين بقلب البلد
10: ملعب.
11: يعني بوين التجمع.
10: أنت بتعرف أنه ابنك المرحوم كان هناك؟
11: كان هوني، كان ما عندي يعني عندي محل قريب على الملعب، وكان عندي بالمحل ونزل عارف أنه هو أصحابه كلهم على الملعب. فدغري ركضت على الملعب، وصلت من أول الناس اللي خلال دقيقتين كنت أنا جوات الملعب.
10: شو الوالد ممكن يفكر لما بعرف أنه ابنه موجود بملعب وبهذا الملعب نزل صاروخ؟ إيش أول شيء خطر ببالك ليث؟
11: اللي صار أبدا ما خطرش ببالي، ولا حدا بيفكر أنه بيخطر ببالك أنه أنت بدك أو بدك تتخيل أنه عن جد في هيك شيء.
10: عندك رفض للحقيقة
11: بالضبط، بدكش تصدق. وصلت على الملعب وشفت المناظر كلها، يعني فش أبشع من هيك منظر. صرت دور على ابني، الهواء أسود، كل شيء أسود كان بالملعب، فتشوف هيك الأشلاء والولد بالأرض، يعني ولد من جيل 7-8 سنين لجيل أكبر شيء كان ولادنا بين 15-16 سنة. لا شعوريا أنت بتدور على ابنك، ما عادش بتكون أناني
10: بالرغم انك شايف كل هاي المناظر الصعبه وشايف اولاد واقاربك والاصدقاء، لكن الواحد غريزه الابوه انت بتفكر عمليا بابنك،
11: بتصير تدور على ابنك وتقول عسى ما لقوهش هون،
10: تتمنى انه ما يكون هناك.
11: ما يكونش هناك. يعني وصلت لعند فجر، وصلت اول واحد وصلت له كانوا بنص الملعب، كان بعد فشت بس فيكم شاب، كانوا كل اللي قدروا يعملوه يشلحوا الكنزات ويغطوا من بشعة المناظر.
10: يلا
11: وصلت لعند فجر، كان بعد في نبض، وبلشنا نتصل بالأطباء وبالإسعافات وشوي شوي بلش يجوا. بتصير انت تقاتل بدك ابنك بطل، يعني ابن خي كان بعيد عني مترين ما شفتوش.
10: اللحظة اللي انت عرفت انه بعد في نبض، هل هذا اعطاك شوية امل ولا انت شايف انه الوضع صعب جدا؟
11: املت
10: أو بنضحك على حالنا مرات؟
11: لا الصراحة تأملت لوصلوا الدكاترة، بس في دكتور عمي وابن عمي أطباء وصلوا دغري لعنده، حاولوا يعملوا أكثر من حقيقة، وبعدين نقلوه على المجمع الطبي عندنا بالبلد كمان حاولوا، وبعدين أخذوا بالأمبولانس على أساس ينقلوا بالطيارة على المشفى. قبل ما يطلع الطيارة أعلنوا الوفاة.
10: الله يرحمه.
11: تعيش.
10: إيش الوالد بيفكر بهاي اللحظات؟ أنت كأب تشوف ضناك، تشوف ابنك قدامك، اللحظة اللي أنت بتستوعب فيها إنه أنا فقدته.
11: بالأول بتحس حالك بحلم أو بشيء اللي بدكش تصدقه، بس بعدين بدك ترضخ للأمر الواقع وبتحاول تعيش مع الشيء.
10: ممكن إنسان يعيش مع هيك حادثة، مع هيك مصيبة، مع هيك كارثة؟
11: صعب. أنا كتبت هيك ستاتوس على السوشيال ميديا، لحظة بتغير الحياة وكل حياة تغيرش لحظة.
10: جملة يعني معبرة بدرجة كثير كبيرة، وعن تجربة، وللأسف التجربة جدا أليمة وجدا صعبة اللي ما حدا بتمناها لحدا طبعا. من وين ممكن إنسان يجيب القوة في هيك أحداث؟
11: لك القوة من الله. أنا إنسان اللي في يشوف حدا مجروح،
10: في يشوف حدا مريض ابنك.
11: فكيف تشوف مش بس
10: مجروح
11: ابني، أنت عم تشوف ولد بالملعب. بالأول أنت بتقدرش العدد، يعني صح اللي توفى و 12، بس كان في شي 60 ولد على الأرض، اللي إجروا مجروحة، اللي صدروا، اللي راسوا، اللي فش مجزرة كانت بالملعب.
10: إيش أكثر إشي يعني تعال نقول علق بذهنك من المشهد اللي كان هناك؟ الأصوات، ناس تبكي، ناس اللي
11: سمعت الشي.
10: ما كنت سامع شيء.
11: سمعت الشي، كان كل تركيزي على ابني، ولحد هسه يعني بتذكرش انه سمعت
10: ما سمعت شيء،
11: لانه ضجي او سكروا او بلناش نسمع.
10: او الانسان ممكن يفوت ب
11: ايه خلص هيك انت
10: بمود معين
11: بضلك انت مركز
10: اللي ما بتركزوا اشي ثاني
11: باتجاه واحد وبهمكش غيره.
10: باللحظه اللي اعلنوا عن توقف النبض وعن وفاته، هذا كان قبل ما تطلعوا على الطياره صحيح؟
11: كنت أنا بعدني مش واصل لعندهم، أو أنا كفيت باتجاه هني راحوا صوب الطيارة بواسط، وأنا كفيت اتجاه مشان أوصل المشفى أو بوقت أقرب. كان معي مرتي وابني الثاني. لفيت ورجعت، قالوا ليش عم تلف؟ قلت لهم مش عارف. بس خلص
10: أنت بينك وبين نفسك عرفت،
11: بس ما حدش بده يقول لك ليش، وأنا بديش تطلع مني، مش قادر أقول لهم.
10: بديش تطلع منك لنفسك ولا لإلهم
11: للكل كمان؟ وحتى أنا بديش صادق، بدي أرجع أشوف بعيني، بديش صادق اللي بيحكوا.
10: بهاي اللحظة اللي عرفت إنه توفى، إيش ممكن تفكر؟
11: تذكر دنيا بوجهك، تفكير بعدش فيه، بعدش فيه تفكير، يعني بدك توصل، بدك تشوفه، بدك تتأكد، خلينا نقول أو إنه مش مصدق.
10: أنت عمليا بحالة إنكار تام.
11: بالضبط. ودكش تأمن بالشي، ما كنتش صدق أنا لا وصلنا ولا شفت كل العيلة مجتمع عنا بالبيت
10: يخطو بخاطرك.
11: لحد اللحظة هي أنا مش عارف أنه ابن خي متوفي. أنا وصلت كان البيت وبيت خي يعني اجتمعنا عندي بالبيت، عم يقولوا إن شاء الله بسلامة عمرك مشان حازم. قلت له لا، حازم ما توفيش، توفى فجر. عمي كان عم يقول لي
10: وانت مش فاهم شو عم بصير.
11: ايه قال لي لا حازم توفى. قلت له فجر مغلطين، بيشبهوا بعضهم كثير. قلت لهم فجر اللي توفى. الكل صاروا يقولوا لا اثنين وانا توفى. فساعتها النهار قلت يا الله شو اللي صاير. طبعا كل البار كانت عم تبكي. بس وصلنا على بيت بيت الاجر مطرح ما بيت الشعب، طلع بالناس هيك اصحابي مثلا، كله شو يقف حدي، واحد من أصحابي كله شو يقف حدي، قال لي ابني توفى.
10: يا الله.
11: يعني كنا 12 11 واحد أول يوم أو 10، ما حدش عارف ليش هوقف أو وقف،
10: ما حدا عارف عن الثاني، لأنه كل واحد
11: بحزنه وبيهم
10: عمليا مشغول بمصيبته.
11: ما حدش فهم حجم الكارثة لبعد يومين ثلاثة، حتى لليوم نحن مش قادرين نستوعب الكارثة اللي صارت علينا.
10: ليث كيف بتتغير الحياة ما بين، انت قبل شوي قلت انه في حياة ما قبل وفاة الابن او البنت، يعني بحكي على اي والد او اي ام، وفي حياة بعد، شو تغير عليك؟
11: تغير
10: كيف صارت حياتك؟
11: كل تفاصيل حياتنا تغيرت. احنا كنا عائلة اللي كل وقت مجتمع، كل وقت في حياة، في فرح، في بسط، في عيش. اليوم كل شيء صار أسود. من أبسط شغلي بحياتك، إذا بك تشرب فنجان قهوة أو بك تقعد تاكل أو بك تفوت على غرفة، كل شغلي بتذكرك، كل زاوية بتذكرك، كل حدث، كل كلمة، كل فيش تفصيل بالحياة بذكركش.
10: إيش أكثر إشي بذكرك بفجر؟
11: كل شيء ضحكته، كان كل وقت يضحك.
10: تتذكر آخر كلمة حكاها معك قبل ما يطلع على الملعب، آخر مرة شفته
11: معي؟ آخر تسجيل بالمكالمة.
10: إيش قال لك؟
11: كان عم بيقول لي أي نازل على الملعب، وقل له انتبهوا. أكثر كلمة قال لي أتخافش، مش مرة واحدة، مرتين، أتخافش.
10: طبعا الحادثة بطبيعة الحال أثرت عليك وعلى بيتك وعلى العائلة وعلى عائلة أخوك. كيف على مستوى البلد شعرتوا بالتغيير؟
11: لكن البلد كله، بلد 12,000 طبعا، بحكي حتى أكثر، الأربع قرى كلها عضبي، سنة كاملة تفوت على البلد تشوف كله لبس أسود، تشوف شي لون أبيض أو أي لون ثاني.
10: أنت لليوم لابس أسود؟
11: إيه. يعني مرق على الهضبي السنة كاملة، فيش عرس، فيش فرح، فيش موسيقى، فيش ضجة، بآخر الأسبوع على طول بيكون مكتظ وهيك تمرق مجد الشمس تقول
10: في إيش انطفى.
11: إيه بالضبط، فيش شي، فيش حياة.
10: شو بتاني لك اليوم لعبة كرة قدم؟ بتشوف ملعب أو ما بتقدر تشوف؟
11: نحن عائلة رياضية بامتياز، يعني كنا لعبة كرة القدم نحضر لها ونعمل أجواء للعبة ونلبس الكنزات للفريق اللي منشجعه. فجر كان أكثر واحد فعال بالشيها. أنا ضعتني 14 بحضرش ألعب كرة قدم بعد الحيثي. الملعب كمان كنت انزل بالأول فترة، كنت انزل مجبور بدي كسر الحاجز.
10: حاولت تنزل على الملعب؟
11: نزلت على الملعب كل يوم، نزل على الملعب ولحد اليوم. اليوم تغير الشيء والملعب، نعمل حديقة تذكارية ونصب تذكاري هناك، فلحد اليوم ننزل أغلب الأيام. بس في ناس لليوم بتقبلش تنزل أو بتنزلش
10: من على من أهالي الضحايا،
11: من الأهالي، من الأقارب، من حتى في أولاد من جيل أولادنا بطلت تلعب كرة قدم.
10: إيش الإنسان بيفهم أو بيستخلص عبرة عن الحياة بعد ما يمر بهيك تجربة اللي هي بفكر ممكن تكون أكبر مصائب عند الناس؟
11: فيش شي بيستاهل،
10: فيش شي بيستاهل،
11: فيش شي بيستاهل شي، معش في معنى لشي. يعني حتى بعدش عندك رغبة بشي، لا طموح، لا
10: من ناحية المهنية بحياتك.
11: يعني هيك عني وعن أغلب الأهالي أو الكل، كله غير شغله. وأنا كنت أشتغل أكثر من شغلي، وقفت بشتغل اليوم بس هيك بس منشان
10: تعيش،
11: منشان ماشي وقت، مهم الواحد يعيش بأبسط مقومات الحياة. وهذا هو، معش في طموح لحتى الواحد يتطور يتقدم.
10: لو فجر قدامك اليوم إيش كنت بتقول له؟
11: على هو لو أنه هون فيش حاجة يقله، فيش حاجة يقله شيء، بس يكون موجود وما سودي شيء،
10: ما بدك إشي. شوف ما بعرف، وأنا كمان كوالد كأب، إذا الإنسان ممكن يمرق بمصيبة أو بكارثة بعد أكبر من هيك. أنا بدي أشكرك بداية على تواجدك معنا اليوم، على مشاركتنا هاي اللحظات وهي الذكرى اللي هي جدا صعبة، واللي كمان أكيد كانت على كل مجتمعنا صعبة. الله يرحمه، الله يرحمهم عمليا جميعا، كل الأطفال، كل الضحايا اللي كانوا بهذاك اليوم. الله يمد بعمركم ويقويكم ويخلي الشباب ويعطين صحة كمان للناس اللي تصاوبوا. وشكرا كمان مرة لك.
11: شكرا لكم على الاستضافة.
10: فيك 99.3 92.3 93.7

0: 99 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان رانيا إرشاد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشاد أبو نمر.

ما بين عتمة الواقع وبياض الورق هناك خيطان خفيان يغزلان عباءة الحياة، المحبة والأمل. هما توأما الروح اللذان لا يفترقان. إذا كانت المحبة هي النواة، فإن الأمل هو الشجرة التي تورق في شتاءات العمر. المحبة والأمل هما المجاز الأكبر الذي يعبر بنا فوق حقول الأشواك دون أن تدمى أقدامنا. فما هو الأمل إن لم يكن محبة وثقت بالغد؟ وما هي المحبة إن لم تكن أملا تجسد في ملامح إنسان أو في دفء كلمة؟ حين نحب نصبح أكثر قدرة على غرس قناديل الرجاء في دروب العتمة. تصبح قلوبنا مثل نوافذ مشرعة لا يدخل منها رصاص اليأس، بل يتسلل عبرها النور. نور يخبرنا بأن الفجر ليس بعيدا، وأن الانكسار الذي نعيشه اليوم ليس إلا إعادة صياغة لقصيدة فرح سنقرأها غدا. المحبة هي الأرض الصالحة، والأمل هو البذرة، ومن هذا التلاحم تنبت في صدورنا حدائق من ياسمين تجعلنا نبتسم في وجه العاصفة، ونؤمن بأن القادم أجمل لأننا نسير إليه بقلوب عامرة بالورد. افتحوا نوافذ قلوبكم للضوء، ودعونا نبحر في مجاز الحب والرجاء. مجاز

0: مختارات أدبية. من مختاراتنا الأدبية لليوم اخترت قصيدة أيا معشر العشاق. أيا معشر العشاق هي للشاعر الأصمعي. مولده ووفاته في البصرة. كان كثير التطواف في البوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها ويتحف بها الخلفاء فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة. كان الأصمعي رائدا في العلوم الطبيعية وعلم الحيوان، وخاصة تصنيف الحيوانات وتشريحها، وذلك بسبب معرفته بالمفردات العربية والبحث عن المصطلحات الأصيلة التي يستخدمها العرب للحيوانات. ويعتبر الأصمعي أول عالم مسلم درس الحيوان بالتفصيل، وكتب العديد من الأعمال الأدبية في هذا المجال، منها كتاب الخيل، كتاب الإبل، كتاب الوحوش عن الحيوانات البرية، كتاب الفارق وهو كتاب الحيوانات النادرة. تمتع الأصمعي بشهرة واسعة، فقد كان الخلفاء يجالسونه ويحبون منادمته، وقد هيأت مجالس الرشيد له أن يذيع صوته في كل الأوساط والمحافل الأدبية، فسعى يجمع الأخبار والأشعار ويدقق في اختياره لها. أجمل ما قال الأصمعي عن الحب، قال الأصمعي وقد سأله الرشيد ما حقيقة العشق، فقال إنه شيء يستغرق القلب من محاسن المحبوب ويذهله عن مساوئه، فيجد رائحة البصل من المحبوب أعظم من المسك والعنبر. ومن نوادره الأدبية الجميلة حيث قال الأصمعي: بينما كنت سائرا في البادية مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ فكتبت تحته: يواري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. ثم عدت في اليوم الثاني فوجدت مكتوبا تحته: فكيف يدار والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. فكتبت تحته: إذا لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له شيء سوى الموت أنفع. ثم عدت في اليوم الثالث فوجدت شابا ملقا تحت ذلك الحجر ميتا، وقد كتب قبل موته: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي إلى من كان للوصل يمنع. مختارات أدبية.
1: من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت قصيدة ماذا جنيت لكي تملى وصالي، وهي للشاعر السعودي عبد الله خليل فقيري. يقال أنه أحب فتاة حبا شديدا ثم تزوجها، وبسبب فقره هجرته فأصيب بمرض نفسي لشدة حبه، فأصبح هائما بها ولا تغيب أطلالها عن حروف مشاعره الموجعة. تشرح قصيدة ماذا جنيت لكي تملى وصالي مشاعر العتاب والأسى تجاه من يمل الوصال بعد فترة من المحبة الصادقة. فالشاعر يعبر عن دهشته من تغير العلاقة، حيث كان الطرفان قريبين متحبين ليصبحا في النهاية كخصمين، متسائلا عن الذنب الذي اقترفه ليقابل بهذا الإهمال. تبدأ القصيدة بوصف قصة حب بدأت بوفاق وصدق وازدهرت أيامها بجمال، وبعد ذلك تتقلب الأحوال وتتغير الظروف وتجعل العلاقة تسوء شيئا فشيئا. ويعبر الشاعر عن ألمه لانتهاء الوفاء، مؤكدا أن ما مضى من الأيام لا يمكن استعادته. يستذكر الشاعر الأيام الخوالي ويتمنى لو كان الطرف الآخر يذكرها، ويتذكر الليالي التي قضياها معا. يذكر الشاعر الطرف الآخر بأنه قد وهب الآخر أجمل ما لديه من خصال، وتأتي خيبة الأمل
0: حيث يعبر الشاعر عن خيبة أمله لأنه كثيرا ما وصف الطرف الآخر بأنه خير من عاشره، ثم جاء ليخيب الآمال. ماذا جنيت لكي تملى وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي يوم الوفاق وبهجة الإقبال، فغدوت كالخصيم لخصمه، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيء الأقوال؟ أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل مكتمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب منك الكمال، فعش عزيزا غالي. فاقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق وتنوعت يوما بكل جمالي. فقد الظروف الدهر أن تمضي بها وبنا لأسوأ منتهى ومآلي.

0: أنا لن أجادلك الوفاء، فما مضى قد يستحيل رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي.
1: الآن في مكان رانيا إرشيد أبو نمر مجاز. مكان قصيدة وأغنية.

في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة للشاعر جورج جرداك، هذه ليلتي التي أبدعت في غنائها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1968، والتي تعد من أشهر أغانيها. جورج جرداك ولد في جنوب لبنان وتخرج من الكلية البطريركية، هو شاعر وأديب عربي اشتهر بتأليفه قصيدة هذه ليلتي التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم، وتعد من أشهر أغانيها. إلى جانب إسهاماته الشعرية ألف جورج جرداك سلسلة من الكتب عن الإمام علي بن أبي طالب عكست اهتمامه العميق بالفكر والعدالة. توفي في 6 نوفمبر عام 2014.

هذه ليلتي وحلم حياتي، بين ماض من الزمان وآتي. الهوى أنت كله والأماني، فاملأ الكأس بالغرام وهاتي. بعد حين يبدل الحب دارا، والعصافير تهجر الأوكار. وديار كانت قديما ديارا، سترانا كما نراها قفارا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعالى أحبك الآن، الآن أكثر. والمساء الذي تهادى إلينا ثم أصغى، والحب في مقلتين، لسؤال عن الهوى وجواب، وحديث يذوب في شفتينا. قد أطال الوقوف أمامي حين دعاني، ليلم الأشواق عن أجفاني. فادن مني، فادن مني وخذ إليك حناني، ثم أغمض عينيك حتى تراني. وليكن ليلنا طويلا طويلا، فكثير اللقاء كان قليلا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعالى أحبك الآن، الآن أكثر. يا حبيبي طاب الهوى ما علينا، لو حملنا الأيام في راحتينا. صدفة أهدت الوجود إلينا، وأتاحت لقاءنا فالتقينا. في بحار تئن فيها الرياح، ضاع فيها المجداف والملاح. كم أذل الفراق منا لقاء، كل ليل إذا التقينا صباح. يا حبيبا قد طال فيه سهادي، وغريبا مسافرا بفؤادي. سهر الشوق في العيون الجميلة، حلم آثر الهوى أن يطيل. وحديث في الحب إن لم نقله، أوشك الصمت حولنا أن يقوله. يا حبيبي وأنت خمري وكأسي، وشراعي فوق البحار وشمسي. فيك صمتي وفيك نطقي وهمسي، وغدي في هواك يسبق أمسي. كان عمري إلى هواك دليلا، والليالي كانت إليك سبيلا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعالى أحبك الآن، الآن أكثر. هل في ليلتي خيال الندامة، والنواسي عانق الخيامة، وتساق من خاطر الأحلام، وأحب وأسكر الأيام. رب من أين للزمان صباه، إن صحونا وفجره ومساه. لن يرى الحب بعدنا من هواه، نحن ليل الهوى ونحن ضحاه. ملء قلبي شوق وملء كياني، هذه ليلتي، فقف فقف يا زماني. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعالى أحبك الآن، الآن أكثر. هذه ليلتي وحلم حياتي.

صدر حديثا عن دار سهيل عساوي للطباعة والنشر كتاب إلى الله ولو بعد حين للكاتبة نردين شاهين، مراجعة لغوية الأستاذ ذياب لهواني. يقع الكتاب في 96 صفحة من الحجم المتوسط، وجاء في تظهير الكتاب حرفا بحرف سكبت هذه الصفحات لتناجي سويداء القلب قبل أن تخاطب العقل. لم تكتب لتقرأ فحسب، بل لتعاش بحسك ولتوقظ في أعماق روحك ذلك الشوق الدفين إلى من لا تستقيم الحياة ولا تصفو إلا بقربه. من مواضيع الكتاب الغفلة، اليقظة، التوبة، الابتلاءات، الثبات في زمن الفتن، القرآن الكريم، وحب الله. صدر حديثا حدود المنفى، قطار ومحطات، سيرة ذاتية للدكتور يوسف عراقي، إصدار نادي حيفا الثقافي ودار الشامل للنشر والتوزيع. يقع الكتاب في 394 صفحة من الحجم الكبير. جاء في تظهير الكتاب لقد كانت العودة إلى الماضي حاجة لاستنطاق الزمن واستخلاص الدروس والعبر من النجاح والإخفاق، فالعثرة دوما هي الحافز للنهوض من جديد. من عناوين الكتاب ذكريات الطفولة والصبا والشباب، الكتاب حروف وقطار، الغربة الأولى أم الدنيا، الفلسفة وشهادة البكالوريا، فقدان الأحفاد وموسم الحزن.

0: صدر حديثا عن دار سهيل عساوي للطباعة والنشر ديوان سراب التباريح للشاعر نمر سعدي، تصميم الفنانة المصرية رانيا عبد الله. يقع الكتاب في 96 صفحة من الحجم المتوسط، ويتوزع على أبواب شعرية كثيرة مرقمة بالأرقام اليونانية، منها سيرة الضليل، كأن قصائد ريح، أجمل الناجيات من الحب، سراب التباريح، القصيدة تأخذني من يدي، وغيرها. من عناوين القصائد: بنفسجات الملح، لغة العناق، بيات شعري، هاوية الشغف، نسوة السراب، وخارطة الأنوثة. يذكر أن ترجمت بعض قصائد الشاعر نمر سعدي لعدة لغات، منها الرومانية، الإنجليزية، والفرنسية والصينية، ونشر نتاجه في عدة مواقع إلكترونية ومنتديات ومجلات عربية، كما كرم من قبل عدة منتديات ومؤسسات. تجدر الإشارة أن للشاعر نمر سعدي ما يزيد عن 20 ديوان شعري جمعها في 14 كتاب شعري منذ عام 2005 حتى عام 2026. وإلى هنا تنتهي حلقة أخرى من برنامج مجاز، نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.
1: أنتم مع مكان.

0: 92.3 93.7 88.8 FM. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن إعادة لبرنامج أنا معك.

عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الحقوق، الخدمات وكل ما يمكن تحصيله من السلطات المحلية، من المؤسسات الرسمية، من البرامج، الجمعيات، النقابات وأيضا الوزارات. وماذا في جعبتنا في حلقة اليوم؟ حقوق المواطنين بساعة مصاف مجانية. هل تعرفون أن الكثير من السكان لا يعرفون عن هذا الموضوع؟ كيف يمكن التسجيل؟ وبطاقة السكان أيضا في البلدة تمنح حقوق تخفيض وامتيازات، سيتم تفصيلها في حلقة اليوم. سوف نكون مع فقرة مطولة أيضا حول الحقوق على الشارع بالنسبة للسائقين، الوسائل التكنولوجية الجديدة التي دخلت جهاز الشرطة من أجل ضبط مخالفات السير وتغيير وتحويل المخالفات إلى مخالفات إدارية، موضوع مهم جدا. سنكون أيضا اليوم مع الحقوق الصحية من صناديق المرضى، وسوف نركز على موضوع الأدوية مع الكثير من المعلومات التوعوية بخصوص الأدوية في هذه الفترة. وبعد توجهات عديدة من قبل المستمعين وفي أعقاب فقرات قدمناها في الحلقات السابقة، سوف نكرر اليوم أبرز المواقع التي يمكن من خلالها معرفة حقوق الطلاب، طلاب المدارس الذين يعملون في العطلة الصيفية. كنا قد أجرينا مقابلة مطولة عن ذلك، إذن اليوم سوف نقدم لكم الروابط لمن فاتته الحلقة ليطلع على هذه الحقوق، حقوق أبنائنا الطلبة في العطلة الصيفية. الطاقم أنا معك، تنتج البرنامج حين عزرا، يرافقنا ظافر سالم من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: نكون الآن مع المحطة الأولى في حلقتنا التي أرحب فيها بالصيدلانية العيادية لانا نابلسي، وهي صيدلانية في كلاليت في منطقة مدينة القدس. أهلا بك لانا، تحياتي.
1: أهلا إيمان، يسعد مساكي ومسا المستمعين.
0: هلا، كل صيف وأنت بألف خير على فكرة، لأنه فصل الصيف له خصوصيته.
1: صحيح.
0: تحدثنا كثيرا في هذا البرنامج عن حقوق المرضى في أمراض مختلفة، إنه الفحوصات، التشخيص، العلاجات. اليوم نركز على موضوع الأدوية، لأنه كمان الأدوية هي واحدة من حقوق المواطن اللي عنده تأمين صحي، وبالذات الأدوية في فصل الصيف لأنه إلها خصوصيتها لنا. فإذا واضحين لنا بالضبط يعني أي الأدوية اللي هي حساسة بشكل خاص لدرجة الحرارة العالية ولأشعة الشمس.
1: هلأ إيمان، أول إشي بدي أوضح معلومة كتير مهمة عن الأدوية وحفظ الأدوية. هلأ أول إشي، الأدوية بشكل عام، إحنا بشكل عام معظمها نحفظها، مطلوب إنه نحفظها بمكان بارد وجاف. شو يعني مكان بارد وجاف؟ بارد المقصود فيه من درجة حرارة 15 إلى 25.
0: نعم.
1: فأنت زي ما أنت شايفة هلأ بأيام الحارة عم توصل درجة الحرارة 30، في بعض المناطق ممكن توصل 40. فهذه الحرارة العالية إذا إحنا ما خزننا الدواء بشكل صحيح، هاي الحرارة ممكن تخرب الدواء.
0: نعم.
1: هلأ ومين هي أكثر الأدوية تأثر وحساسية؟ طبعا هي الأدوية اللي بتحتاج إنه نخزنها بالثلاجة. مثلا على سبيل المثال الإنسولينات أو الهرمونات أو العلاجات البيولوجية، فهاي هي أكثر أدوية تأثرا بالحرارة وبخاصة بالصيف.
0: هاي من الأساس لما بنسلمها من صيدلية صندوق المرضى بيقولوا لها هاي لازم تنحط بالثلاجة، بغض النظر
1: صحيح.
0: يعني بشكل عام بيقولوا إنه تنحط بالثلاجة، ولكن الأدوية لما بيعطونا إياها وما بتكون ملزمة بالتلاجة، فإذا في فصل الصيف على عاتقنا نحطها بالتلاجة؟
1: سؤالك كتير مهم، لأني أنا مرة في المرات قابلت مريض إنه بأيام الحر بحط كل الأدوية بالتلاجة، وهذا الإشي غير مقبول وغير صحيح. بس الأدوية اللي فيها تعليمات واضحة إنها تحتفظ بالتلاجة هي التي تحتفظ بالتلاجة. أما باقي الأدوية زي ما قلت لك إنه بدنا نحفظها على درجة حرارة ما بين 15 لحد 25، ماكسيموم بعضها ممكن يتحمل لدرجة حرارة 30،
0: اللي هي درجة حرارة البيت
1: الغرفة. الغرفة بالضبط، يعني بأيام الصيف وبموجات الحر الشديدة بدنا نحرص إنه تكون الغرفة مكيفة، وإذا كان التكييف صعب إنه غرفة فيها تهوية مستمرة.
0: بما إنه برنامجنا بيعرف المواطن بحقوقه لنا، فإذا خلينا يعني نوضح إنه هيك لما شخص بيكون في حالة صحية اللي محتاج أدوية والطبيب بيعطيه روشتة إنه يجيب الأدوية من صندوق المرضى، عادة يعني كل الأدوية مدعومة ماليا ولا في أدوية بدفع عليها أكتر، ولا بيكون في عليها تغطية 13 شيكل؟ إيش بالضبط، كيف بتحدد السعر؟
1: هلا كمان تحديد السعر الدواء بناء على سلة الأدوية. فإذا هذا الدواء داخل بسلة الأدوية فبياخذ المريض بياخده بسعر مخفض.
0: نعم.
1: بالإضافة كمان في عنا معايير بتتعلق بالمريض نفسه، يعني مثلا في مرضى بيطلع لهم خصم 50%.
0: نعم.
1: هذا اللي بيكون بالتفصيل بناء على معايير بتحددها مؤسسة التأمين الوطني. وكمان بالإضافة إنه كمان في عنا معايير تتعلق تعلق بالتأمين الخاص المقصود فيه المشلام والبلاتينوم، كمان بيطلع لهم تخفيض تتعلق بالأدوية.
0: تمام. هلا انا ليش بسألك؟ لانه احنا عم نحكي عن حفظ الأدوية في هاي الفترة، واحيانا الشخص اللي بياخذ أدوية بشكل دائم فبيقولوا له بقدر اعطيك الدواء لثلاث اشهر، هل بتنصحي بفصل الصيف انه ما ياخذ كل الأدوية الكمية قصدي لثلاث أشهر؟ يمكن أفضل ما دام الحق محفوظ إنه أنا كتب لي الطبيب هذا الدواء، بما إنه شخص بياخده دائم فبيقدر ياخد كل الكمية لثلاث أشهر، بس بفصل الصيف مش أفضل الواحد ياخد شهر بشهره بضل محفوظ الحق تبعه؟
1: هلا طبعا، يعني هلا اذا هو الشخص بضمن انه ما ترتفع درجة الحرارة عن 30 بالبيت، مع انه هذا الإشي جدا صعب.
0: ايوه.
1: فإذا بضمن أوكي ما فيش مشكلة، بقدر ياخذ لمدة 3 شهور. أما إذا ما بضمن أنا بفضل إنه يضل بالصيدلية، لأنه ما تنسى إنه إحنا كمان حتى بالصيدليات عندنا أجهزة بشكل مستمر بتضلها تراقب درجة الحرارة، وفي حال ارتفعت درجة الحرارة أو لا سمح الله قدر يعني لا سمح الله صار إشي طوالي، إنه البتحون أو الأمن برن على الأحرقية يجي يعالج المشكلة.
0: فإذا
1: فإذا ما بتوفر هاي الظروف بالبيت فلا بفضل إنه يتركها بالصيدلية.
0: بالضبط. فإذا بلاش تأخذ كمية ال3 أشهر، خد شهر بشهره، حقك بيكون محفوظ. ليش ممنوع ترك الأدوية مثلا في السيارة، في الشنطة؟
1: هلا شوفي، يعني موضوع السيارة يعني موضوع جدا مهم، يعني هلا احنا خصوصا بايام الحار يعني بترتفع درجه الحراره بوقت قصير وبتوصل لدرجات عاليه، يعني ممكن بالسياره توصل درجه الحراره من 60 الى 70
0: يا إلهي،
1: سلسيوس.
0: بتعرفي لانا وانت عم تحكي 60 ل 70، انا ايش بتذكر اللي بنسى ابنه بالسياره او بنته طفله.
1: بالضبط.
0: تخيلي انه الطفل بيكون موجود في درجه حراره 50 او 60، يعني الاحتمال انه يتوفى احتمال كتير صعب وقائم. فاذا انت بتقولي
1: صحيح.
0: درجه بهيك درجه حراره معناته ما تتركوا الادويه بقلب السياره ولا بشنطه ولا بشيء انه ممكن يكون درجه حراره هالقد عاليه.
1: بالضبط، يعني أنا هون بس بدي أكمل فكرتي إنه هاي الحرارة العالية لها تأثير سلبي على الدواء، حيث إنه الدواء بتحلل وممكن يتحول إلى مركبات غير آمنة وغير فعالة. فدائما إحنا أنا دائما يعني بدي أوصي الجمهور والمستمعين عن طريقكم عن طريق إذاعتكم ما تتركوا الأدوية بالسيارة، وحتى لو لوقت قصير وبالأخص بأيام الصيف.
0: نعم. أي الأدوية لازم تضل بالثلاجة، مثلا قطرة عيون، قطرة تنين، وضحي لنا شوي الأدوية اللي لازم تكون في الثلاجة.
1: شوفي، بالنسبة الأدوية اللي بالثلاجة هي المكتوب عليها بالعبوة أو بالنشرة الطبية إنها لازم إحنا نحفظها بالثلاجة. وكمان مهم جدا إنه ننتبه، يعني على سبيل المثال في بعض الأدوية بعد ما نفتحها بتقدر تخليها يعني بريت الثلاجة، وهذه بتوفر المرونة للأشخاص اللي بيستخدموها. فاللي مكتوب عليها إنه بالثلاجة هي لازم احفظها بالثلاجة. ودي اذكر بعض الامثله زي ما ذكرتها سابقا، زي الهرمونات، اللقاحات، الانسولينات، بعض اطرات العيون، بعض البخاخات.
0: نعم. هاي ثلاجات.
1: ثلاجات يعني الجواب هو بيعتمد كل دواء شو مكتوب
0: شو
1: على
0: مكتوب
1: العبوة.
0: عليه هاي فترة سفر، والبعض يمكن بيسافر لفترة اللي ممكن يخلص الدواء، أو مثلا حتى هون في قلب البلاد. أولا إذا شخص معه روشتة أو طبيبه كاتب له دواء، بيقدر يروح لأي فرع، سواء كان كلاليت أو أي صيدلية اللي بتتعامل مع كلاليت، أو إذا هو موحدة مع موحدة أو لأميت أو منكبي، ويحصل على الدواء من أي محل موجود فيه إذا هو جوات داخل البلاد.
1: صحيح.
0: يعني بأي صيدلية، شمال، مش شرط المكان اللي هو ساكن فيه.
1: صحيح. يعني انا مثلا بتعامل، انا بشتغل بصندوق المرضى كليليت، صندوق المرضى كليليت بتوفر عدد هائل من الصيدليات اللي بتتعامل معها، وفي من الصيدليات اللي بتفتح ايام جمعه وايام سبت وبتضلها لاوقات متاخره.
0: نعم.
1: وبتوفر الادويه لمؤمنيها.
0: فاذا وين ما بتكون مسافر داخل البلاد مش مشكله، بس هل في عندك
1: في
0: توصيات ايش نعمل لما بنسافر لعطله، يمكن عطله خارج البلاد، في توصيات معينه لنا؟
1: أكيد إيمان. أول إشي بداية إنه إحنا بدنا نغطي حالنا خلال فترة السفر، يعني ناخد الكمية المناسبة واللي بنحتاجها خلال فترة السفر، وكمان بالإضافة بدنا نراعي إنه نحفظها بطريقة صحيحة خلال التنقل والسفر، وبالأخص الأدوية الحساسة أكثر من غيرها للحرارة. فأنا يعني بالسفر دائما بوصي إنه إحنا نحفظ الأدوية بحقيبة اليد، ننقلها بحقيبة اليد.
0: نعم.
1: ما بحقيبة اليد وما نحطها بالحقيبة اللي المشحونة.
0: نعم.
1: وناخد كمان معنا أوراق ثبوتية بتتعلق بملفنا الطبي، بتوضح ملفنا الطبي، وحتى إذا لزم الأمر وصفات الطبية.
0: علشان إذا احتاج
1: يعني
0: خارج البلاد يقدر يقول للصيدلاني أنا محتاج هذا الدواء.
1: وحتى كمان إذا في نقاط تفتيش بتصير بالمطارات يعني.
0: أيوة.
1: وكمان نخليها بعبوتها الأصلية، وبالأخص الأدوية الحساسة أنا كتير بنصح في استخدام الحقائب الخصوصة بالتبريد. يعني هلا احنا عندنا متوفر بالبلاد هيك حقائب بنقدر انه نحط فيها الادويه اللي بدها الثلاجه وتحافظ على درجه الحراره المطلوبه تقريبا لمده 12 ساعه، او حتى في منها متطوره اكثر ممكن لمده 24 ساعه، فممكن نستعين بهذه الحقائب خلال السفر.
0: تمام. كيف ممكن إنه ارتفاع درجة الحرارة والجفاف يأثروا على فعالية الدواء وعلى الأعراض الجانبية اللي بتكون؟
1: هلا شوفي، زي ما الحرارة بتخرب الدواء، كمان الحرارة بتخلي الجسم يتعامل بطريقة مختلفة مع الدواء. يعني مثلا بدي اذكر لك على سبيل المثال، يعني احنا لما في احنا بنتعرض لحراره ونيجي نحط ادويه عن طريق الجلد، سواء كانت المراهم او حتى الادويه الحقن تحت الجلد او اللاصقات، هذه كلها كل الحراره بتزيد امتصاص هالادويه، بالتالي راح جسمنا يتعرض لكميه اكبر منها.
0: نعم.
1: او مثلا الجفاف، الجفاف عندنا مشكله بالجفاف انه بزيد تركيز الدواء بالدم، بالتالي مضاعفاته الجانبية أو حتى تأثيره رح يكون مضاعف
0: أكبر.
1: فأكبر. فبدنا تفضلي. نعم.
0: أيوة. لا كمل الجملة.
1: فبدنا نكون كتير حريصين إنه
0: نعم.
1: بخلال فترة الصيف إنه نشرب كميات كافية بالماء وبشكل منتظم
0: نعم.
1: حتى نمنع من الجفاف.
0: تمام. هل في أدوية اللي بتزيد خطر الإصابة بضربة شمس أو بحساسية للشمس؟
1: اكيد ايمان، في ادويه، يعني انا مثلا بدي احكي لك هيك دواء كتير جدا مشهور بيستخدموه الشباب والصبايا، ويمكن سمعت فيه يستخدم لعلاج حب الشباب، اسمه
0: روكاتين.
1: رواكيوتان. رواكيوتان، صحيح. مثلا هذا الدواء انه ايش بيعمل بالجلد؟ بخليه حساس اكثر للشمس، وبالتالي انه الجلد فيه عرضه اكبر انه يصير عنده حروق. فاحنا ايش دائما بنوصي المرضى؟ انه دائما استخدم واقي شمس، اشرب كميه كافيه من ماي، ما
0: نعم.
1: تطلع باوقات الذروه للشمس،
0: حط اي، حط
1: حط
0: كاسكيت،
1: اي
0: البس نظارات.
1: 100%، البس نظارات، البس اواعي بتحمي من اشعه الشمس. فدائما انا بنصح الاشخاص انهم اذا في حال انكتب لهم دواء جديد، وبالاخص بالصيف، يفحصوا مع الصيدلي او عن طريق انهم يقرأوا النشره الطبيه
0: نعم
1: اذا في تعليمات بتتعلق بالشمس.
0: ممتاز، لأنه هاي النقطة يمكن قلال اللي منتبهين لها. بتحبي تعطينا هاي كلمة أخيرة إجمالية لنا نابلسي، صيدلانية عيادية، صندوق المرضى كلاليت في لواء القدس، هاي كلمة إجمالية من منطلق الرغبة في الإرشاد والتوعية للجمهور؟
1: انه دائما انا بنصح المؤمنين او المستمعين انهم يشربوا كميات كافيه من المي وبانتظام، وما يستنوا انهم لا يعطشوا، لانه بتعرفي العطش العلامه المتاخره من الجفاف، وبالاخص بايام الحر، حتى نتجنب الجفاف وتاثيره السلبي على الادويه. وكمان زي ما حكينا، أي دواء بنضاف جديد نفحص إذا في تعليمات تتعلق بالحر وبأشعة الشمس.
0: لنا نابلسي، شكرا جزيلا على كل المعلومات
1: العفو،
0: الهامة
1: أهلا،
0: والوافية. شكرا لنا، تحياتي.
1: شكرا، أهلا.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان. أنا معك.
1: أنا معك، نعرف المواطن بحقوقه. والآن نريد أن نتوجه إلى السائقين. هناك حملة اسمها حماة الطريق. هذه الحملة تشمل الوسائل التكنولوجية الجديدة التي دخلت إلى جهاز الشرطة من أجل ضبط مخالفات السير. أولاً ضيفي هو مدرب السياقة الأستاذ عدنان محمد. أهلاً بك عدنان.
2: أهلا وسهلا فيك ست إيمان، أهلا وسهلا في جميع المستمعين.
1: هلا، تحياتي. بس خلينا نكون واضحين قبل ما نبدأ نحكي، إنه إحنا منقول ما بدنا أي سائق يخالف قوانين السير. يعني اللي منقدمه مش علشان ندله إنه كيف يعمل علشان ما ياخد مخالفة، لا يا جماعة، بتسوقوا حسب القانون، ما بتسرعوا أكتر من المسموح، بهمنا سلامتكم. متفقين على هيك؟
2: نعم، صحيح جدا. حتى أنا لدرجة ترددت شوي أحكي على كل الوسائل عشان الناس تأخذ حذرها أو لا،
1: عشان يضلوا خايفين. ولكن خلينا بس برضو يمكن لأنه لما نوضح لهم قديش في اليوم مع الشرطة وسائل تكنولوجية، بيفهموا إنه مش زي زمان إذا شفت شرطي واقف تحت شجرة تقول آه هيو أبطئ. لا يا جماعة، فيه وبلاء، ما واقف مش واقف، بدك تمشي على القانون. ما هي هذه الوسائل؟
2: نعم صحيح 100% ست إيمان. يعني التحاير اليوم صار شبه مستحيل مع التطورات اللي عمال بتصير. فإحنا في موضوعين أنا حابب نحكي فيهن. موضوع تحويل المخالفات من مخالفات خيار المحكمة اللي إحنا بنسميها غرامات لمخالفات إدارية. هذا موضوع جدا جدا هام وجدا رح يؤدي للناس انه التخفيف عن المحاكم بشكل كبير.
1: نعم.
2: موضوع جدا لازم الناس تفهمه وتعرف شو الخطوات اللي بتقدر تعملها في حالة خالفت هاي المخالفة. والموضوع الثاني، الموضوعين الاثنين مظبوط مباركين، يعني انا بتوقع وبعتقد وامل انه الموضوعين الاثنين يؤدوا لتخفيف جذري حوادث الطرق اللي في حوادث الطرق المخالفات طبعا اللي تؤدي بالتالي لمخالفات الطرق.
1: تمام.
2: فايش حاب نبلش نحكي، على التحويل ولا على الوسائل؟
1: لا، هات اول شيء نبدا على الوسائل وبعدين نحكي عن التحويل. الوسائل التكنولوجيه الجديده اللي دخلت جهاز الشرطه ماذا تعني؟
2: اول شغله بنبلش فيها اللي هي احد اهم المواضيع في التحولات اللي صارت، بنسميه عنوان هيك وداعا للكاميرات البرتقاليه. الكاميرات البرتقاليه هي اسمها باليوناني اي 3 اللي كلياتنا متعودين عليها، كانت موجوده اعمده برتقاليه اللي كيف بيقولوا كل دوله اسرائيل الكبار بالسن والاحفاد بيعرفوا عن موقعها.
1: نعم.
2: وشو كان السائق حتى اللي بيعرف موقعها، الويز كان يعرف موقعها ويحذر السائق. فشو كان السائق يكون ماشي قبل الكاميرا 150-200 قد ما بده، بيعرف ان السرعه المسموحه 180 او 100، كان قبل ب 100 او 200 متر يهدي سرعته ليمرق الكاميرا ويرجع لل 150 وما حدا شاف وانتهى الموضوع.
1: نعم.
2: اليوم هذا انتهى هذا العصر.
1: لحظه، يعني هاي الكاميرات البرتقاليه اللي على عمود هاي هلا صارت على الفاضي، يعني زي المظهريه
2: بالضبط موجوده بعدهم بيستعملوها، ولكن قريب جدا راح تزال هاي الكاميرات كليا.
1: نعم.
2: والبديل هو نوعين كاميرات. في البديل الاول اللي هو راح يحطوا كاميرتين تنتين بعاد عن بعض مسافة 5 كيلو أو 10 كيلو أو 15 كيلو. يعني محل الكاميرتين اللي بيناتهن السائق ما بيقدر يلف يمين أو شمال، يعني إذا مرق عن الكاميرا الأولى مجبور يمرق عن الكاميرا الثانية.
1: نعم.
2: يكون مفرق بيناتهن. فإحنا رح نصور السائق بالكاميرا الأولى ورح نصوره بالكاميرا الثانية ونعرف الزمن اللي مرق بيناتهن. هلا معادلة جدا بسيطة، نقسم المسافة على الزمن، نعرف قديش كانت سرعته، معدل سرعته. فهنا مجبور هو على مدار ال 15 كيلومتر هذول يضل ماشي بسرعة قانونية، لأنه إذا خالفها رح يبين معانا ورح نبعث له المخالفة.
1: هاي مهم إنه أنت عم بتوضحها. يعني يا جماعة هيك ما عادش إنه الكاميرا البرتقالية تصورك أو ما تصورك وقدرت تنفذ منها، رح يكون في كاميرتين على بعد 10 ل 15 كيلو وهم بيحسبوا إذا أنت المسافة بين الكاميرتين قطعتها بدقيقتين ولا قطعتها بعشر دقايق، فهم بيحسبوا وبيعرفوا لحالهم قديش كنت مسرع. فهمت صح أنا هيك عدنان؟
2: 100% صح. وبنحب نقول كمان إنه السرعة اللي رح يبعتولك إياها هي معدل السرعة، يعني هاي أقل سرعة أنت مشيتها، يعني أكيد أنت كنت ماشي في مقاطع أكثر، طبعا في مقاطع أقل، ولكن بما أنها هي المعدل فهي هاي أقل مخالفة أنت عملتها، يمكن أنت عملت أكثر من هيك، ففيش نقاش أنك أنت كنت هون وكان كهرباء وعمود كهرباء أثر وأنا لحالي ولا كان شاحني جنبي ومش أنا وأنا بالمسلك الثالث، كل
1: هاي الحجاج ما عادتش تزبط،
2: كلها انتهت ما فيش فيها.
1: طب هاي كيف نشوف هالكاميرات؟ يعني لونها غير موجودة ولا مخباي بين ورق شجر؟
2: ما شاء الله عنك، انت دايما هيك بتسأل السؤال اللي بكون بدي احكيه، اللي
1: بكرة افكارك عشان بسوق بدي اعرف حالي.
2: ما شاء الله عنك، الكاميرات هاي لا يمكن رؤيتها، هاي بتنحط على اعمدة كهرباء، على شجرة، على جنب الشارع، وين بدك بحطوها لا يمكن رؤيتها، ولونها فضي مش مميزة زي الكاميرات البرتقالية اللي قبل،
1: يعني زي الشبح، يعني مش راح تشوفوها بس هي بتلقطكم
2: 100%.
1: الويز بيعرفها؟
2: الويز ما بيعرفها إلا إذا واحد بالصدفة شافها وحكى للويز، فالويز بحكيها، بس هني كمان راح ينقلوا محلها، يعني هاي الكاميرات مش فاتحة، هاي كاميرات متنقلة.
1: يعني الويز مش راح يقول لك بعد كذا كذا في دير بالك في كاميرا سرعة، ما عادش يقدر يعرف
2: بالضبط. لو عرف يعني، لو حدا حكى بعد بعديه بيوم أو يومين، الكم الحكي اللي حكاه الويز مش بالضرورة يكون صحيح،
1: بتغير بغيره محلها
2: بالضبط 100%. هلأ في نفس السياق، في نفس السياق كانت كاميرات السرعة اللي هي برضو الكاميرات البرتقالية كانت تصور السيارة إنها أسرعت، ولا مرة قدرنا نعرف مين السائق اللي كان، وكان يعني كيف بيقولوا حولها على ستي،
1: صح،
2: مرة في عيلة
1: دائما في حدا اللي ولا مرة بيسوق بيحاولوا المخالفة على اسمه، وعمليا الشاب اللي ساق 180 بيكمل يسوق عادي
2: تمام، فكلها فعلتها المخالفة ستي اللي عمرها 70 سنة وقاعدة في البيت، فمنحول المخالفات عليها، برضو انتهى هذا العصر، الكاميرات الجديدة راح تصور وجه السائق وبوضوح كامل، بيقدر يبروز الصورة من كثر وضوحها.
1: يعني يعني راح فسألني بتلقط السائق من الزجاج الأمامي، يعني بتشوفني من الزجاج الأمامي وبتصور وجهي.
2: هذا النوع الثاني من الكاميرات، مزبوط، هذا مش نوع اللي بيقيس الزمن، هذا النوع اللي بيصوره، بيصور السائق وهو مسرع، وبيصوره كمان يعني هيك كمان عشان نقربها للناس، يمكن الناس عرفتها اليوم، انتم بتعرفوا انه كل ما تمرق محسوم في كاميرا بتلمع بوجهك هيك، نفس النوع، نفس النوعيه بالضبط، بتطورك بشكل واضح وضوح الشمس، فممكن اذا صاحبك بيشبهك تحولها عليه،
1: اما ما بتقدرش تحولها على ستك. طيب هلا هاي الكاميرات اللي بتصور هالقد واضح عدنان، هل هي كمان ممكن تصور السائق انه عم بحكي بالتليفون مثلا؟
2: يا عين عليك، بالضبط 100%، هاي بتصوره وهو يحكي بالتلفون، بتصوره إذا هو بدون حزام، بتصوره إذا كان يعني
1: ما يعني بيقدرش يقول لا ما كنتش أحكي، أو لا كنت حاطط الإشاط، عمال بيقولوا له تفضل هاي صورتك وإنت ماسك التلفون.
2: أنا أحد الصور اللي وصلتني، ما بتعرف الطلاب هيك أو الناس بتوجهوا مرات شو بدهم يعملوا، أحد الصور اللي شفتها كان ممكن أقرأ الرسالة اللي كتبها الشخص في التلفون.
1: لهالدرجة هاي الريزولوشن بيسموها كتير عالية، يعني كاميرات هاي من وين جايبين هالكاميرات؟ من ألمانيا برك، هيك شي دول اللي كتير متطورة في التصنيع.
2: بجد واضحة جدا وضوح الشمس، يعني أصابع التنين كيف موجودين على الكبسات بشكل واضح، وضوح الشمس ما في نقاش في الموضوع.
1: فإذا لا تسرعوا لأنه الكاميرات بتلقطكم، لا تكذبوا لأنه الكاميرات مصورة وجهكم، لا تقول ما مسكتش تليفون، ولا تقول ما كنت حاطط حزام لأنه الكاميرات بتصورك بالضبط. أي تعليم قبل في كمان قبل ما ننتقل لموضوع تحويل المخالفات، بهمني كمان أسمع منك هيك توجيهات لشغلات اللي إحنا معناش خبر، اللي برضو نتنبه منها ونسوق حسب القوانين يا عدنان.
2: فيها الأخر الدور فيك أخر نوع كاميرا ما حكيناش عنه، اللي هو الكاميرا العادية اللي هي تبعت اللي بتصوروا فيها بالعرس العريس والعروس، ولكن مع زوم عالي جدا جدا، هو بكون واقف على جسر عالي أو في حرش أو في مكان بعيد
1: أو على جسر، بشوفهم مرات واقفين على جسر بيصوروا السيارات اللي جاي تحت الجسر.
2: تمام،
1: هدول هم هاي اللي حاملين هاي الكاميرا.
2: مظبوط، ماشي. هلا ما نحكي هلا كمان، انت حكيت على الحمله الجديده اللي هي حماة الطريق،
1: نعم،
2: كاميرات الرئيس اليوم موجودة. أول إشي نوعين في منها، في نوع اللي استلموها أعضاء شرطة اللي هن برتبة تكاد معرفش إيش بالضبط،
1: يعني عالي ولا واطي؟
2: لا عالي، لهذول ما كانوش يخالفوا الناس، والناس كانت تشوف إنه يقول هذا مش فاضي. يعني تخيلي إنه أول كاميرا تركبت في سيارة المفكال، يعني الكاميرا رقم واحد موجودة في سيارة المفكال.
1: يعني حتى هدول اللي بالمناصب العالية هلأ صار معاهم هاي الكاميرات، مش بس الشرطة بالزبط. شرطة السير اللي موجودة على طرقات البلاد.
2: تمام، هاي الكاميرا كالتالي، إذا هي مع الشرطي، إذا هي مع الشرطي لما بشوف مخالفة بيحكي كود معين، ماشي. هاي لما بيحكي هذا الكود، الكاميرا بتحتفظ 30 ثانية لورا و20 ثانية لقدام. يعني هي بتصور، بتحتفظ 20 ثانية لورا و20 ثانية لقدام، ومباشرة بترسلها لوحدة خاصة تشوف الفيديو وتقرر شو المخالف وتبعتها.
1: لحظة، باكاد يعني نقيب، فحصت هلأ بالتدريج الشرطي، يعني من درجة حتى درجة نقيب وما فوق. كل هدول هلأ معاهم كاميرات، فإذا هو شاف بالضبط. واحد بيعمل بسموها زيجزاج، بيروح شمال ويمين وبيفكر إنه ما حدا شايفه، عمليا شخص من الشرطة معاه هاي الكاميرا بعطي الأمر، والكاميرا بتصوره لورا بالوقت ولقدام، وبيبعتها رأسا للوحدة اللي تستدعي وبتعمله مخالفة ومحكمة.
2: 100% صح. هي بتصور 24 ساعة، بس هو لما بحكي الكود هي بترجع 20-30 ثانية لورا و20 ثانية لقدام وبترسلها، واللي بيشوفه هناك طبعا بيشوفوا المخالفة. وكل أنواع المخالفات، قطعت خط أبيض متواصل، طلعت على جزيرة، كنت بدون أحزام، مرأت رمزور أحمر، أي شيء أنت بتعمله معرض أنه أنت وإرسال المخالفة بالمناسبة. مش زي زمان أشهر تقول نسيت وكنت وما كنتش، أيام يعني 24 ساعة وعلى تلفونك. اليوم تلفونات الناس اللي بتعرف من الناس اللي بتطلع رخص جديدة، رقم تلفونها صار زي رقم الرخصة، يعني زي الهوية.
1: فبيبعت لك المخالفة خلال 24 ساعة
2: على تلفونك. على تلفونك انك انت عملت مخالفة. هلأ لحماة الطريق نفس الكاميرات تقريبا، اللي بيختلف انه بقولوش كود، اللي هي في معاه كبسة لحامي الطريق بيكبس عليها برضو، بتروح تصور 30 ثانية لورا 20 ثانية لقدام، واللي هو تابع لهاي الجمعية بيفتح الفيديو، بيحدد شو نوع المخالفة، بيكتبها وبيبعثها، والوحدة الخاصة هناك بتقرر إما تلغي. يعني مرات المواطن العادي بفكر المخالفة، يعني إنه المخالفة بيكون نص قانون مش بالضبط، فممكن الوحدة هاي تلغي إنك أنت تبعث المخالفة، أو مرات بتكتفي في إنها تبعث تحذير لأنه المخالفة مش هالقد كبيرة. ومرات كثيرة طبعا ببعثوا مخالفة كأنه شرطي اللي خالفك.
1: عندي شعور انه كأنه سايقين معي بالسيارة، واحد قاعد معي كل الوقت بيراقبني على الآخر. طيب هلأ ننتقل لقضية تغيير وتحويل المخالفات.
2: تمام، بس شغلتين بحكيهن. أيوة. انه كمان لأغلب الناس اليوم بتعرف انه في وحدة خاصة اليوم بالشرطة اللي هي مسؤولة عن السوشيال ميديا، عن
1: شبكات التواصل. والله هاي ايش بتراقب انه مع مين لمين بعتت وكل شيء، يعني وايش ايش بدهم مني؟
2: هاي بتراقب للاسف شبابنا عمالين بيعملوا مخالفات بوثقوها وبنشروها.
1: هدول اللي بيصور حاله وهو مسرع ومكيف على حاله، فاعرفوا في وحده مراقبتك بتفحصك بالتيك توك والانستغرام وتليجرام وسناب شات وكله. فهمت.
2: نعم صحيح، بتوثق شو كنت تفعل.

0: حتى لو وقفت يوم السبت الكاميرا شغاله بتكون موجوده في هاي المحلات بتصورك بتشوفك انك وقفت لمده دقيقتين لثلاث دقائق فما فوق بتبعت لك المخالفه.
1: وين قصدك موقفه بمحطه باص او احمر ابيض هيك القصد؟
0: نعم،
1: طيب صحيح. تغيير وتحويل المخالفات الى مخالفات اداريه، خلينا نوضح هاي النقطه عدنان.
0: تمام، هلا خلينا نحكي بالموضوع كالتالي، انه لغايه 8/8 كانت بس المخالفات اللي لغايه 500 شيكل راح تتحول من مخالفات غرامي بلغه الناس لمخالفات اداريه. بعد 8/8 جميع مخالفات الغرامي، هي ما اسمهاش غرامي، في اسمها خيار المحاكمه، بس احنا متعودين نسميها غرامي لانه كنا ناخذ 500 شيكل، بس اسمها خيار محاكمه. ليش؟ لانه كان السائق عنده خيارين، عنده خيارين، إما بيدفع المخالفة أو بتقدم في طلب للمحاكمة. من 8/8 انتهى، ما في بتاتا أي توجه بأي شكل من الأشكال لمحاكم السير من أجل إلغاء محاكم، من أجل إلغاء مخالفة. السائق بصير عنده بس خيارين، خيار الدفع، خيار رقم 2، مش خيار سهل، إنه بيقدر يعترض على المخالفة بإنه بنص كتابي بكتب هو كتابي للجنة خاصة برئاسها مفتش، بكتب ليش بيعترض، أنا ما كنتش، لا مرقت، ما مرقتش، وبدي حاول يقنع المفتش كتابيا مش بالحكي.
1: تمام.
0: مش بالحكي قدامه أنا كنت وأنا ما كنتش. المفتش مرات بيكتفي بالكتابة تبعت السائق وبيصدر قراره، مرات بيحكي مع الشرطي كمان كتابيا وبشوف شو رأيه وبيصدر قراره النهائي انه احنا بدنا نلغي المخالفه او بدنا نحولها لتحذير او راح مجبور تدفع المخالفه. بس بعد هاي المرحله في حالات نادره جدا المفتش هذا ممكن يعمل لقاء زوم بين الشرطي والسائق.
1: نعم
0: ماشي. هلا هذا راح يخفف بشكل رهيب
1: الضغط على المحاكم
0: 100%. بعد ما يصدر القرار النهائي تبع المفتش وقتها انت بتقدر تتوجه لمحكمة السير،
1: واضح،
0: والاحتمالات تبعتك هناك
1: قليلة كتير،
0: تساوي صفر تقريبا لانه بعد ما عمل كل هاي
1: السطر الاخير عم يسوق حسب القوانين. مدرب السياقة عدنان محمد، بدي اشكرك على كل هاي المعلومات المهمة، ومنتأمل انه دايما يوصلوا ويرجعوا على بيوتهم سالمين وآمنين. شكرا لك عدنان، شكرا، تحياتي، إلى اللقاء.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: ضيفنا الأخير في حلقة اليوم، يسرني أن أرحب بمحمد الرازم، وهو نشيط على شبكات التواصل في الكثير من الإيضاحات والمعلومات للجمهور، بالإضافة إلى تعليم اللغة العبرية. أهلا بك محمد، تحياتي.
2: هلا إيمان، مرحبا، شو الأخبار؟
1: هلا الحمد لله. هلا بتعرف محمد، اليوم بالذات اليوم لأنه بدنا نعمل هاي المقابلة عن موضوع صف السيارة ساعة مجانا، أربعة قالوا لي معهمش خبر، بيعرفوش عن الموضوع. فإذا هذا بدل إنه قديش في ناس هلا عم بيستنوا يسمعوا بالضبط شو الموضوع. ما هي ساعة الوقوف المجانية، إيقاف السيارة، مصف مجاني؟
2: طيب هذا أول شيء بدل إنه في كتير حقوق تطلع لنا يعني وإحنا منعرفش عنها.
1: صح،
2: يعني هذا أول شغلة، كتير اللي هي في حقوق ما بنعرف عنها، ممكن لأنه ما واجهناها أو ما شفناها من قبل، وكمان ممكن لعدد كبير من الناس عندهم مثلا مشكلة في اللغة العبرية أو ضعف في اللغة العبرية أو ما بيعرف عبري منيح يعني، ممكن ما فما بواجه هاي الشغلات.
1: نعم، إيش هي الساعة المجانية؟
2: طيب على لكل مقدسة، لكل شخص اللي هو عنوانه بالقدس بيقدر ياخذ ساعة مجانية بالوقوف باليوم بشكل تراكمي. كيف يعني بشكل تراكمي؟ يعني لو انا صفيت ساعة ورا بعض ساعة كاملة، فانا هي اول ساعة بتطلع مجانية.
1: نعم.
2: طب لو فرضا صفيت ربع ساعة وبس، خلص تروح علي الساعة الاولى؟ لا، وبضل معي كمان 45 دقيقة اذا صفيت كمان بنفس اليوم كمان مرة.
1: اذا وقفت اخذت غرض من المخبز، شريت خبز، بعدين وقفت محل تاني هناك 10 دقائق، هون ربع ساعة، تراكمي المجموع لازم يكون ساعة. هاي ايش بيصير لما بشغل البانجو؟ بيطلع لي صفر
2: بالضبط. اذا مرق ساعة بشكل تراكمي يعني خلال اليوم، اول ساعة بتطلع للشخص بشكل مجاني.
1: نعم.
2: كل شخص اللي هو لازم اول اشي يكون مسجل بموقع عشان على هذا الامتياز، طبعا مش كل واحد.
1: لا، ده نوضح بالضبط ايش الشروط، وين يسجل، وايش لازم يحط تفاصيل علشان لما يصف السياره ويشغل البانجو تطلع له ساعه مجانيه.
2: اول شيء كلنا تقريبا عندنا بانجو او سيلو او الموقع سيلو اللي هو للوقفات.
1: نعم.
2: بس عشان تحصل لهي الميزه، وفي كمان ميزه اللي هي يروشالمي، اولا في بندخل على موقع، بتقدر عادي تكتب اشاعات خنايا خنام بالعبري، او تكتب اللي هو ساعة وقوف مجانية بالعربي للمقدسيين. ففي عن طريق الموقع في توفس اللي هو استمارة بتعبيها، بطلب اسمك، رقم هوية، رقم الهوية، عنوانك، كمان بطلب ترفق رخصة السيارة اللي عندك. وللعلم يعني بزبط لأكثر من سيارة، ممكن سيارتين، صراحة ما جربت ثلاثة بس بزبط لسيارتين يعني.
1: لحظة، فإذا شخص عنده سيارة أو إذا عنده سيارتين بحط بالجوجل بيقدر يوصل لها، صح؟ عن طريق الجوجل، بس بكل الأحوال هي كمان في موقع البلدية، صح؟ بلدية القدس.
2: صحيح.
1: اللي هي
2: موقع بلدية القدس. بس للتسهيل بيقدر الواحد يوصلها عن طريق جوجل، يا إما بحط ساعة وقوف مجانية للمقدسيين أو بحط ساعات خنايا خنام ليروشالمي.
1: فإذا أو بالعربي أو بالعبري بحط ساعة وقوف مجانية للمقدسين أو ساعات حنايا خنام يروشلايم أو يروشالمي. هلأ لما يدخل إيش لازم يحط، أي تفاصيل؟
2: أول شيء بطلبه منه يعبي رقم هويته. بعد هيك بيجوا له تفاصيل الشخصية، اسمه، العنوان تبعه، كمان بيطلبوا منه بعد هيك يكتب اللي هو يرفق تفاصيل السيارة، رقم السيارة، رخصة السيارة، وبالأخير بتعرف بيجي اللي هو يوافق على الشروط تبعون الموقع. لازم يوافق طبعا على كل الشروط.
1: نعم. بعدين هيك أوتوماتيكيا بيصير رقم سيارته مسجل بالمنظومة
2: 100%، بيكون سيارته بتحصل على هذا الخصم. طبعا في ناس حاولوا يسجلوا فيها، واجهوا مشكلة من ناحية انه هم مش مسجلين بالقدس كأنه يعني، او ما كتب عنوانه صح، او بكون انه هو العنوان تبعه مش مسجل ضمن نطاق القدس.
1: لحظة، هلأ مثلا شعفات كفر عقب مثلا محسوبين على القدس؟
2: طبعا هذول محسوبين من ضمن القدس،
1: محسوبين
2: اليوم
1: يعني.
2: مزرعة يروشلايم يعني الشرقية القدس.
1: فإذا حتى اللي ساكن مثلا في كفر عقب إذا سجل بنحسب إنه هو من سكان القدس، فبيطلع له هاي الساعة المجانية. أي امتيازات تانية بتطلع للي معه بطاقة يروشلمي؟
2: أنا بدي أحكي أول شيء على الساعة لسه هاي. هلا إذا سجل في موقع في توفيس تبع اللي حكينا عنه تبع الساعة المجانية، ما بحصل بس على ساعة مجانية، كمان بحصل على خصم في الساعات اللي بعد هيك، بحصل عليهم خصم بدل 12 شيكل بدفع تقريبا 6 شيكل.
1: يعني غير الساعة المجانية عم بيطلع لنا خصم كمان بالساعات.
2: صحيح.
1: هلا
2: صحيح.
1: فهمت ليش عم بيطلع لي اقل. انا غير الساعة المجانية على الباقي كمان عم بيطلع مبالغ اقل، فاذا هو كله بجر بعضه، بفهم من كلامك
2: 100%. واذا كمل سجل بيروشلمي خلينا نقول تقريبا هو بيطلع له خصم 50%، وليسجل يروشلمي كمان بيطلع له كمان 20% فوق ال 50%.
1: هلا يروشلمي ايش هاي، كيف يسجل لها للي معوش البطاقة، ايش لازم يعمل؟
2: اولا بده يدخل على موقع. هلا اذا سوى الساعة المجانية بيقدر خلاص لحاله الموقع، بنقله على موقع يروشلمي على اساس يسجل سيارته.
1: أيوة.
2: اذا عنده يروشلمي، اذا عنده، اذا هو مسجل باليروشلمي.
1: ايش الامتيازات يعني اللي بتعطيه اياها هاي التعريف هذا انه يروشلمي؟
2: طيب اولا بده يدخل يسجل بيروشلمي اللي هو يتخبر يعني يرشم اول شيء ويتخبر يرشم اللي هو يسجل، وكمان يسجل دخوله في يروشلمي في الموقع.
1: نعم.
2: وبعد هيك بعد ما يسجل في عنده امتيازات، اول شيء اللي هي 20% خصم هنحا على الصفه، بس يسجل رقم السياره طبعا، بيكون معطيه انه يسجل رقم السياره لسياره واحده مسموح له.
1: نعم.
2: خلص هذا بيظهر، كيف سجل بيظهر بالبنجو. غير هيك فيها كفوت اللي هي امتيازات كتير بتعطيه، يعني اللي هي اشياء خلينا نقول ترفيهيه، ممكن في بعض محلات الاواعي ياخذ خصوم، بكافيهات، بمطاعم، حتى في اماكن ترفيهيه زي
1: بشوف كمان في متاحف، في حدائق عامه اللي بيكون في عليها دخوليه
2: اتراكتيوت اللي هو يعني
1: اماكن ترفيه،
2: اماكن ترفيهيه للاولاد، حدائق العاب، كلها اللي بيكون عليها خصومات، او في كمان اللي هم كارتسيم يعني تذاكر باسعار أقل بكتير خاصة للمقدسيين. هذا يعني
1: كلها هاي بالقدس مفروض تكون
2: للقدس،
1: لأنه هي للمقدسيين.
2: المقدسيين بس طلع يعني ممكن هاي الامتيازات هي بتطلع للمقدسيين.
1: نعم.
2: بس ممكن يعني يستفيد منها بمحلات تانية، يعني أنت بما أنك مقدسي خلينا نقول على الصفة، هي لا تقتصر على أنه أنت تصف بالقدس بيطلع لك فيها.
1: نعم.
2: بكفي أنك تكون مثلا صفيت خلينا نقول بتل أبيب.
1: نعم.
2: بطلع لك ساعة، برضو بطلع لك ساعة الأولى مجانا عشانك مقدسي، عشانك يروشالمي.
1: هذا في لنا امتيازات عشان إحنا هون ساكنين. وين ما نروح هلا عمليا الكارت يروشالمي هاي كمان يعني كارت لازم الواحد يكون معه، مثل ما في معنا مثلا الرافكاف اللي بنطلع فيه على القطار الخفيف، ولا كيف بالضبط؟ يعني إذا بدي أروح على محل بفرجيهم الكارت بيشوفوا أنا يروشالمي؟
2: لا، هو بيكون مسجل بشكل إلكتروني، يعني بدخل على الموقع الإلكتروني يروشلمي أو مقدسي كمان بقدر يدخل، بس هو موقع تابع للبلدية بالآخر. وبسجل تفاصيله عشان يسجل للكارت يروشلمي، وخلص بيكون محفوظ بشكل إلكتروني. بصير ذلك إنه أصلاً لتسجيل الدخول عن طريق الهوية، وبيبعتوا رسالة عن طريق رقم الهوية، بيبعتوا لك رسالة. اللي تقدر بعديها خلص تتمتع بكل امتيازات، بتدخل في أكثر من 200 امتياز يعني هناك اللي تستخدمهم بعدة محلات.
1: هالقد 200 يعني مش دكان أو دكانتين، عم تحكي عن
2: يعني
1: كتير محلات.
2: صحيح. فمثلا أنا يعني بشوف كمان اللي بيحبوا يحضروا كرة قدم، مثلا في مرات بعض المباريات بكون عليها هنحوت اللي هي عندنا مثلا
1: تخفيضات
2: أو الحفلات أو مثلا
1: مهرجانات، اي شيء في على دخول
2: مهرجانات، اي شيء ممكن، اشياء اللي هي زي مطاعم، حتى مطاعم ممكن يعطوك انه شيبس وكولا مثلا مجانا، او مثلا الوجبه بمحير مزال اللي هو
1: بسعر مخفض. تعرف يا محمد مخفض. يعني بهذا البرنامج انا دائما بقول للمستمع انا بعطيكم ضرب طرف الخيط بس انتوا لازم تكملوا. فاذا يعني خلينا نحث المواطن بالذات احنا هلا عم نتحدث عن سكان مدينه القدس المقدسين، احكي لهم شغله كلمه علشان يفحصوا يشوفوا كل هاي الامتيازات اللي مش عم بيستفيدوا منها. تعرف يعني صحيح يمكن احنا بنقول اه شو ساعة بانجو، قديش اليوم ساعة البانجو محمد؟
2: 12 شيكل
1: 12 شيكل وشوي، نقول يعني اذا قلنا 13 شيكل هيك مجرد حساب بسيط، ضرب 6 ايام ضرب 4 اسابيع يعني بيطلع 320 شيكل موفر بالشهر.
2: في ناس وصلت معي بدفع مبلغ وقدره كل شهر على البانجو.
1: فاذا هات لي كلمة منك عن هاي قضية إنه شوفوا حقوقكم، افحصوها، سجلوا، ما تقولش صعب بدي أدخل أعبي ورقة أعبي كذا. بدي تحث الناس يا محمد علشان يستفيدوا.
2: أولا نبعد
1: محمد كمان مرة، أولا نبعد إيش علشان نقطع الخط؟
2: نبعد عن زي ما حكيت قصة اللي هي أنا مش جاي بلعب هالورقة أو ما بعرف عبي هالورقة وكثير نعبيها، لأنه هاي شغلات اللي هي كلها بالآخر بتفيد الشخص اللي بعبيها. ثانيا ندور على حقوقنا، فعليا في كتير أشياء اللي بتطلع لنا. أنا بدي أقول لك هيك على سبيل المثال، إحنا حكينا عن البانجو واليروشالمي، بس أنا بدي أقول لك تقريبا اليوم 90% من العالم معهم كرتيس أشراي اللي هو الفيزا، كرت الفيزا مظبوط؟
1: أيوة.
2: كل حفرات أشراي أو كل شركة فيزا اللي هي بيكون بتعطي امتيازات بعض عشان تاخد الكارت تبعها، بعطوك امتيازات يعني زي بغروك في بعض الامتيازات.
1: صح.
2: فكتير منا ما بيعرف شو هاي الامتيازات، ممكن مرات بعطوك على تأمين السيارة امتيازات، بعطوك قسم، بعطوك على كمان أمور زي السفر إذا بدك تسافر في حفلات أشياء زي هيك، ومثلا زي نفس الخصومات ممكن تطلع لك خصومات تانية عن طريق كروت الفيزا هاي كرتيس أشراي.
1: فإذا معك هاي البطاقة فيها امتيازات افحص وخذها. محمد الرازم بدي أشكرك على المنصات اللي من خلالها أنت بتعطينا كتيرك معلومات مفيدة. في كمان موضوع رح نتحدث عنه الحلقة القادمة اللي هو موضوع اللغة العبرية اللي كمان هاي مهمة وبتفيدنا في إدارة شؤوننا المدنية. فبدي أشكرك محمد وبدعو الجميع كل اللي قالوا نفذوا وعملوا، ادخلوا على الموقع وسجلوا وخذوا ساعة ببلاش وكل الامتيازات. شكرا محمد. شكرا
2: لك.
1: تحياتي. هلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، أنتجت البرنامج حين عزرة، كان معنا ظافر سالم من الهندسة الإذاعية، ورافقتكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها لكم اليوم، وإلى أن نلتقي مجددا أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.